أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

موضوعنا اليوم اللي هو الثالوث الأقدس، واللي احنا نسموه الأب والابن والروح القدس، يعني البات والولد والروح القدس. طبعا كيف ما نعرف ان في الشائعات اللي هم تتكلم على الأب والابن والروح القدس وتقول ان الله، طبعا كيف الله ثلاثة وثلاث آلهة ومش الله واحد، هذا كله كلام غلط طبعا وغير صحيح. لكن عشان نوضح كيف الأب والابن والروح القدس، نقول لكم الآية من إنجيل متى، الرسول متى اللي كان واحد من تلاميذ المسيح عليه السلام، والآية تقول: ولما تعمد عيسى عليه السلام طلع من المية وانفتحت السماوات وشاف روح الله نازل عليه زي الحمامة، وسمع صوت من السماء يقول: هذا هو ولدي الحبيب اللي بي فرحت. طبعا كيف ما نلاحظوا من الآية ان بعد ما تعمد وطلع من المية شاف روح الله، في روح اللي هو نزل زي الحمامة، وسمع صوت، يعني في واحد يتكلم يقول: هذا ولد الحبيب اللي بفرحت. هذه هي، وهذا اللي نقوله عليه الأب والابن والروح القدس. أول شيء، الله إله واحد، لكن الله في له ثلاث شخصيات أو ثلاث صور، كيف ما نقوله هي سموا فيهم الأقانيم، وكل الثلاثة هذين مثلا الله الواحد. فالله هو الأب أو البات، الله هو الابن، والله هو الروح القدس. وكيف ما نشوفه في التوراة متاع سيدنا موسى عليه السلام، في أول كتاب في التوراة في الآية تقول: في البداية خلق الله السماوات والأرض. لما نشوف هالآية هذه نشوفه خلق الله، يعني مفرد مش جمع، يعني ما فيش ثلاث آلهة، في إله واحد. وفي نفس الكتاب في الإصحاح الثاني: روح الله يرفرف على وجه المية. من الآية هذه نشوفه أن في الله عنده روح اللي كانت رفع وجه المية وليس أرواح، طبعا هذه مفرد. والحاجة الثالثة، في نفس الكتاب في الإصحاح الثالث اللي هو كتاب سيدنا موسى عليه السلام، قال الله يكون نور، الله يتكلم في كلمة. عشان نفهم هالحاجات هذه بالتفصيل، الله هو أزلي، يعني الله من البداية للنهاية، الله أزلي وصرمدي، يعني الله ملاش حدود زمنية، الله شخص واحد. وهذا هو اللي نرمزه له، اللي هو ذات الله نسموه، هو اللي نرمزه له باسم الأب. وفي الله الكلمة، طبعا الكلمة اللي يقولها الله الأزلي، هذه بنرمزه له باسم الابن أو الولد. وفي الله الروح اللي يترفرف، طبعا الله الروح اللي هو بنسموه الروح القدس، هذا من شخصيات الله طبعا. وعشان نفهمه أكثر نحب نوضح لكم يعني شن مهمات الثالوث الأقدس، والله شن مهمة الله والكلمة والروح، أو الأب والابن والروح شن مهمتها. الله هو اللي خلق

الكون، يعني هو مصدر الخلق والخلاص والمعجزات تحصل هو مصدر الله. وطبعا الكلمة اللي هو الابن هو الوسيط للخلق والخلاص والمعجزات والآيات، هو الوسيط الله الخالق للحاجات هذه. وثالث شيء اللي هو الروح، اللي هو الروح القدس. الروح القدس هو الوسيلة، هو الطريقة لله خلق بيها الكون ودار بها الخلاص والمعجزات والآيات اللي تحصل، هذه كلها تتم بطريقة أو عن طريق الروح القدس. الآن نأخذ استراحة قصيرة نسمع فيها حمد وتسبيح لله.

أخوتي المستمعين وخواتي، إن شاء الله تكون عجبتكم التسبيحة، ونرجع لموضوعنا اللي هو الله الأب والابن والروح القدس. وعشان نوضح أخوتي وخواتي ونبسط لكم الموضوع أكثر على قنيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس، كيف ما نعرفه لمية؟ لمية هي لها ثلاث صور أو لها ثلاث أشكال: سائل وثلج وبخار، وهذه الثلاثة كلها نفسا في الأخير يطلعن مية. السائل لما الثلجة يتحول ثلج، لما سخنة يتبخر، البخار لما الثلجة يتحول سائل، وهكي يعني. هذا كمثال بسيط، لكن نحن بقدراتنا يعني تحت الإنسان العقل ومفهومنا ما نقدرش نخش في علم الله الكامل، لكن يكون عندنا بس صورة هكي بسيطة وحسب عقليتنا احنا البشر. وطبعا عشان نوضحه شيء ثاني اللي هو الله الواحد، الله اللي هو الأب، هو نفس الله الابن، هو نفس الله الروح القدس. عشان نفهم الموضوع هذا أو الحاجة هذه، نبحثه على ونشوفه كيف سيدنا المسيح كان عايش وكيف كان يدير والمعجزات اللي كان يدير فيهن. لأن حتى لما نشوفه إنسان، إذا كان هو إنسان بشري عادي، ما يقدرش يحيي الموتى، وما يقدرش يطلع الأرواح الشريرة، وما يقدرش يبري العميان، حاجات هذه كلها إنسان عادي مجرد كيفي كيفك، ما يقدرش يدير الحاجات هذه إلا بأمر من الله طبعا. لكن المسيح عليه السلام لما دار الحاجات هذه كلها المعجزات عشان يبين إنه هو الله، هذه كلها المسيح صعد للسماء، ونحن قعدنا هنا في الدنيا. طبعا ما انتهتش المعجزات هذه كلها تحصل عن طريق الروح القدس، لأنه هو قال إنه سيبنا الروح القدس عشان هي تساعدنا وتكون رفيقتنا في الحياة للآخر، وهي اللي علي تساعد وتدير في المعجزات. من الموضوع هذا كلها، الله اللي هو الأب والابن والروح القدس، يعني تجمعهم حاجة، يعني حبيت نقولها في الأخير حاجة واحدة اللي هي المحبة، تجمع بين الأقانيم هذه الثلاثة. من غير محبة ما في شيء. وإذا يعني حضراتكم عندكم أي استفسارات ثانية وعندكم أي شيء تحبوا تفهموه، تقدروا تستفسروا منا وتراسلونا على عنواننا اللي نقولوه في آخر الحلقة، ونحن نستنى منكم ونبعث لكم الرد إن شاء الله. سلام الرب ليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

الوجه السعيد ينقل الإحساس بالسعادة للآخرين، وعندما تقول صباح الخير يا رب وتصلي إليه في الصباح الباكر تنعكس السعادة على وجهك فيصبح جميلا. ووجه الأم المبتسم في الصباح مع الصلاة للزوج والأولاد قبل ذهابهم إلى العمل والمدرسة تجعلهم يفتحون أحضانهم بفرحة كبيرة للحياة. فهل تبتسمان صديقي؟

0: أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أنه أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس سي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما مفيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي، بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر اتوفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما تزمرت يعني، كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي إحنا كنا بنقول له ليه يا رب، إحنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس إحنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها، لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي انا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم انا قعدت قدام ربنا يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة انه في سماء وفي حياة تانية، انه الناس دي هترتاح، الناس دي الالام والاتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، الناس تقابلك تقولك ايه هو مال عيلتكو، هي ليه عيلتكو كده، كلها كله امراضها صعبة كده وقوية جدا كده، إيه انتوا ليه كده، إيه انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير او حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك ان هما بيقولوا ايه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على انه هو مش موجود. انت بتخدم حد مريض، يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، لانه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بانه تقيل، فيكفي التعب الجسدي. حرام ان احنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، انه الناس بتقول له انت تبت ولا ما تبتش، طب انت عملت ايه عشان تبقى في الحاله اللي انت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده انه طب ما الله قال انه لو احنا اعترفنا بخطايانا هو امين انه يطهر من كل خطيه، فازاي انا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد واقول له ان اللي بيحصل فيك ده ربنا بيأدبك وبيربيك. انا مش من حقي اني انا احكم على حد تعبان ولا احكم ليه اللي حصل فيه، لانه هو في علاقه بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معاه ازاي وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا ازاي. فانا يعني نفسي قوي لو احنا بنتعامل مع حد مريض يا ريت نخلي بالنا واحنا بنتكلم واحنا بنطبطب واحنا بنقول، لان كلامنا ده كله بيأثر يا اما سلبي يا اما ايجابي. انا اشكر ربنا انا ما فقدتش ثقتي فيه انه هو موجود، انه صالح، انه انا عارفه اعيش، انا عارفه اتاقلم، انا يمكن اديتني قوه اكتر ان احاول اجمع اخواتي اكتر اللي باقيين، اقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض اكتر، ما بقاش في جوايا حته انه ادق على اي كلمه بتتقال، لا يا جماعه احنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت ان احنا لا نزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص انه هو موجود، هو موجود وبيسندني.
1: الثالثة عشر.
2: على كل إنسان أن يخضع لأصحاب السلطة، فلا سلطة إلا من عند الله، والسلطة القائمة هو الذي أقامها، فمن قاوم السلطة قاوم تدبير الله فاستحق العقاب. ولا يخاف الحكام من يعمل الخير بل من يعمل الشر. أتريد أن لا تخاف السلطة؟ اعمل الخير تنال رضاها، فهي في خدمة الله لخيرك، ولكن خف إذا عملت الشر، لأن السلطة لا تحمل السيف باطلة، فإذا عاقبت فلأنها في خدمة الله لتنزل غضبه على الذين يعملون الشر. لذلك لا بد من الخضوع للسلطة، لا خوفا من غضب الله فقط بل مراعاة للضمير أيضا، ولهذا أنتم تدفعون الضرائب، فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل، فأعطوا كل واحد حقه، الضريبة لمن له الضريبة، والجزية لمن له الجزية، والمهابة لمن له المهابة، والإكرام لمن له الإكرام. لا يكن عليكم لأحد دين إلا محبة بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم العمل بالشريعة. فالوصايا التي تقول
3: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي
2: وسواها من الوصايا تتلخص في هذه الوصية:
3: أحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فمن أحب قريبه لا يسيء إلى أحد، فالمحبة تمام العمل بالشريعة. وأنتم تعرفون في أي وقت نحن، حانت ساعتكم لتفيقوا من نومكم، فالخلاص الآن أقرب إلينا مما كان يوم آمنا، تناهى الليل واقترب النهار، فلنطرح أعمال الظلام ونحمل سلاح النور، لنسلك كما يليق السلوك في النهار، لا عربدة ولا سكر ولا فجور ولا فحش ولا خصام ولا حسد، بل تسلحوا بالرب يسوع المسيح، ولا تنشغلوا بالجسد لإشباع شهواته.
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما. أحو الثاني عشر.
2: فأناشدكم أيها الإخوة برأفة الله أن تجعلوا من أنفسكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فهذه هي عبادتكم الروحية، ولا تتشبهوا بما في هذه الدنيا، بل تغيروا بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله، ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل. وأوصي كل واحد منكم بفضل النعمة الموهوبة لي أن لا يغالي في تقدير نفسه، بل أن يتعقل في تقديرها على مقدار ما قسم الله له من الإيمان، فكما أن لنا أعضاء كثيرة في جسد واحد ولكل عضو منها عمله الخاص به، هكذا نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح، وكلنا أعضاء بعضنا لبعض، ولنا مواهب تختلف باختلاف ما نلنا من النعمة. فمن له موهبة النبوءة فليتنبأ وفقا للإيمان، ومن له موهبة الخدمة فليخدم، ومن له موهبة التعليم فليعلم، ومن له موهبة الوعظ فليعظ، ومن يعطي فليعطي بسخاء، ومن يرئس فليرئس باجتهاد، ومن يرحم فليرحم بسرور. ولتكن المحبة صادقة، تجنبوا الشر وتمسكوا بالخير، وأحبوا بعضكم بعضا كإخوة، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، متقدين في الروح، عاملين للرب. كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. ساعدوا الإخوة القديسين في حاجاتهم، وداوموا على ضيافة الغرباء. باركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا. افرحوا مع الفرحين، وابكوا مع الباكين. كونوا متفقين، لا تتكبروا بل اتضعوا. لا تحسبوا أنفسكم حكماء، لا تجازوا أحدا شرا بشر، واجتهدوا أن تعملوا الخير أمام جميع الناس. سالموا جميع الناس إن أمكن على قدر طاقتكم. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل دعوا هذا لغضب الله، فالكتاب يقول:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي،
2: يقول الرب. ولكن
3: إذا جاع عدوك فأطعمه، وإذا عطش فاسقه، لأنك في عملك هذا تجمع على رأسه جمر نار.
2: لا تدع الشر يغلبك، بل اغلب الشر بالخير.
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
4: الخامس والعشرون.
5: ولما وصل فستوس بعد 3 أيام إلى الولاية، صعد من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رؤساء الكهنة وزعماء اليهود دعواهم على بولس، والتمسوا منه أن يمن عليهم فينقل بولس إلى أورشليم، وأقاموا له كمينا في الطريق ليقتلوه. فأجاب فستوس أن بولس يبقى معتقلا في قيصرية، وأما هو فسيرجع إليها عاجلا، وقال:
6: لينزل معي زعماؤكم إلى قيصرية، فإذا كان هذا الرجل مذنبا فليتهموه.
5: وأقام فستوس عندهم أياما لا تزيد على 8 أو 10، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس للقضاء وأمر بإحضار بولس. فلما حضر أحاط به اليهود القادمون من أورشليم، واتهموه بجرائم كثيرة عجزوا عن إثباتها. فدافع بولس عن نفسه، قال:
2: ما أذنبت بشيء، لا إلى شريعة اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى القيصر.
5: وأراد فستوس أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
6: أتريد أن تصعد إلى أورشليم فتحاكم هناك لدي على هذه الأمور؟
5: فأجاب بولس:
2: أنا لدى محكمة القيصر، ولدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم. أنت تعرف حق المعرفة أني ما أسأت إلى اليهود بشيء، فإذا ثبت أني أذنبت أو ارتكبت ما أستوجب به الموت، فأنا لا أتهرب من الموت. أما إذا كان ما يتهمون به باطلا، فلا يجوز لأحد أن يسلمني إليهم، وإلى القيصر أرفع دعواي.
5: فتشاور فستوس ومعاونوه، ثم أجاب:
6: رفعت إلى القيصر دعواك، فإلى القيصر تذهب.
5: وبعد 4 أيام جاء الملك أغريباس وبرنيكا إلى قيصرية ليسلما على فستوس. فلما مضى على إقامتهما مدة من الزمن، عرض فستوس على الملك قضية بولس، قال:
7: هنا رجل تركه فيليكس في السجن، وعندما كنت في أورشليم شكاه إلي رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود وطلبوا الحكم عليه. فقلت لهم: من عادة الرومان أن لا يسلم أحدا للموت قبل أن يواجه متهميه ويسمح له بالرد على دعواهم. فلما جاءوا إلى هنا جلست في الغد للقضاء من دون تأخير، وأمرت بإحضار الرجل. فعرض متهموه دعواهم، فما ذكروا جريمة واحدة من النوع الذي كنت أتوقعه، وإنما كان بينهم وبينه جدال في مسائل تتعلق بديانتهم وبرجل مات اسمه يسوع، وبولس يزعم أنه حي. فحرت في الأمر، فسألت بولس أيريد أن يصعد إلى أورشليم ليحاكم فيها، ولكن بولس رفع دعواه إلى جلالة القيصر تاركا له النظر فيها، فأمرت أن يبقى مسجونا إلى أن أرسله للقيصر.
5: فقال أغريباس لفستوس:
3: ليتني أسمع أنا هذا الرجل.
5: فأجابه فستوس:
7: غدا تسمعه.
5: وفي الغد جاء أغريباس وبرنيكا في أبهة عظيمة، ودخلا قاعة المستمعين يحيط بهما القادة ووجهاء المدينة. فأمر فستوس بأن يحضر بولس، فحضر. فقال فستوس:
7: أيها الملك أغريباس، ويا جميع الحاضرين معنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أورشليم وهنا، وكانوا يصرخون يجب أن لا يترك حيا. وأما أنا فما وجدت أنه فعل شيئا يستوجب به الموت، ولكنه رفع دعواه إلى جلالة القيصر، فعزمت أن أرسله إليه، وأنا لا أملك شيئا أكيدا أكتب به إلى جلالته، فأحضرته لديكم ولديك خصوصا أيها الملك أغريباس، حتى إذا سألتموه عن قضيته حصلت على شيء أكتبه. فمن الحماقة في نظري أن أرسل سجينا من غير أن أوضح التهم التي عليه.

0: صفحة 16.
1: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم، سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
2: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
3: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
2: وتساءلوا:
4: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
2: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
1: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم. فالآب نفسه يحبكم، لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال له تلاميذه:
3: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
2: أجابهم يسوع:
1: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها، فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي، لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.
5: لون يومك بالتسبيح على راديو سمر.

0: الثاني والعشرون.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
1: فقالا له:
3: أين تريد أن نهيئه؟
1: فأجابهما:
2: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
1: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
2: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
2: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
2: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم، وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
1: وقال الرب يسوع:
2: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
4: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
2: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
2: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
4: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
2: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
2: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
2: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
2: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
4: أنضرب بالسيف يا رب؟
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
2: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي. والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
0: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
4: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
4: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
4: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربك؟
8: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
9: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
2: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
9: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.
10: ليك لازم أرن على راديو سمر.

الدينونة. الدينونة كلمة مهمة ويجب أن تكون حاضرة في أذهاننا دائما، لأنها تختص بالله، فالله هو الديان. لذلك تكون الدينونة هي من حق الله وحده، فهو ديان كل الأرض الذي سيحاسب الجميع، كل واحد حسب أعماله. ومن هذا التعريف نفهم أن دينونة الله هي عادلة، وعدالتها مطلقة وليست اعتباطية. ومن المهم أيضا التركيز على أن دينونة الله هي مزيج من العدل والرحمة. وقد يلتبس على البعض فهم ومعنى الدينونة، فيركزون على عنصر واحد من عناصرها، العدل أو الرحمة. فالبعض ينظر إلى دينونة الله العادلة فيخاف من الله ويعيش في حالة رعب دائم، وينظر إلى كل الأحداث المؤسفة التي تحدث له على إنها عقاب الله. فالله في نظره الجلاد الذي ينتظر وقوع الخطأ ليعاقبه في الحال وبشدة. والبعض الآخر ينظر إلى دينونة الله الرحيمة فلا يهتم، فالله في نظره غفور رحيم، فيعيش الإنسان على هواه معتقدا أنه يقدر أن يقوم بأعمال صالحة أو بزيارة أماكن يعتبرها مقدسة للتكفير عن ذنوبه في نهاية أيامه، مفكرا بأن الله سيقبل منه هذه الأعمال وسيغفر له. وفي كلتا الحالتين يكون الإنسان خاطئا تماما في فكره. فكيف نفهم إذن موضوع الدينونة لتكون لنا نظرة صحيحة عنها؟ الكتاب المقدس يعطي لنا صورة موضوعية فيقول إن الله عادل، وفي عدله سيعاقب الناس على الذنوب والخطايا التي ارتكبوها، ولكنه أيضا إله محب يحب البشر ولا يريد أن يهلك أحد. ولكي يتوافق عدل الله مع رحمته جاء يسوع المسيح الله المتجسد إلى الأرض. فيقول الإنجيل إن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذا في الإنجيل بحسب يوحنا والإصحاح الثالث والأعداد 17 و18. فهنيئا لمن آمن بالمسيح، فقد خلص من الدينونة وانتقل من الموت والعذاب الأبدي إلى جنة الله وسمائه في النعيم الأبدي.

0: الصباح الثاني.
1: وبعد 14 سنة صعدت ثانية إلى أورشليم مع برنابة، وأخذت معي تيتوس، وكان صعود إليها بوحي، وعرضت على كبار المؤمنين دون غيرهم البشارة التي أعلنها بين الأمم، لئلا يكون سعي في الماضي والحاضر باطلا. فما أجبر رفيقي تيتوس وهو يوناني على الاختتان، مع أن إخوة دخلاء كذابين دسوا أنفسهم بيننا ليتجسسوا الحرية التي لنا في المسيح يسوع فيستعبدونه، وما استسلمنا لهم خاضعين ولو لحظة حتى نحافظ على صحة البشارة كما عرفتموها. أما الذين كانوا يعتبرون من كبار المؤمنين، ولا فرق عندي ما كانت عليه مكانتهم، لأن الله لا يحابي أحدا، فما أضاف شيئا، بل رأوا أن الله عهد إلي في تبشير غير اليهود كما عهد إلى بطرس في تبشير اليهود، لأن الذي جعل بطرس رسولا لليهود جعلني أنا رسولا لغير اليهود. ولما عرف يعقوب وبطرس ويوحنا وهم بمكانة عمداء الكنيسة ما وهبني الله من نعمة، مدوا إلي وإلى برنابا يمين الاتفاق على أن نتوجه نحن إلى غير اليهود وهم إلى اليهود، وكل ما طلبوه منا أن نتذكر الفقراء، وهذا ما بذلت في سبيله كل جهد. وعندما جاء بطرس إلى أنطاكيا قاومته وجها لوجه، لأنه كان يستحق اللوم. فقبل أن يجيء قوم من عند يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، فلما وصلوا تجنبهم وانفصل عنهم خوفا من دعاة الختان، وجاراه سائر اليهود في ريائه، حتى إن برنابا نفسه انقاد إلى ريائهم. فلما رأيت أنهم لا يسيرون سيرة مستقيمة مع حقيقة البشارة، قلت لبطرس بمحضر منهم كلهم: إذا كنت أنت اليهودي تعيش كغير اليهود لا كاليهود، فكيف تلزم غير اليهود أن يعيشوا كاليهود؟ نحن يهود بالولادة، لا من الأمم الخاطئين كما يقال لهم، ولكننا نعرف أن الله لا يبرر الإنسان لأنه يعمل بأحكام الشريعة، بل لأنه يؤمن بيسوع المسيح. ولذلك آمنا بالمسيح يسوع ليبررنا الإيمان بالمسيح لا العمل بأحكام الشريعة، فالإنسان لا يتبرر لعمله بأحكام الشريعة. فإن كنا ونحن نسعى إلى التبرر في المسيح وجدنا أيضا من الخاطئين، فهل يعني هذا أن المسيح يعمل للخطيئة؟ كلا. ولكني إذا عدت إلى بناء ما هدمته جعلت من نفسي مخالفا للشريعة، لأني بالشريعة مت عن الشريعة لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فما أنا أحيا بعد، بل المسيح يحيا فيا. وإذا كنت أحيا الآن في الجسد، فحياتي هي في الإيمان بابن الله الذي أحبني وضحى بنفسه من أجلي، فكيف أكفر بنعمة الله؟ ولو كان الإنسان يتبرر بالشريعة لكان موت المسيح عبثاً.

0: مبارك اسم الله.
1: راديو سما لون أيامك. أفسس الأصحاح الأول.
2: من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى الإخوة القديسين الذين في أفسس المؤمنين في المسيح يسوع، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات، فاختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا لوم في المحبة، وقضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضى وشاء، لحمد نعمته المجيدة التي أنعم بها علينا في ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء بدمه، أي غفران الخطايا على مقدار غنى نعمته التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وفهم، فكشف لنا سر مشيئته التي ارتضى في نفسه أن يحققها، أي التدبير الذي يتممه عندما تكتمل الأزمنة فيجمع في المسيح كل شيء في السماوات وفي الأرض. وفيه قضى الله بسابق تدبيره، وهو الذي يفعل كل شيء على ما ترضى مشيئته، أن يختارنا لنسبح بمجده نحن الذين جعلوا رجاءهم من قديم الزمان في المسيح. وفيه أنتم أيضا حين سمعتم كلام الحق، أي بشارة خلاصكم وآمنتم، ختمتم بالروح القدس الموعود، وهو عربون ميراثنا إلى أن يفتدي الله خاصته للتسبيح بمجده. لذلك ما إن سمعت بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم لجميع الإخوة القديسين حتى أخذت أشكر الله بلا انقطاع لأجلكم وأذكركم في صلواتي، وأطلب من إله ربنا يسوع المسيح الآب المجيد أن يهب لكم روح حكمة يكشف لكم عنه لتعرفوه حق المعرفة، وأن ينير بصائر قلوبكم لتدركوا إلى أي رجاء دعاكم وأي كنوز مجد جعلها لكم ميراثا بين القديسين، وأي قوة عظيمة فائقة تعمل لأجلنا نحن المؤمنين، وهي قدرة الله الجبارة التي أظهرها في المسيح حين أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وفوق كل اسم يسمى، لا في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآتي أيضا، وجعل كل شيء تحت قدميه ورفعه فوق كل شيء رأسا للكنيسة التي هي جسده وملؤه، وهو الذي يملأ كل شيء في كل شيء.

0: مليان بأحلام وأشواك جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة، مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا، لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.

في قلبي اقرعي يا طبول واجري يا أنهار من عيوني. فيسوع تعدى المعقول وفاق جدا ظنوني. أصرخ يا صوتي في الأعالي، نادي على سطوح البيوت، فيسوع أثمن آمالي يبقى أبدا ولا يموت. أصرخ في الوديان والجبال وادهن رأسه بأفضل الزيوت. ها قد اخترت ملكي ملكا أبديا، وقد فكرت بالأمر تفكيرا مليا، بحبي زينت له تاجا عاجيا وسبحته بلساني ولساني أعجميا. يا كل شعوب الأرض هيا تعالي، اتركي من يدك كل الأموال واركضي للحضن الذي يدرى بحالي. استجيبي لنداء رب الكمال. يا أبكم اقرأ ما كتب على الجباه، ويا أعرج امشي بفخر وتباهي، ويا أصم اسمع الآن صوت إلهي. ارقصي يا أمواج البحر ودندن يا أيها القفر، تعالوا رنموا معا لحبيبي، حبيبنا آت عن قريبي. يسوع بدل العيش الرتيبي، ظهر ضعيفا وأحب للصليبي.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

نهاية لعمل درامي بنبدأ بيها حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، ومعاكم سارة مايكل من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. بنكون مع بعض كده لمدة ساعة، بنحكي وبنتكلم مع بعض في موضوع مهم لكن بنتناوله من خلال عمل درامي. الحقيقة أنه الأعمال الدرامية والأفلام والمسلسلات بتبقى سرية جدا علشان نحكي ونتكلم. يعني انت مثلا فكر كده، اوقات تبقى قاعد مثلا انت وصحابك مش عارفين تتكلموا في موضوع ايه مثلا، فتلاقي نفسك كده بتفتح معاهم موضوع، مثلا ما تيجوا نشوف الفيلم الفلاني مش عارف ايه، ما تيجوا نشوف المسلسل الفلاني اتكلم عن ايه وهكذا. فموضوع الافلام والمسلسلات حقيقي بيبقى سري جدا جدا ان انت تتكلم مع اصحابك وان انت تحكي معاهم وان انت يبقى في موضوعات بتتكلم فيها معاهم. عشان كده برنامجنا قائم على الأفلام والمسلسلات اللي ما بتخلص، وطول الوقت بننتج أفلام ومسلسلات. لكن وانت بتتفرج فكر في حياتك، وانت بتسمعنا فكر في موضوع الحلقة اللي احنا بنتكلم عنها، يمكن تغير من نفسك، يمكن تغير من علاقاتك، يمكن تغير من حياتك وتبقى حياة أفضل. والنهاردة الحقيقة عنوان حلقتنا العالم يحتاج الأب. العالم يحتاج الأب ده كتاب، الحقيقة كتاب ده حلو قوي، بوصي كل الناس تقراه. لكن النهاردة مش هنتكلم عن الكتاب، لكن هنتكلم عن مسلسل اتكلم عن الأبوة بشكل مهم جدا جدا جدا. اتكلم عن الأبوة وقد ايه احنا محتاجين كلنا للأب، مهما كان عمرك، مهما كان عمرك، مهما كنا مرحلة اللي احنا فيها هنفضل محتاجين لأب. المسلسل اللي هنتكلم عنه النهاردة هو تحت السن أو under age، مسلسل يدوب متكون من 12 حلقة بس، لكن أكد دور الأب قد إيه هو مهم جدا جدا جدا، وأكد قد إيه أنه الأب والزوج، يعني أو هو لما يبقى زوج وبعد كده يبقى أب، قد إيه دوره مهم قوي، ومش مجرد فلوس يعني بيصرفها على بيته وخلاص. ودي طبعا جزئية مهمة جدا هنحكي فيها في الحلقة. لكن النهاية هو الأمانة مشهد، مش مشهد النهاية، لكن هي نهاية للأب الغير مسؤول. يعني مراته كده اللي هي بقت طلقته، يعني قالت له أنت السبب في كل حاجة حصلت لبنتنا هنا، أنت السبب في كل حاجة هي تعرضت لها، أنت السبب لأنه أنت ما كنتش مهتم بيها، أنت ما كنتش معاها كما يجب، أنت السبب في كل حاجة. فطبعا المشهد ده كده خليني أحس قد إيه فعلا إنه دور الأب مهم. تعالوا نتكلم عنه ونحكي عنه مع بعض. قبل ما نخرج فاصل كده، نانا بتقول، صديقتي العزيزة نانا بتقول مساء الخير يا أختنا الجميلة والمباركة سارة، بصلي إن الرب يجعل مسائك هادئا وقلبك مطمئنا وأيامك القادمة أجمل مما تتمني. مساء السعادة، مساء السعادة والبركة يا نانا، حقيقي مبسوطة جدا بوجودك معايا النهاردة، وبتمنى لك أنت كمان فعلا أنه أيامك تكون أيام جميلة ومليانة بالخير والرحمة من ربنا. النهاردة كده وإحنا بنتكلم عن دور الأب، قولي لي تفتكري إيه أهمية دور الأب في حياتنا، في حياتك أنت كمان كنانة؟ ولما بيغيب دور الأب، لما بيغيب الأب، سواء هو فعلا غايب إنه مش موجود، هو مثلا اتوفى أو ما بقاش موجود، أو هو الغايب الحاضر ودي بتبقى الكارثة، وده اللي هنحكي برضو عنه النهاردة، أو سافر. يعني أوقات مثلا في أباء بيضطروا يسافروا بلاد تانية علشان يشتغلوا، علشان لقمة العيش وعلشان الرزق وإلى آخره، فبيبقى الأب عايش ما ماتش بس هو مش موجود في نفس المكان، في بلد تانية سافر أو كده. والكارثة زي ما قلت لما بيبقى الأب الغايب الحاضر أو الحاضر الغايب، هو موجود ما سافرش ما راحش في حتة بس دوره غير فعال. هنحكي ونتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة، لكن تعالوا نخرج فاصل سريع ونرجع مرة كمان نخليكم معانا. وبفكركم كده أنه تقدروا تكونوا بتتابعونا من خلال أبليكيشن راديو سما، وهتلاقوا لينك الأبليكيشن في أول تعليق. كمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت على تردد 11,354 على 27,500 على النايل سات والياتل سات فيرتيكال رأسي، وتقدروا كمان تسمعونا على الساتلايت وتكونوا بتشاركونا. تعالوا نتشارك النهاردة من واقع خبرتك. أكيد باباك كان له دور في حياتك، أو ممكن يكون دوره كان غايب في حياتك، فممكن تبقى مفتقد دور الأب، مفتقد الحاجات اللي الأب مفروض بيعملها لأولاده. فتعالوا نحكي النهاردة إنه يا ترى إيه دور الأب في حياة كل حد فينا، ولما بيغيب الدور ده، لما بيبقى مش موجود، يا ترى إيه النتيجة اللي بنتعرض

0: ليها أو العواقب اللي بنتعرض ليها في حياتنا. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية.
1: انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة. والأب يا ترى دور الأب إيه في حياتك وفي حياتك؟ ولما بيغيب الدور ده بنتعرض لإيه؟ إيه النتائج اللي بنوصل لها؟ العواقب المدمرة والوخيمة اللي بنتعرض لها في حياتنا بسبب غياب دور الأب؟ في البداية عايزة أصلح شوية مفاهيم للأسف الشديدة تربينا عليها والأجيال عمالة تتوارثها. أول حاجة، الأب مش كيس فلوس كبير، الأب مش الفلوس. يعني دايما نقول كده أن الأب بيساوي فلوس، الأب هو اللي بيشتغل، هو اللي بيجيب فلوس، فهو محتاج يشتغل ويعايش الأسرة في مستوى مادي عالي جدا، ولازم يبقى كل طلباتهم مسددة. فده بيتطلب منه أوقات زي ما كنت بقول في بداية الحلقة أنه يسيب البيت ويشتغل في مدينة تانية أو في بلد تانية أو في قارة تانية. ليه؟ علشان يجيب فلوس للبيت. فبالتالي هو بيبقى متغيب. ليه؟ لأنه بيقنعوا وبيقولوله أنه أنت محتاج تأكل بيتك أكل كويس قوي، تدخل ولادك مدارس مصاريفها مرتفعة جدا، أنت محتاج تلبي احتياجات بيتك المادية كلها، فأنت محتاج تعمل كده. فالأب بيفتكر أن دوره أنه هو يجيب فلوس. لا، ده مش دور الأب. النهاردة عايزين نصلح مفهوم مهم قوي، انه الاب لا يساوي فلوس. ممكن تبقى اب فقير او مش هقول فقير، مستواك المادي بسيط معتدل متوسط، لكن انت بتدي بيتك وولادك ومراتك حاجات اكتر بكتير قوي واهم بكتير قوي من الفلوس والماديات. دي اول حاجة. تاني حاجة، بابا مش هو الوحش اللي بنخوف بيه الاطفال الصغيرين. بمعنى ايه؟ كلنا تربينا على انه ماما تيجي تقول للولاد كده، هتسكت ولا هقول لبابا؟ فالولد يخاف ويترعب ويفضل بزنق نفسه في الحيطة وخايف مرعوب. او تقول للبنت، هتسكتي ولا هوصل اللي عملتيه لبابا؟ ترفع لها الصباع كده، خلاص بتترعب وبتخاف. بابا مش هو اداة التخويف، بابا مش هو العقاب. ليه؟ لأنه أوقات كتير برضو أنه هتسكت ولا هخلي بابا يعاقبك، هتسكت ولا هقول لبابا أنه يحرمك من الحاجة الفلانية. وطبعا أوقات الأمهات لأنه هي ما بتبقاش عايزة تقعد تقول كده، أنه ما أنا أصل الولاد هيكرهوني، هيقولوا عليا أن أنا يعني بقعد عاقبهم ومش عارف إيه وبتاع. لا، عايزة أقول لكل أم النهاردة أنه ولادك عمرهم ما يكرهوكي وهيفضلوا يحبوكي طول الوقت، لكن أنت لما بتستخدمي باباهم كأداة تخويف أو أداة للعقاب، أنت أولا بتفقدي دوره، دي أول حاجة. تاني حاجة، أنت بتخسري محبة الولاد لباباهم وبتخليه يعافر بعد كده علشان يحبوه مش بيعرف. فدول حاجتين أو ثلاث حاجات عايزة النهاردة نصلحهم. أول حاجة، الأب لا يساوي فلوس. تاني حاجة، الأب مش أداة تخويف أو مش هو الوحش اللي بيخوف الأولاد الصغيرين، الأب مش هو العقاب، لكن الأب دوره أكبر من كده بكتير. عايزة كده أقرأ تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك. كنانة بتقول، للأب دور مهم في عدة جوانب: الأمان، الله يا نانا، والاستقرار، التوجيه، وضع حدود، الدعم العاطفي، القدوة المساندة في النمو. يعني أنا بجد كل واحدة فيهم أصلا محتاجة يعني نحكي عنها ونتكلم عنها باستفاضة، لأنه حقيقي كل واحدة فيهم مهمة جدا. وفعلا الأب هو اللي بيعملها. الأب هو الأمان. أكيد بنلاقي مع أمهاتنا الأمان، بس مع الأب أو مع الأباء إحنا بنلاقي الأمان أكتر. ليه؟ لأنه ماما ممكن تكون بتخاف من شوية حاجات، ماما ممكن تكون بتعيط كتير أو بتبكي كتير علشان مشاعرها فياضة ويعني بتتأثر بسرعة. ماما ممكن تكون أوقات هي كمان بتقول لبابا أنه أنا خايفة من الحاجة الفلانية. فالأب هو القوة، هو الأمان، إحساس أن أنت ماشي مع باباك وماسك إيده. ده إحساس قوي قوي، إحساس يعني رهيب لما تبقى ماشي مع باباك وماسك إيده، بتحس إنه خلاص بقى أنا مين هيقدر يعمل لي أي حاجة، أنا مع بابايا وماسك إيده. كمان هو التوجيه زي ما كانت نانا بتقول، هو اللي بيوجهك. هو الدعم العاطفي، ودي جزئية مهمة جدا. ويمكن هنحكي عن ده أكتر من خلال كلامنا في المسلسل اللي بنحكي عنه النهاردة تحت السن أو under age. يعني إيه الأب هو الدعم العاطفي، كمان هو القدوة، ويا سلام لو كان قدوة حسنة، يعني قدوة فعلا أب يعني مش بيكذب، أمين، أب خدوم كريم، أب فعلا قريب من ربنا، فده فعلا بيبقى يعني مهم جدا. كمان نانا بتقول العالم يحتاج إلى أباء حاضرين في حياة أبنائهم حضورا مسؤولا ومحبا أكتر من حاجته إلى مجرد وجود الأب بالاسم. بتفق معاكي جدا يا نانا، وده يمكن اللي كنت لسه بتكلم عنه إنه في بداية الحلقة، إنه في للأسف أباء بيبقوا حاضرين غائبين، يعني هو اسمه بس موجود في البطاقة وراء اسم الولد أو البنت، لكن مفيش ليه أي دور يذكر في حياته. كمان نانا بتقول وجود أب محب ومتفاعل قد يترك أثرا إيجابيا عميقا، كما أن غياب هذا الدور يمكن تعويض جزء منه. موضوع التعويض ده يمكن هنحكي عنه أكتر يا نانا يعني في حلقتنا، لأنه كنت بفكر كده أنه طيب يعني المسلسل قدم نماذج الأب حاضر غايب، وفي نماذج تانية أنه الأب مش موجود لأنه فارق الحياة، لأنه توفى. طب دلوقتي لو انا بابا مش موجود لانه توفى، طب هعمل ايه؟ يعني انا ايه في ايدي اعمله؟ طب هنا بقى هنتكلم عن فكرة ازاي ان انا اعوض الدور اللي انا فقدته من ابويا. المسلسل تحت السن او under age بيتكلم عن خمس بنات كل واحدة فيهم للأسف الشديد دور الاب غايب في حياتها، سواء بمزاجه الاب مش موجود بمزاجه لانه طلق الام، وده نموذج كتير جدا موجود في وطننا العربي، الأب والأم منفصلين أو الأب والأم متطلقين. ليه؟ لأنه منفصلين ممكن يبقوا في بيت واحد بس هم منفصلين، وممكن يبقوا متطلقين يعني كل واحد خلاص عايش في حتة والأب راح يتجوز واحدة تانية وإلى آخره، والبنت هي ومامتها طول الوقت في خناقات. ليه؟ لأنه الأم عندها احتياجات غير مسددة ونفسها يبقى ليها زوج وليها شخص مسؤول عنها وهو مصدر الأمان والحماية، والبنت نفس الكلام. فهما الاتنين طول الوقت في خناقات وصراعات مع بعض. في نموذج تاني، ودي طبعا هنا اللي هي بطلة القصة بتاعتنا النهاردة. في نموذج تاني أو يعني نماذج تانية، تلت بنات أبهاتهم اتوفوا. طيب التلت بنات اللي أبهاتهم اتوفوا دول هل ينفع يعوضوا الأب؟ ده هنتكلم عنه كمان شوي. لكن النموذج الخامس وهو نموذج الحقيقي، ده يمكن برضو أغلب المجتمع العربي أو أغلب الوطن العربي بيعاني منه، الأب الحاضر الغايب. شخصية دليدة، هم أغنية جدا جدا، وهم أغنية قوي ليه؟ لأنه الأب سافر يشتغل برا وساب دليدة مع مامتها، والأم لأنه هي يعني كان السفر باتفاق ما بينها وما بين الأب، فهي طول الوقت تقول للبنت أنه ما تشغليش بابا، ما تتصليش ببابا تقولي له على مشاكلك، ما ينفعش يعني نوجع دماغ بابا، لا بصي ما ينفعش نعمل كده. وإذ كأن الأب دوت خلف بنته ورماها وخلاص وراح يسافر يشتغل. فده الأب اللي للأسف الشديد الحاضر الغايب. يمكن تكون النهاردة وانت بتسمعني وانت بتسمعيني، يمكن باباكي ما عملش الدور اللي عليه أو الدور المفروض يعمله، أعمل إيه؟ ويمكن ده اللي كنت شايفاه قوي في العمل الدرامي أو في المسلسل اللي بنتكلم عنه تحت السن أو under age، من هنا ومن دليدة. هنا كانت دايما حاسة إنه هو أنت فين يا بابا؟ طيب انت طلقت ماما تمام، بس انا فين من حياتك؟ انا فين من دايرة اهتماماتك؟ انا فين؟ ودليدة كانت دايما لما مامتها تقول لها ما تكلميش بابا تحكي له على مشاكلك، بتوجعيش دماغه، هو يا عيني شغال وتعبان وشقيان والى اخره، فكانت دليدة بتحس انه طب ما هو انا برضو مشاكلي مهمة، ما هو شغله مهمة بس انا مشاكلي كمان مهمة لانه هو اللي مسؤول عني. وده يخلينا نتكلم عن دور الأب. هو إيه دور الأب؟ صلحنا شوية مفاهيم غلط، قلنا الأب لا يساوي فلوس، الأب لا يساوي تخويف، والأب لا يساوي عقاب. ايه هو الاب او ايه دور الاب؟ دور الاب اول حاجه محبه. الاب هو اللي بيقدم المحبه. احنا بالفطره بنستقبل حب من امهاتنا. ليه؟ لان امهاتنا هي اللي هم اللي ولدونا، فاحنا بالفطره بنستقبل محبتهم لينا، وبنبقى متاكدين وعارفين ان امهاتنا بيحبونا بغض النظر احنا عملنا ايه. لكن حب الاب انا بيبقى دي اول صوره للمحبه انا ببدا اكتشفها، لما بابا يقدم لي محبه في صوره كلام حلو، في صوره احضان، في صوره طبطبه، في صوره هدايا، ايا كانت لغه الحب بتاعتك وبتاعتك ايه. فالصورة الأولى للمحبة هي من الأب. الأم أكيد، بس زي ما قلت إنه بالفطرة بنبقى وصل لنا حب من أمهاتنا. ليه؟ لأن الأم هي اللي بتشيلني جوا بطنها، وهي اللي بتولدني وبتغير لي وبتأكلني وبتشربني وبتهتم بي، فهي أوريدي موصلة لي الحب بطرق كتير. لكن الأب هو أول صورة للمحبة. فلما الأب ما بيبقاش موجود، ده شوية بيبقى عامل لنا خلل في حتة القبول أو المحبة. ويا ترى أنا في حد بيحبني؟ يا ترى أنا في حد قابلني؟ فدي جزئية مهمة قوي. اتكلمت عن الأب هو الأمان من خلال تعليق نانا. الأب هو الأمان، الأب هو الحماية. لما بتحصل لك مشكلة تروح تفضفض مع ماما، بس تروح تدور على حل عند بابا. ليه؟ ماما ينفع أفضفض معاها وحكلها عن مشاعري والمشكلة اللي تعباني، طبطب عليا وتاخدني في حضنها وتقدم لي الدعم النفسي والعاطفي. لكن الأب يحل لي مشكلتي ويساعدني أني أحل مشكلتي. قبل ما نكمل كلامنا عايزة أقرأ كده تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك. هبة أشرف كده بتقول: الأب بالنسبة لي هو اللي بيحقق أمان والثقة والاستكشاف. بابا اللي بينفع أقول عليه قاعدة الانطلاق والمبادرة، اللي بيخلي الأولاد ياخدوا مبادرة. أبويا الظهر والسند، لما بقع أو أغلط هو اللي بيعرف يقدم الحماية والقبول والسندة اللي تساعدك ترجعي تقفي تاني على رجلك. زمان كنت أقوله وانت موجود أنا ما بخافش من أي حاجة، انت هتحميني وتطمني. الله يا هبة بجد، يعني كلامك فعلا أثر فيا قوي. فكرة انه طول ما بابا معايا انا ما بخافش من اي حاجة، زي ما كنت بقول يا فرحتي يا هنايا يا احساس الامان وانا ماسكة في ايد بابا. حتى لو قابلنا اخطار، حتى لو قابلنا يعني حاجات صعبة كتير، لكن انا ماسكة في ايد بابا. كمان نانا بتقول: دور الأب بيختلف من أسرة لأخرى. كما أن الأطفال قد يجدون الدعم من أكتر من شخص في حياتهم. شو رأيك أخت سارة؟ بصي أنا شايفة أنه لأ، دور الأب مش بيختلف من أسرة لأخرى، يعني ده رأيي. دور الأب هو دور زي ما بنقول كده، ما هو مكتوب، هو كده، يعني في كتالوج كده بيقول لنا دور الأب هو كذا. لكن في أسر الأب مش بيعمل دوره، فهنا هلاقي الدعم منين؟ الدعم من مين؟ ممكن الخال يقوم بالدور ده، ممكن العم يقوم بالدور ده، ممكن طبعا، ممكن أخ كبير بس مش هيعرف يقوم بالدور برضو بتاع الأب. ومين اللي أقدر أحطه في مكانة الأب وهو أساسا أبويا الأصلي؟ ده اللي هنتكلم عنه كمان شوية في حلقتنا. لكن ممكن ألاقي أشخاص بديلة تديني جزء من دور الأب، جزء وليس كل. ليه؟ لأنه الأب حاجة مختلفة، مش أنا اللي بقول كده. هتلاقي نفسك وهتلاقي نفسك ممكن تستقبل محبة من خالك، من عمك، من أخوك الكبير، من أخوك الكبير، وتقول ده زي بابا. عارفين الجملة دي؟ ده زي بابا. لكن هو زي بابا بيقدم لي طبعا جزء كبير من دور بابا، بس مش هيقدر يقدم دور بابا. ليه؟ لأنه إحنا جوانا، بقعد أقول لنفسي كده إنه ده بابا اللي كان سبب في إن أنا جيت الدنيا. فلما بلاقي هو بيحبني قد إيه، وبيحميني قد ايه، ولما اجي اعمل حاجات غلط طبطب عليا ويقول لي مفيش مشكله حصل خير ويلا، وهقول مصطلح يعني مصري صرف كده، يلم من ورايا الحاجات الغلط اللي انا بعملها. ليه؟ لانه اوقات كتير واحنا صغيرين، مثلا هقول لكم موقف يعني صغير قوي. تخيل مثلا انت كنت طفل شقي وبتجري وبتلعب وكده، وبعدين كسرت يعني مثلا حاجة في البيت مهمة جدا بالنسبة لمامتك، فبتجري تقول لبابا يا بابا من فضلك لم من ورايا، دافع عني، وبابا بيعمل كده. فإحساس إنه أنا محدش هيقدر يدافع عني أو يلم من ورايا أوقات أخطائي من غير ما يلومني عليها غير بابا. طبعا أنا بتكلم عن الدور الصحيح والدور الحقيقي للأب. بس هل ده بيحصل؟ طبعا مش طول الوقت بيحصل، بل بالعكس أغلب الوقت ما بيحصلش. وده اللي كان في المسلسل بتاعنا النهاردة. هنا زي ما قلت لكم باباها ومامتها اتطلقوا، باباها راح يتجوز واحدة تانية، وعشان كده هنا كانت بتبحث عن الحب طول الوقت، كانت بتدخل في علاقات كتير جدا، وتقصد انه لو في مثلا بنت صاحبتها معجبة بولد تروح تعمل علاقة مع الولد ده. ليه؟ علشان تثبت لنفسها انه انا محبوبة ومقبولة وانا استاهل اني اتحب. وهنا كانت بتخاف طول الوقت من الترك، بتخاف انه اي حد يسيبها ويتركها. ليه؟ لانه الترك اللي مرت بيه مع باباها كان صعب جدا. كانت بتقول كده في احدى المشاهد انه انا نمت صحيت لقيت بابا ساب البيت ومشي، قعدت ادور عليه انا وماما، اكتشفنا ان هو راح يتجوز واحده تانية وطلق ماما. فاحساس الترك اللي كانت حساها انا طول الوقت احساس صعب جدا، احساس ان انا ممكن اي حد يسيبني، ممكن اي حد يتركني ويمشي. ليه؟ لانه انا تم اهمالي وبابايا تركني ومشي، وده بابا. فلو بابا تركني ومشي وسابني فجأة أنا وماما، فمين تاني ممكن يفضل باقي على أنه يفضل معي؟ فهنا كانت بتدور على الحب زي ما قلت بعلاقات كتير جدا، وكانت طول الوقت خايفة من إحساس الترك. وكان في مدرس عندها في المدرسة اسمه مستر شكري، كانت طول الوقت عمالة تتقرب منه لأن هي حاسة أنه مش ده ممكن يبقى بابا، ده ممكن يحل محل بابا. دي كده هنا. داليدا بقى كانت برضو طول الوقت حاسة انه طب بابا مش موجود خلاص انا هتفخر بفلوسي، انا اغنى واحدة في الدفعة، انا اللي معايا فلوس، انا مش عارف ايه. ليه؟ لانه هي كانت حاسة ان هي ولا حاجة، لانه لو انا كنت حاجة عند بابا ما كانش سابني وسافر. طبعا هرجع واقول تاني، احنا كأباء كأبناء وكبنات مش بنبقى مدركين انه بابا سايبني عشان يروح يشتغل عشان يجيب لي فلوس. انا مش عايز الفلوس، انا عايزك انت تبقى موجود في حياتي. قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده بتقول في غيابه قد يبحثون عن القدوة والانتماء في اماكن او اشخاص لا يقدمون ما يحتاجونه. ده بالظبط يا نانا اللي كنت بتكلم عنه، بنفضل ندور على محبة الاب لينا في اماكن كتير قوي، وللأسف بنتعرض لاستغلال عاطفي كتير جدا جدا من ناس حوالينا، وما بنبقاش مدركين احنا ليه بنتعرض للاستغلال ده. هو الناس بتستغلني ليه؟ لا، أنا اللي بروح أسمح لهم يستغلوني، لأنه أنا بشحت منهم الحب، كأني مدد إيدي كده وقول لهم أرجوكم حبوني حتى لو هتستغلوني بس حبوني. تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان علشان نكمل كلامنا مع بعض وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية ومسلسل تحت السن أو أندر إيج. والسؤال اللي بنسأله النهاردة، يا ترى غياب الأب ممكن ينتج عنه ايه؟ السؤال الاهم، لو انا بابا مش موجود، اتوفى ما بقاش موجود في حياتي، او بابا شخصية غير مسؤولة هو الحاضر الغائب، او بابا يعني متجوز اكتر من واحدة، او بابا سافر وراح يشتغل في بلد تانية، اعوض دور الاب في حياتي ازاي؟ ازاي احس انه انا في حد في حياتي بيلعب دور الاب؟ هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. بفكركم كده تقدروا تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. كمان بفكركم انه تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت على تردد 11354 على 27500 فيرتيكال رأسي على النايل سات واليوتال سات. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معنا.
2: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

0: راديو سما لون أيامك. ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، وأتمنى أنه النهاردة تبقى فعلا نهاية لكل غفلة أي أب فيها. نفسي النهاردة كده، يعني يمكن وأنا بحضر الحلقة النهاردة كده كنت قاعدة عمالة أصلي وأقول يا رب نفسي النهاردة تبقى نهاية كل غفلة وبداية كل استيقاظ لكل أب، أنه يعرف دوره إيه، أنه يعرف قد إيه ولاده وبناته محتاجين له جدا، محتاجين له هو، مش محتاجين فلوسه، مش محتاجين يكلموه فيديو كول، مش محتاجين يسمعوا صوته في فويس نوتس أو يكلموه في التليفون، لكن محتاجينه هو، محتاجينه هو، لأن وجوده جنبهم ودوره وهو موجود جنبهم ده أكتر حاجة هم محتاجينها. وعايزة أقول لكم سر خطير، هنفضل محتاجين لأبهاتنا مهما سننا كبر، زي ما بنفضل محتاجين لأمهاتنا زي ما يعني مهما سننا كبر. مشكلة إن إحنا طول الوقت كنا بنتكلم عن دور الأم وكنا بنغفل دور الأب تماما، وإيس كأن الأب ملوش دور. بس لما بنكبر بندرك إنه لا لا لا، ده أنا بابا كان ليه في حياتي دور كبير جدا جدا جدا. فالنهاردة يا ترى إيه هو دور الأب في حياتنا؟ ولو غاب دور الأب يا ترى أعوضه إزاي؟ أو أعمل إيه علشان اللي أنا فقدته ده أرجع أحس بيه من تاني؟ نانا كده بتقول هو مرشد ومربي، يوجه بحكمة ويؤدب بمحبة لا بعنف أو قسوة. يقول الكتاب وأنتم أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. شكرك جدا يا نانا، وحقيقي يعني الوصية اللي بيوصيها الكتاب لكل أب وأم الحقيقة يعني وصية مهمة جدا، لا تغيظوا أولادكم. كمان نانا بتقول كده عندما يغيب الأب الأرضي أو يقصر يبقى الله أبا حاضرا لا يترك أولاده كما يقول الكتاب المقدس وإن تركني أبي وأمي فالرب يضمني، طبعا مزمور 27، وحقيقي أنا بحب المزمور ده جدا. لكن تعالوا نفكر كده مع بعض، لما بيغيب الأب وبيغيب دوره، يمكن احنا اتكلمنا قلنا أن الأب محبة، الأب سند معين حماية، الأب هو اللي بيساعدني أحل مشاكلي، لما بقع في أي مشكلة بروح لبابا على طول أقول له أنا واقع في مشكلة قول لي الحل ممكن يبقى إيه. الأب هو السند اللي أنا بتسند عليه في أوقات كتيرة قوي. كمان الأب هو بنقول عليه كده البيج هاند، بمعنى إيه؟ طفل الصغير وهو لسه بيبي، شوفوا لدرجة إحنا محتاجين أبهاتنا من وإحنا لسه بيبيهات أو من وإحنا لسه رضع، يعني الموضوع كبير. يعني قريت كده إنه البيج هاند دي أو إيد الأب الكبيرة، الطفل بيحتاج أوقات إنه يحس بإيد بابا الكبيرة، طبعا إيد الأب بتبقى أكبر بكتير من إيد الأم، فبيحتاج علشان ينام ويحس إنه مطمن ان البيج هاند اللي هي ايد بابا بتطبطب عليه مش ايد ماما. ليه؟ لانه الطفل الرضيع بيبقى عارف كويس قوي دي ايد ماما، الايد الصغيره الحنينه، بس ايد بابا هي ايد الحمايه، ايد الامان، احساس انه البابا اللي هو البيج هاند بيطبطب عليا، يعني هو اللي بيحبني، هو المأمن الدنيا وانا نايم، فانا هنام في امان واطمئنان. ليه؟ لانه بابا معايا، لانه بابا جنبي. فدي حاجه مهمه جدا من واحنا رضع الحقيقه بنحتاجها اللي هي البيج هاند. فدي حاجه مهمه قوي قوي قوي قوي، ده دور كبير. طب انا لو ما حسيتش بده، لو انا ما حسيتش باحساس انه انا ليا اب بيحبني او مهتم بيا، اعمل ايه؟ يعني اوقات في ناس بتقرر ان هي تعوض ده بطرق غلط، يعني انه مثلا زي ما كنت بقول ادخل في علاقات كتير، احاول ادور على الامان واحاول ادور على الحمايه بطرق غلط ومش بلاقيها للاسف. ليه؟ لانه مفيش حد هيعرف يعوض دور الاب جوايا. وكمان يمكن بنلاقيها مع البنت اكتر، يمكن الولد بيحاول يدور على صاحب جدع يقف جنبه، بيحاول يدور على حد قريب ليه كبير يقف جنبه ويبقى معاه، لكن يمكن البنت اكتر هي اللي تحاول تدخل في علاقات علشان تدور على الاب، وبتحاول تلاقي بقى في الشخص اللي هي مرتبطة بيه الاب، فهي بتحطه في دور مش دوره. وده اللي كانت هانا بتعمله مع كل حد بترتبط بيه، ان هي بتبقى عايزة تاخد تاخد تاخد. طب هي لسه في مرحلة المراهقة يا عيني، وبترتبط بشباب مراهقين زيها، طب هي ازاي هتلاقي عندهم الحب ده؟ ما هم كمان عايزين ياخدوا وهي كمان عايزة تاخد، طب هيعملوا ايه يعني؟ ما فطبعا كان العلاقة بتبوظ وكانت بتتجرح اكتر واكتر، لحد لما بقى المشكلة اللي بتحصل اوقات ان البنت تدور على اللي بنقول عليه كده مصطلح شوجر دادي، اللي هو راجل كبير في السن جدا، فعلا في سن ابوها اللي مش موجود او اللي دوره غايب، وتبدأ تقرب منه. وده اللي حصل مع هنا. هنا بدأت تقرب من مدرس عندها في المدرسة، وبدأت يبقى في مشاعر ناحيته. وبعدين مامتها وهي جاية المدرسة في مرة قابلت المدرس ده، فمامتها اتعلقت بالمدرس وبدأت تعجب بيه وتحبه، وهنا في نفس الوقت في نفس الحتة ديت بدأت تعجب بنفس المدرس. طبعا كارثة كبيرة. ليه؟ لأنه زي ما قلت لكم الأم عندها احتياج لوجود الزوج في حياتها، والبنت كمان عندها احتياج لوجود الأب، فيعني كارثة حصلت. فإيه اللي حصل؟ ففجأة بنكتشف أنه هنا اختفت. طب اختفت فين؟ محدش عارف. هنا طب مين اللي خفاها؟ مين اللي حصل؟ اختفاء هنا بيخلينا نعرف قد إيه هي كانت عاملة كمية كوارث، كمية علاقات غلط هي دخلت فيها لأنها بس بتحاول تدور على بابا. ده بالنسبة للبنت. يمكن المسلسل ما قربش قوي من الأب بالنسبة للولد، ويمكن ده يعني في حلقات تانية هنتكلم عنه باستفاضة، الأب في حياة الولد. لكن في جملة كانت في إحدى المسلسلات برضو يعني ساعة ما سمعتها وهي في دماغي، الأمومة فطرة لكن الأبوة شغلانة. إزاي؟ الأم مش بتبذل مجهود علشان تقدم دورها كأم. ليه؟ إحنا من وإحنا بنات صغيرين بنلعب بالعرايس ونحضنهم ونعمل نفسنا بنأكلهم وإلى آخره، فالأمومة فطرة جوا كل بنت، الأمومة موجودة. لكن الأبوة شغلانة. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه باختيارك تأدي وظيفتك كأب بكفاءة وفعالية، وباختيارك تتنازل عن وظيفتك ودورك كأب. فعشان كده النهاردة نفسي كل أب بيسمعنا، يا ترى هل أنت بتقوم بوظيفتك كأب كما يجب، ولا متنازل عنها، ولا يمكن بتقوم بيها بطريقة غلط؟ الأب مش هو اللي بيضرب ولاده، طبعا اوقات هيعنفهم بس بمحبة. في فرق بين التعنيف بالضرب، وفي فرق بين اني اعنف حد او ابقى حاد معاه وحازم معاه بس بمحبة، ودي حاجة مهمة جدا الاب بيعملها. ف يعني اوقات هحتاج اكون حازم جدا وصارم جدا مع اولادي بس برضو بمحبة. فالنهاردة لو انت اب بتسمعنا، اسأل نفسك السؤال ده. لو الأبوة شغلانة زي ما كنت بقول، ألا أنا قايم بشغلي ووظيفتي كأب على أكمل وجه ولا لأ؟ طبيعي يبقى في تقصير أكيد، لأن إحنا بشر مفيش حد فينا كامل، بس هل أنا بحاول أقدم دوري كأب بشكل كويس حتى وأنا مقصر لأني بني آدم، ولا الموضوع بايز مني خالص؟ فدي جزئية مهمة جدا اسأل نفسك فيها كأب. كمان الأب هو الهوية. الأطفال بيستمدوا هويتهم من الأب. في دراسات كتير اتعملت على كل الأولاد والبنات اللي بيبقوا مثليين الجنس، سبب المثلية أو سبب من أسباب المثلية هو غياب الأب. فشفتوا قد إيه إنه دور الأب مهم جداً. هقرأ التعليق بتاع نانا وهقول لكم إجابة للسؤال اللي كنت قلته قبل الفاصل اللي فات. نانا بتقول كده: إذا الأب غير مسؤول في حياة أولاده، في صعوبات في بناء الثقة بالآخرين أو في العلاقات مستقبلا، ومشكلات سلوكية أو دراسية عند بعض الأطفال. طبعا يا نانا ده سبب من الأسباب اللي بتخلي الأطفال يتعرضوا لكل الحاجات دي. فكرة مشكلات، عندي مشكلة في الاستيعاب في الدراسة، عندي مشكلة في التركيز، عندي مشكلة كبيرة في أني أعمل ثقة في العلاقات. ليه؟ لأنه إذا كان بابا تركني وسبني، فأنا مين اللي هيبقى عندي ثقة فيه؟ دي بنقول عليها اللي هي trust issues. طبعا انا عارفة ان الحلقة مدتها ساعة، فاحنا مش هنلحق نغطي كل الحاجات اللي بنتعرض ليها لما دور الاب بيبقى غايب عننا او غير مفعل في حياتنا. لكن استفدنا قوي في النتائج بتاعت غياب الاب، واستفدنا جدا في الاب اللي مش موجود، واستفدنا كمان في هنا اللي باباها ومامتها اتطلقوا وتقربت من المدرس ومامتها كمان اتقربت منه وفجأة اختفت والى اخره. بس ما قلناش اعمل ايه لو بابا مش موجود. اول حاجة، ما تحاوليش تدوري على انسان يبقى زي بابا، لانه مهما قدم لك وقدم لك محبة مش هيبقى زي بابا اللي خلفك وجابك للدنيا، او يعني كان سبب في وجودك في الدنيا. تاني حاجة، العلاقات الكتير واني ادخل في علاقات عاطفية كتير مش هو اللي هيعوض وجود بابا. تالت حاجة، انه ان انت يبقى معاك فلوس كتير ده مش هيعوض غياب دور الاب في حياتك. طب اعمل ايه؟ الحاجة الوحيدة اللي تعملها انك تروح لربنا وتقول: يا رب انا بسمع عنك انه انت ابويا، انا بسمع عنك انه انت ابويا الاصلي، يا رب انا عارف ان انت اللي حطيت المحبة في قلب الاب وقلب الام، فلو انت يا رب فعلا اللي اديت الاب والام كم المحبة الرهيبة دي جوه قلبهم، يبقى انت مصدر المحبة، يبقى انت مصدر الحب، يبقى انت بابا الاصلي، بابا الحقيقي. يا بابا يا ابويا يا رب حسسني بكل دور الاب اللي انا فقدته، حسسني انه مش ناقصني حاجة. هتقولولي ايه ده؟ يعني انا مثلا لو نفسي في اكلة وهطلب من بابا مثلا: يا بابا انا نفسي اخرج اكل برا، وانا ينفع اطلب من ربنا ان انا اخرج اكل برا؟ اه طبعا ينفع. تقول يا رب ابعت لي فلوس اعرف بيها اخرج اكل برا، هتلاقي ربنا بيبعت لك. يا رب اقف جنبي في المشكله الفلانيه، ما هو ده الاب بيعمل كده. يا رب انصحني قول لي اعمل ايه، يا رب ارشدني امشي في الطريق ده ولا في الطريق ده، يا رب أنا محتاج أحس بالأمان، يا رب أنا عايز أعرف أنا مين، هويتي إيه، يا رب أنا يعني نفسي أتعامل مع الناس بطريقة كويسة، علمني ارشدني. كل ده ينفع تطلبه من ربنا وانت حاسس بمنتهى الأمان، بمنتهى الثقة، بمنتهى المحبة. هسيبكم تهدموا الكلام وتفكروا فيه، وهنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان. وأنا عايزة أشكر نانا جدا جدا جدا، شكرا نانا على كل كلام جميل أنتي بتقوليه لي، حقيقي ده بيفرق معايا جدا جدا جدا. أنتي اللي جميلة وشطرة، وحقيقي وجودك في راديو سما بركة كبيرة جدا. نانا بتقول: أمين، أنت مصدر الحب يا بويا الحقيقي، أمين باسم الرب يسوع المسيح، أمين أمين في اسم يسوع. خلونا نخرج فاصل وزي ما قلت كده نهضم الكلام ونفكر فيه لحد ما نرجع بعد الفاصل ونكمل كلامنا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، ويمكن باقي معانا 10 دقايق، لكن بفكركم تاني تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت على تردد 11354 على 27500 فيرتيكال رأسي على النايل سات واليوتال سات. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية

0: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية واستكمالا للقصة اللي كنا بنحكيها، قصة هنا البنت اللي في سن المراهقة، ويمكن ده سن صعب قوي، في البنت محتاجة جدا جدا جدا لوجود أبوها في حياتها، لأنه هي بتكتشف شخصية الطرف الآخر والجنس الآخر من خلال شخصية أبوها، من خلال وجود الميل فيجر أو الشخص اللي بنقول عليه كده في علم النفس الميل فيجر أو الشخصية الذكورية اللي بتمثل الذكر في حياتها هو أبوها. فهنا ما كانش عندها ده، وللأسف الشديد بيلاقوا جثتها مقتولة ومرمية في النيل. طبعا هنا أبوها بينهار انهيار تام، وبتبدأ بقى مامتها المشهد اللي بدأنا بيه حلقتنا تعنفه وتقول له أنت السبب، أنت اللي وصلتنا لكده، غيابك عننا، أنت طلقتني فجأة، رحت اتجوزت عليا وسبت بنتك، مش مهم أنا، بس طب بنتك كنت اهتميت بيها، كنت حبيتها، كنت قولها كلمة حلوة، أنت حتى ما كنتش بتكلمها في التليفون، أنت نسيت أصلا أن أنت عندك بنت، وده اللي وصلنا لكده. طبعا وسط بكى شديد جدا من الأب، وسط إحساس بالندم وإحساس أنه أنا اللي ضيعت بنتي ولوم النفس وإلى آخره، بدأ يفوق لنفسه ويقول بس أنا هدور وأشوف مين اللي قتل بنتي، مين اللي عمل فيها كده. ولما بيدور ويشوف مين اللي قتل بنته بيكتشف أن اللي قتل البنت هو المدرس اللي في المدرسة اللي البنت كانت معجبة بيه، وحس أنه ممكن يعوض دور أبوها، وفي نفس الوقت أمها كانت معجبة بيه. بنكتشف كده أنه الأم عملت علاقة غلط مع المدرس ده، والبنت اكتشفتها فبيقتلوها، والمدرس قتلها. فهي حاولت تدور على بابا، حاولت تدور على الأب الغايب من حياتها في المدرس اللي في المدرسة، لكن هو قتلها. ليه؟ لأنه النهاردة جاي أقول لي وأقول لكل حد فينا، ما تدورش على الدور المفروض تاخده من أبوك في شخص تاني، لأنه مهما دورت مش هتلاقي، وهتلاقي الشخص التاني ده بيستغلك، عايز منك حاجات ممكن يأذيك، لأنك بتدور في الطريق الغلط. الطريق الصح هو اللي كنت لسه بتكلم عنه قبل الفاصل، روح لربنا قول له يا رب انت اللي بتحبنا، انت اللي اوجدت المحبة في الاب والام، انا عايز احس بمحبتك ليا. طبعا الله هو الاله القدير العظيم، كون ان انا اقول ربنا يا رب حسسني بأبوتك ليا، ده مش معناه أبدا تقليل من شأن الله سبحانه خالص، ولا إنه إزاي يعني الله المنزه عن كل شيء يبقى هو أبويا. طب ما هو اللي خلقني، هو اللي خلقني، أبويا الأرضي كان سبب في إني جيت الدنيا بشكل غير مباشر، طب أبويا السماوي هو اللي خلقني أصلا، هو الأمر إني آجي، أمر إني أتكون كطفل في بطن أمي، يبقى هو بالأولى أبويا. فتعالوا النهاردة نغير مفهوم في دماغنا، أنا مش بقلل من شأن الله سبحانه لما بقول إنه هو أبويا الأصلي وأبويا الحقيقي، ولا معنى كده إنه أنا مثلا مش ههاب الله ولا هحترمه ولا هخافه، بالعكس بالعكس، ده يخليني أحبه أكتر وأقرب منه أكتر، أقرب منه بحب مش عن خوف، يخليني أصلي له أكتر وعايز أستمتع بقد إيه أنا على تواصل معاه. ليه؟ لأنه التواصل بتاعي مع الله بقى قايم على الحب مش على الخوف. فاكرين لما قلت في بداية الحلقة أنه في مفهوم غلط عن الأب هو اللي بيخوف وبيعاقب؟ أتمنى ما تكونش صورتنا عن الله أبونا الحقيقي الأصلي إن هو اللي بيخوف وبيعاقب. أكيد في جنة ونار، محدش يقدر ينكر ده، أو في دار النعيم والنار أكيد، لكن هل معنى كده انه الله عايزك تقرب منه بالخوف؟ لا. هل معنى كده انه الله لو عملت حاجة غلط مش هيسامحك لكن هيعاقبك؟ لا. الله لما بتروح له وانت تايب بيغفر لك وبينسى الغلط اللي انت عملته. عشان كده النهاردة في أمل، في أمل، في رجاء، في رجاء، بس امشي في الطريق الصح. ما تروحش تدور على ناس تانيين بشر زي وزيك تقول لهم حبوني لأنه ما لقيتش بابا يحبني، ادوني ثقة لأنه ما لقيتش بابا يديني ثقة، ادوني احترام، اسندوني، اقفوا جنبي. مين هيقدر يعمل كده؟ لكن الوحيد اللي يقدر يعمل كده هو ربنا. متأجلش الفرصة وروح له النهاردة وقول له يا رب أنا سمعت الكلمتين دول، مش عارف ده كلام صح ولا كلام غلط ولا أي كلام ولا إيه. روح له بالكلمتين دول وقولهم له، وأنا متأكدة أن حياتك هتختلف بعد كده. نانا كده بتقول أتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى كل أب، إلى الأباء الصالحين والأباء غير المسؤولين، وإلى أولئك الذين يحملون لقب أب فقط، وإلى الأباء الأنانيين. فالأبوة ليست اسما أو لقبا، بل مسؤولية وحضور واحتواء وقدوة. والأب الحقيقي هو من يمنح أبنائه الحب والأمان قبل أي شيء آخر. بشكرك جدا جدا جدا يا نانا. كمان نانا بتقول ربنا معاكي دايما يا أختنا المحبوبة سارة. يعني حقيقي أنا بشكرك جدا يا نانا، ربنا معاكي ودايما تكوني بتستمتعي بأبوته ليكي. ووقتنا خلص وحلقتنا خلصت، بس بصلي من كل قلبي تقدروا تستمتعوا بأبوة الله ليكم. شوفكم على خير إن شاء الله، وحلقات جديدة من نهاية وبداية، وأقول لكم مع السلامة.
1: كنا بنتابع إعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس الساعة 5 عصرا بتوقيت

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الوردة على اللي صحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضو نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في أي حتة في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكايات ومواقف تستاهل إن هي تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة بس فيها كلمة حلوة وفكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف

وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبايه شاي بلبن كده، حاجه تبقى تحفه لتحفه يعني. فتعالوا نبتدي برساله ليك ورساله ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجه في الحياه؟ انها لسه بتفاجئنا. احنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري ان اليوم هيبقى وحش، يمكن لاننا صحينا متاخر، يمكن لان النوم ما كانش كفايه، يمكن لان اول حاجه شفناها كانت زحمه او رساله رخمه او خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح ان اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب ان احنا بنحكم على اليوم كامل من اول 5 دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت اول صفحه في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، اكيد لا. ولو دخلت اول 5 دقايق فيلم وقلت انا عرفت النهايه برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع ايامنا؟ ليه اول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لاننا بشر ولاننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع ان الحقيقه ان الجمل او ان اجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مره خرجت من البيت من غير اي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، او سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، او حد بعت لك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا، يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسم لك، او حد فتح لك الباب، او شخص قال لك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغله متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمله قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت، لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل، لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة، لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في 3 مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة. ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات عطلت، بس يمكن في حاجات كتير مش كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى، يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الايه اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به، مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمه وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة، بس قول لنفسك دايما يمكن احلى حاجه النهارده لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهارده، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمه الجايه ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب. تصنع العجائب أنت عظيم
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: أعصر عليك
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب. اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس غالبا لك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات اللي يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للاسف مش كل مره انا ببقى قادر اشوف كل حاجه فيا، مش قادر اشوف كل حاجه في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز، انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. وده طبيعي، لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش انك تتغير، أسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف، وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايش شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقولي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيه؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقولي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا معرف تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ إنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف. التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحده واحده، انت مره واحده بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مره ايه ده الولد ده كان لسه صغير هو ازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنه بيقول ايه ده. وده الفكره، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة. احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظوا اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين ثلاثة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو شافك مثلا من شهرين ثلاثة من سنة كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة, رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا, لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, مش عارف ايه, لا فاصل الشغل اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفترة دي ايه. ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب, واسباب حقيقية واسباب منطقية واسباب انا متوقعها وفهمها وكل حاجة, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل, فلا عادي طبيعي جدا يبقى في تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقية انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر يعني بتتوتر بسهولة. يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص, ما حدش كلمني عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفة السبب بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال ليه عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقة والنتيجة الحقيقية اللي بقت موجودة, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجة, يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجة. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطة, في نقطة كده اسمها النقطة العمية, يعني كل واحد فينا عنده نسخة في دماغه من نفسه, غالبا النسخة دي ممكن تبقى قديمة شوية, واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حتة كده دايما فينا اسمها النقطة العمية. النقطة العمية دي ايه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عينيا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى واخد بالي منه, الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه لكن انا. واصعب حاجة في التغيير انه بيحصل بصوت واطي, بهدوء, بشويش خالص, لدرجة ان كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه الا انت, بهدوء لدرجة انك ودانك مش قادرة تسمعه, ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطة عمية اتجاه نفسنا, وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة تشوفها, يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده. تعالوا نجاوب على ونكمل الإجابة دي. الفترة الأخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت آخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده، ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا مش بنلاحظها واحنا مش بناخد بالنا منها واحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي اجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لانه الـ الـ الـ الخطوة الجاية في رحلتنا احنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، إخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزياده. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، الكلمه من زوج او زوجه، من ابن، رد فعل مثلا من حاجه. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى في، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية، يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني فوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسأل نفسي هو ده فعلا هي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت الفترة دي مش شبه نفسك، انت في حاجة غلط حاصلة، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حاصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس، فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول أزمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة، انه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبية اللي انا معرفش عنها حاجة بتطلع، مع زحمة، مع مشكلة في الشغل، مع خلاف، مع خسارة، مع تأخير، مع موقف فشل، مع مشكلة كبيرة. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا. مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو. لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا، رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع, احنا بندافع, لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف, وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة, صعبة ان احنا نعترف بغلطنا لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط, مش دي مش قصتي, انت مكبر الموضوع, مش كل الناس, اصل انا مش عارف عندي ضغوط, اصل انا مش عارف عندي ايه, طلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي, لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله, فبنخسر فرصة أن احنا نرجع نفسنا. فأنا يعني عارف اللي هو إيه, لا لا لا مش عاجبني الكلام ده, وانت مش عاجبني فخلاص, لا مش لازم هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه, فبرفض الرسالة علشان الشخص. انت اخر واحد تتكلم, انت مين يعني, مش عارف ايه, ده بيعمل اكتر مني, هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح, المشكلة منين جاية, منين المشكلة, اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها, ساعتها المشكلة مش في الناس, مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو, واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك, وهو اللي بيوجعك بالحقيقة, هو بيحاول ينقذك, بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا, ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا, وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي, وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا, أحب قوي قوي أسمعكم, وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده, وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده, وإزاي ألاحظ نفسي, وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع, وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن, مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقول لك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقول لك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقيت الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقة ومش فارق خلاص كل حاجة تبقى تمام. الحاجات الصغيرة دي اللي بتتغير، العادات الصغيرة دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصية مش هتتغير في يوم وليلة، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك تغيرت، لكن العادات الصغيرة هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعده معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حوالين، اللي هو هيبقى بيسالك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجة مضايقك، انت بقيت هادي شوية، طب انت بقيت عصبي. خلي بالك، والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص. ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقولك انه يعني على ما اعتقد، يعني على ما اعتقد وراي الشخص، انه مش كل الناس متفقة ان هي تقولك نفس الحاجة او تقولك نفس الحاجة، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفة مع نفسي. هي لما في 5 بيقولي نفس الحاجة ولا 10 ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقولك، ده معناه انه فعلا في حاجة غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفة مع نفسي وركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب، كل حاجة بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدأ احنا بنلاقي له مبررات بسرعة. فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي. لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مره حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجه حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحة، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى فيه تغيير محتاج يتشاف. ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجة اللي احنا بنشوفها، مع الحاجة اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها، خلي بالك انت بقيت مثلا اناني شوية، خلي بالك من ده، لانه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كانت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من اخطر العلامات انك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، انا مش حزين، مش مثلا عندي احساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجه مثلا كنت مستنيها، هوايه، قرايه بقى، رياضه، وقت مع العيله، وقت صلاه، قرايه روحيه، ايا كان ايه هي. بس في اوقات كده احنا بنوصل لحاله من الفتور، حاله من انه تمام مش فارقه خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده. اوقات بيكون علامه ان المشكله اعمق من الموقف، ان المشكله أعمق بكتير وأكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة أو خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده. فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، وهو انا كده خلاص مفيش امل، مفيش مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه. وحتى انا كده دي بتتغير، يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير، وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة اللي حصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله هنا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى، اخ بيقولك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا انا بقيت عصبي، ولا ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ؟ خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسأل، طب هو معقول كل الناس شايفة حاجة غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجة غلط، فمحتاج نقف وقفة نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال اصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه. ليه بنكرر؟ سوري، ليه بننكر؟ ليه بننكر الحاجة دي؟ ليه بننكر اللي الناس بتقوله؟ وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا؟ ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا؟ وده اللي احنا هنحكي فيه. ليه بننكر؟ وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا. ليه بننكر؟ ليه الحاجة دي احنا بننكرها؟ ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط؟ ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش انا زي ما انا؟ يا ترى ليه ده بيحصل؟ ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: أفضل أغني لك على راديو سمع.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت. هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب، الاعتراف دايما بيبقى صعب

وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة، فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي، أول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة، هو إن أنا بدافع على إن الصورة اللي أنا اللي عندي دي أنا مش عايزها تتهز، فأنا بدافع عنها، فأنا بقول أنا مش عصبي، أنا مش أناني، أنا مش مؤثر، وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان أدافع عن نفسي منها. طيب إحنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا، فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه، فأنا هادي، أنا طيب، أنا مسؤول، أنا كويس، أنا محترم، أنا أنا أنا أنا أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين، بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه، جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة إن إحنا ساعات بنتمسك بالصورة أكتر ما بنتمسك بالحقيقة، وعينينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا أكتر من الحقيقة نفسها، فأنا مش مركز مع الحقيقة، أنا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم، لكن بقى يحاسب على كل جنيه، فاللي هو صاحبي انا حسبت لك كوبايه شاي بستة جنيهاتهم بعد اذنك، بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس، لكن محدش بقى بيحكي له حاجه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي، وخلي بالك من الحته دي كويس جدا جدا جدا، انه احنا بيبقى جوانا صوره، وتركيزنا دايما بيبقى على الصورة أكتر من الحقيقة نفسها، فأنا مركز مع الصورة مش مركز مع الحقيقة. وإحنا مش بنخاف من الحقيقة، دي حتة مهمة قوي قوي، إحنا مش بنخاف من الحقيقة، إحنا بنخاف من إن الحقيقة هتطلب مننا إن إحنا نتغير، هتطلب مننا مجهود، هتطلب مننا وقت، لأن أول ما هقول أنا فعلا اتغيرت يبقى لازم أسأل طب هعمل إيه ما أنا اتغيرت، طب يا ترى بقى هعمل إيه بقى عشان بقى ما لازم أصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي، فلازم هعتذر، لازم هصلح علاقة، لازم هغير أسلوبي، لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى أمنا برضو ده متعب، دي مش حاجة سهلة، ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف، وبتتطلب حاجات كتير، بتطلب مجهود، وبتطلب التزام، وبتطلب انه انا بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده، فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات، فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه، ندور على مبرر، عايزين مبرر. وده مش نفاق، ده دفاع عن النفس، ده وكأنه الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا، انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة، كان الظروف هي السبب على فكرة، الناس هي اللي وصلتني للحتة دي، الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده، وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق، لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي، بدافع عن الصورة اللي جوايا، بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ، يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن، بناخد المقارنة المريحة، فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده وقارنه دلوقتي بقى بالحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا، ده انا اتغيرت الاحسن، انا كويس، وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي، ان انا مش عايز اتعب نفسي، لان انا عايز اريح نفسي، فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول، انا عصبي بس مش زي زمان، لا انا احسن دلوقتي، اتحسنت. انا مكسر بس مش قوي، يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكدب بس كدبه بيضه، يعني دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي، يعني مش قصدي حاجه وحشه يعني. وكأنه انا بقارن نفسي بمقارنه اللي تريحني، بمقارنه تخليني ابقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود او وقت او اي حاجه. وساعات احنا عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها، يعني فوقات احنا بنبقى عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها، علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصوره مختلفه عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني اب، شايفيني ام، شايفيني صاحب كويس، ان كان انا مش عايز الصوره دي تتهز، انا مش عايز الصوره دي تتغير.
ولان كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصوره حتى لو الحقيقه مختلفه. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، اوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان اسمع، رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير ال ال ال الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي. زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، محدش يقول لي، انا كل حاجة تمام، وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للاسوأ، نروح للحته الاوحش، نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهمه قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي. مع ان الحقيقه ان اول خطوه في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه، المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية، دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص تحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس، أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كذبه لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، انا اللي بقولها، انا اللي بقول اكبر كذبه ليه. طب لو المشكله مش في اننا مش عارفين، لكن اننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صاحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبه كل تصرفاتي. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقه غير عاديه. يعني ودايما اسال السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسال بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجه اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقول لي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفتره الاخيره دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقول لي كده؟ يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعه، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمه، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه، اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه، ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رايه، مش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو اتوجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه، مش هسمع من اي حد، مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين، صديق قريب، زوج، زوجه، اخ، اخت بقى، قائد، مرشد، شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك، الناس دي دورها ان تحافظ عليك، وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه، مش بس ان هي تمدحك، مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه، لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا
عايز احافظ عليك, معناه ان انت فارق معايا, معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامة هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسأل. اول ما تسمع ملاحظة جرب ما تبررش. وشجعك جدا جدا جدا على ده, انا شجعك انك تسأل. يعني بدل ما تبرر اسأل, بدل ما تدافع اسأل, بدل ما تقول انت فهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي, طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل, طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح, انت اكيد فاهم غلط, قول هاتلي مثال, قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده, او خليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله, ويمكن تكتشف حاجة, ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط, وعادي ان الشخص ده يبقى غلط, مش لازم يبقى صح كل الحاجات, ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح. وفي الحالتين, في الحالتين عشان نبقى متفقين, انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره, وكسبان انك تشتغل عليه, ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك, يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليومية هي اكبر حاجة بتكشف لنا, مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة, ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة, مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده. بتتعامل ازاي مع التأخير, بتتعامل ازاي مع النقد, بتتعامل ازاي مع الغلط, مع الشخص اللي مختلف معاك, مع حد اضعف منك, ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها, بس ركز مع التصرفات الصغيرة هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس, لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس, لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير, ليه علان مش عارف ايه, ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مرة سألت طب وانا ايه بقى, انا واقف فين في كل الحاجات الجميلة اللي بتحصل دي؟ فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها, يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف. يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد, ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط, او انا كنت غلطان في حاجة, او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الاسئلة المهمة قوي قوي ان نسألناها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متأخر, يعني مش لازم الصداقة تنتهي, مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده, لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للأسف للأسف للأسف بنمشي على العكس. لما بنخسر حاجات كبيرة بنكتشف, لكن مش بنكتشف في الرحلة, مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر, انا وانت دايما بنتغير طول العمر, انا وانت دايما ماشيين سكة تغيير طويلة. مشكلة مش انك تتغير, دي سنة الحياة. انا هتغير
وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما تراجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك، لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر، والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يمكن كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة، مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت، فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام وابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخليني اغلط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده، ده لما طلعت الصبور خالص ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا، فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخلينا تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد، السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع ولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى بقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع، الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ انا كتمام، انا زي ما انا زي الفول. وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقولك انا عايز اتعلم، انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل، الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. فاول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى، في ناس بقت اصعب، في ناس بقت اقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت احن.
ولو خرجنا من الحلقة فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت أرحم ولا أقصى؟ هل بقيت أهدى ولا أسرع في أن أنا أغضب؟ هل بقيت أقرب من الناس ولا أبعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط أو مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من بره يقول اتغيرت في إيه؟ والجميل حتى لو اكتشفت أن فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لأن أجمل حاجة في الإنسان أنه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان أنت آخر واحد تعرف، لكن أتمنى ما تبقاش آخر واحد يقرر أنه يتغير. ما تاخدش القرار متأخر، شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكرة حد يقولك انت اتغيرت، لكن المرة دي اتمنى تكون الجملة حلوة، بيقولك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

0: تتابعنا وقت الهواء؟ تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباح.
1: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب العدد الأصحاح 32. وكان لبني رؤوبين وبني جاد مواش كثيرة جدا، فلما جاءوا إلى أرض يعزير وأرض جلعاد رأوا أن المكان يصلح للمواشي، فذهب بنو جاد وبنو رؤوبين إلى موسى وإليعازار الحبر وقادة الجماعة وقالوا لهم: أرض عطاروت وديبون ويعزير ونمرة وحشبون وإليعالة وشبام ونبو وبعون، هذه الأرض التي أخضعها الله لبني إسرائيل تصلح للمواشي، ونحن عبيدك لنا مواش، فإن رضيت عنا أعطنا نحن عبيدك هذه الأرض ولا تجعلنا نعبر الأردن. فقال موسى لبني جاد وبني رؤوبين: هل يذهب إخوتكم إلى الحرب وأنتم تقعدون هنا؟ لماذا تضعفون عزيمة بني إسرائيل عن العبور إلى الأرض التي أعطاها الله لهم؟ آباؤكم فعلوا هذا لما أرسلتهم من قادش برنيع لينظروا الأرض. فبعدما صعدوا إلى وادي أشكول ونظروها أضعف عزيمة بني إسرائيل عن دخول الأرض التي أعطاها الله لهم، فغضب الله جدا في ذلك اليوم وحلف وقال: كل الرجال الذين طلعوا من مصر من ابن 20 سنة وما فوق لن يروا الأرض التي وعدت بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب بقسم، لأنهم لم يتبعوني من القلب غير كالب بن يفنة القنزي ويشوع بن نون، لأنهما تبعا الله من القلب. وغضب الله جدا على بني إسرائيل وجعلهم يتيهون في الصحراء 40 سنة حتى انقرض كل الجيل الذي فعل الشر في نظره. والآن أنتم قمتم مكان آبائكم يا أولاد الأشرار، أنتم تزيدون اشتعال غضب الله ضد بني إسرائيل، لأنكم إن ضللتم عنه ولم تتبعوه يعود ويترككم في الصحراء، وتكونون أنتم السبب في هلاك كل هذا الشعب. فاقتربوا إليه وقالوا: نبني حظائر لمواشينا ومدنا لعيالنا هنا، أما نحن فنحمل السلاح ونذهب أمام بني إسرائيل حتى نأتي بهم إلى مكانهم، وبذلك يقيم عيالنا في مدن محصنة تحميهم من أهل البلاد، ولا نرجع إلى ديارنا حتى يحصل كل واحد من بني إسرائيل على نصيبه، ولا نملك معهم شيئا غرب الأردن، لأننا أخذنا نصيبنا هنا في الشرق. فقال لهم موسى: إن عملتم كما قلتم وحملتم السلاح للحرب في محضر الله وعبرتم الأردن إلى أن يطرد الله أعداءه عن وجهه وتخضع الأرض أمامه، تكونون قد أتممتم مسؤوليتكم لله ولبني إسرائيل، فترجعون إلى هنا وتكون هذه الأرض ملكا لكم من الله. ولكن
إن لم تفعلوا هذا فإنكم تخطئون إلى الله وستنالون عقاب خطيئتكم. إذن ابنوا مدنا لعيالكم وحظائر لغنمكم، ولكن اعملوا كما قلتم. فقال بنو جاد وبنو رؤوبين لموسى: نحن عبيدك، سنعمل كما أمر سيدنا. يبقى أطفالنا ونساؤنا ومواشينا وكل بهائمنا هنا في مدن جلعاد، ونحن عبيدك الرجال المسلحون نعبر لنحارب في محضر الله كما قال سيدنا. فأوصى بهم موسى إليعازار الحبر ويشوع بن نون ورؤساء عائلات وقبائل بني إسرائيل، وقال لهم موسى: إن عبر بنو جاد وبنو رؤوبين معكم الأردن وهم مسلحون ليحاربوا في محضر الله، فمتى خضعت الأرض أمامكم تعطونهم أرض جلعاد ملكا، ولكن إن لم يعبروا حاملين السلاح معكم فيجب أن يملكوا بينكم في أرض كنعان. فقال بنو جاد وبنو رؤوبين: نحن عبيدك، نعمل كما قال الله لنا، فنعبر حاملين السلاح في محضر الله إلى كنعان، ولكن نأخذ نصيبنا هنا في شرق الأردن. فأعطى موسى لبني جاد وبني رؤوبين ونصف قبيلة منسى بن يوسف مملكة سيحون ملك الأموريين ومملكة عوج ملك باشان، كل الأرض مع مدنها والمناطق المحيطة بها. فبنى بنو جاد ديبون وعطاروت وعروعير وعطروت شوفان ويعزير ويجبه وبيت نمرة وبيت هاران، وجعلوها مدنا محصنة، وبنوا أيضا حظائر غنم. وبنى بنو رؤوبين أيضا حشبون وألعالة وقرياتم ونبوة وبعل معون اللتين تغير اسمهما وسبمة، وأعطوا أسماء للمدن التي بنوها. وذهب بنو ماكير بن منسى إلى جلعاد وأخذوها وطردوا الأموريين الذين فيها. فأعطى موسى جلعاد لبني ماكير بن منسى فسكنوا فيها. واستولى يائير بن منسى على مزارع جلعاد وسماها حووث يائير، واستولى نوبح على قناة والقرى التي حواليها ودعاها نوبح باسمه.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي، وبنتكلم على حاجات كتير مع بعض، نتعلم من بعض وناخد وندي في الكلام مع بعض. النهارده حلقه جميله قوي، حلقه يعني هنتكلم فيها عن حاجات بتحصل كده في تعاملاتنا مع بعض. أوقات إحنا نلاقي نفسنا قريبين من ناس، وبعدين فجأة نلاقي الناس دي بعدت عنا، أو إحنا بعدنا عنهم فجأة، فتحس إنه في شد وجذب دايما في العلاقات. بس الشد والجذب اللي إحنا هنتكلم عليهم النهاردة عن الناس في حاجة كده غريبة، حتى تلاقيها دايما في الأفلام في المسلسلات، تلاقي في شخص دايما محبوب من حد معين، وهو يكون بيحب حد تاني، والحد تاني ده بيحب حد تاني، فالشخص ده بيجري ورا الشخص اللي ما بيحبوش وبيتجاهل الشخص اللي بيحبه. تحس دايما ان في علاقة من طرف تالت كده، يعني تحس ان احنا دايما بنكلكع الحاجة، بندور على العلاقات الصعبة. ففي اوقات ناس كده تقرب منهم بكل حب، وبعد فترة ما تبقاش عايز ترد على رسائلهم، بتاخد خطوات لورا. وفي ناس تانية لما يبعدوا عنك تلاقي نفسك تكلمهم، بتفكر فيهم اكتر، بتشتاق لهم اكتر. الغريبه بقى ان ساعات بنبقى عايزين الشخص يقرب، ولما يقرب فعلا بنلاقينا ان احنا عايزين نهرب. غريبه قوي، مع ان احنا كنا مبسوطين ان الشخص ده قريب، فليه بعد ما قرب احنا حاجه كده ملخبطه قوي، تحس ان احنا متقلبين، ولا هي العلاقات اللي بقت معقدة، ولا في حاجة بتحصل جوانا وإحنا مش واخدين بالنا. أوقات بنقرب من الناس ونبعد عنهم في نفس ذات اللحظة، يعني إحنا بنبقى عايزين نتكلم معاهم، وأول مثلا ما نحدد معاد لا مش قادر، لا مش. وأوقات كتير قوي تلاقي ناس بتعمل المستحيل عشان ترضينا، وإحنا ما بنبقاش مقدرين قيمتهم. وأوقات كتير قوي تلاقي الشخص اللي مطلع عينينا هو أكتر شخص إحنا بنجري وراه. فخلونا النهاردة نبدأ كده ونتكلم ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا، وبنفضل نجري وراء الناس اللي مش بتعبرنا. وده قانون موجود في الحياة بشكل غريب قوي، يعني لو بصيت كده هتلاقي ان في العلاقات هتلاقي كل واحد او على الاقل في مجتمع بيمر بالمشكلة دي. ومعانا طبعا لعبة شهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكلمة ليك ايه. ماجد بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده، ودايما في احسن حال. ايه الاخبار؟ عمرك لقيت في حياتك حد بيقرب لك قوي بس انت مش حاسس بيه؟ ده في اي حاجة على فكرة، العلاقات انتوا عارفين، يعني مثلا تلاقي في العلاقة الاب باولاده، ابن دايما يتودد الى الاب كده، ويحاول يبقى ديسنت معاه، ويحاول يساعده بكل حاجة، وتلاقي دايما الاب بينصف ولد تاني هو مطلع عينه ومبهدله، واصلا مش بيبادله المحبة اللي بيبادلها الابن. فتحس ان الموضوع ده موجود في كل العلاقات. فهل انت مريت بحاجة زي كده، موقف زي كده، شفت موقف قدامك كده؟ احنا دايما الدراما، دايما الدراما بيبقى فيها الموقف ده، اي مسلسل اي فيلم اي حاجة هتلاقي دايما في شخص حد هيموت عليه ويتملى له الرضا يرضى، والشخص ده ما بيفكرش خالص وباصص لحد تاني تعبه، وهكذا دايرة الحياة هكذا بتكمل. خليني كده أقول لكم خبر لطيف أنا حسيت أنه هو مناسب للي بيحصل دلوقتي. في ترند كده نزل دلوقتي أنه الناس بتنزل صورها بالاي اي، كل واحد، أو تعمل فيديوهات ليها بالاي اي، يعني كل واحد يحط بقى تاتشات الاي اي، فبيطلع أمور قوي. أنتوا عارفين أن صور الاي اي بتطلع حلوة قوي، يعني أكتر من الحقيقة بمليون مرة. ناس كتير قوي في الخبر اللي معايا دي بيتكلموا على أن زاد قوي عدد الناس اللي بتلجأ لتعديل صورهم الشخصية بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، بينشروها على صفحتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتنزل طبعا عليهم تعليقات كتيرة جدا، وإيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده، فتحس إن الشخص كده انبسط بنفسه، جاله حتة سعادة وفخر كده. بس بيقولك بقى العلماء النفس بيقولك إن مع مرور الوقت في أثار نفسية سلبية بتعود على الشخص ده. بيقولك إن فكرة إن أنت تعتمد في فيديوهاتك على إن أنت تبقى بتنشرها بالذكاء الاصطناعي او ان انت تجمل صورك طول الوقت, بيخلي الناس بينظرون الى انفسهم في المقام الاول كاشياء بيتم تقييمها بدلا من كونهم اشخاص كاملين. وبيقول لما يقوم الشخص بتعديل صوره لتلبية معايير الجمال المثالية فبيتلقى ردود ايجابية, ولكن هذا يخلق وهما بالاستدامة مما يعزز الاعتماد غير الصحي على التحقق الخارجي. يعني بمعنى أصح, لو انت فضلت تنزل صور ليك, يمكن دي هتلاقوها في البنات اكتر, لو فضلت تنزل صور ليك بالAI وتاخد عليها كومنتات تحفة جدا, مع الوقت انت مش هتعرف تنزل صور لنفسك, لان انت هتبقى شايف نفسك مش حلو زي ما الAI بيعملها. فهتلاقي ان كل صورة بتدخلها على الAI تقوله اعملها لي كذا اعملها لي كذا. فبيقولك بقى انه في توقعات غير واقعية, ان التفاعل المستمر مع نسخ معدلة بيجعل الشخص لا يقبل عيوبه الطبيعية مع مرور الوقت. وكمان أظهرت الأبحاث اللي أجرتها مؤسسات كبيرة إن الأشخاص اللي بينشروا صور معدلة بشكل كبير لأنفسهم غالبا ما ينظر إليهم من قبل الآخرين على إنهم أقل جودة في الصدق. عايز أقول لكم إن تترات المسلسلات اللي بقت بالAI, الصور الكتيرة اللي بقت بالAI, لما حد تلاقي البروفايل بيكتشر بتاعته AI, ده بيقلل من نظرة الناس اللي حواليك للصورة, لأنه الناس بتبقى عايزة تشوف حاجة حقيقية أكتر من إنها حاجة فيك. على قد ما إن الAI صوره حلوة وكل حاجة, بس مع الوقت بيقولك إنه ما ينفعش تعتمد عليها في كل حاجة عشان الاستسهال. كمان لقت الدراسات اللي تم إجراءها على المراهقين إن زيادة الوقت اللي بيقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي بيزيد من احتمالية شعورهم بعدم الرضا عن جسمهم اللي ممكن توصل للاكتئاب. وطبعا بينصح الدكاترة النفسيين إنه ما ينفعش تفضل اليوم كله على وسائل التواصل الاجتماعي, لأنه مع الوقت ما ينفعش تفضل صورك كلها بتعدلها بالAI وفي الفلاتر, لأني مع الوقت هتجد صعوبة كبيرة في تقبل نفسك بعيوبها, ومش هتقدر تتحمل شكلك, هتفضل تقول لنفسك لا خليني أعملها بالAI أول لأنها أحسن بكتير. فده كان خبر كده لطيف جاي مناسبة مع الصور الكتيرة اللي نازلة AI, وإنه الناس بتعتمد دلوقتي في البروفايل على وحتى في السيفيهات على الAI وليست الصور الحقيقية. يلا بينا نطلع أول فاصل, وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض ليه الناس بتجري ورا اللي بيتعبها وبتتجاهل الناس اللي بتحبها قوي. يلا بينا فاصل.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهارده بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهارده بتقول
1: ان واحده من اهم ما يميز المسيحيه ليس هو وجود وصيه فيها تأمر بمحبه الاعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتيرة قوي فكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أنه هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين. وليه يا جماعة القانون ده موجود في الحياة بشكل كبير قوي؟ إنه ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتحبنا قوي، ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتدينا عنيها، ودايما نروح للناس اللي بتتعبنا، نجري عليها، نهتم بيها. خليني أقول لكم أنه مثلا في الشلل في الصحاب، أنا عايز أقول أنه ده مش حالات نادرة، ده الأكتر. يعني القانون ده هو قانون الأكتر في الحياة. مثلا لما تيجي تتفرج على شلة صحاب كده، هتلاقي في واحدة دايما مثلا أو واحد مايل قوي لحد وبيحبه جدا وبيدافع عنه، والشخص ده مش مهتم خالص وبيروح يهتم بحد تاني، يعني ليه وضع اكتر، هو معجب بيه اكتر. هتلاقي الحياة كلها ماشية كده. جرجس بيصبح وبيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل يا جرجس، فينك من زمان يا جرجس، متاخد غياب كتير. النهاردة الحلقة بتاعتنا عن ليه بنحب اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا. بمعنى أصح، خلينا نقول أنه يعني لو اتكلمنا كده ودردشنا شوية، طبعا معنا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة بيقولك إيه. نانا صباح الجمال يا وردة، يا وردة جميلة، صباح الفل عليك يا نانا، يا جميلة يا مشجعة، دايما كده يا رب منورانا وملي علينا الحلقة. إيه رأيك في موضوع الحلقة النهاردة؟ ليه ناس كتيرة قوي في العلاقات تلاقي حد بيتجاهل الشخص اللي بيحبه وبيروح يدور على الشخص اللي بيتعبه؟ دايما نروح للصعب احنا. ومعانا كمان لعبة الشهور. خلينا نقول كده، يعني ايه بقى فكرة الحلقة دي؟ يعني يقولك ايه، اي علاقة ناجحة زي ما قلت قبل كده واتكلمت في الحتة دي، بس كنت بتكلم منها من منظور تاني، فيها شد وجذب. يعني قالك اي علاقة عادي جدا ان يبقى فيها خناق ويبقى فيها رايح وجاي ويبقى فيها حاجات زي كده. ده لطيف فعلا، يعني حلو انه فكرة الشد والجذب ويبقى فيه طلوع ونزول، بس مع ده فيه حب، فيه امان، فيه هدوء، فيه سلام، فتحس ان العلاقة كويسة وجميلة. لكن العلاقات اللي هي ايه، انا مرة اقرب قوي واهتم بيك واسأل عليك ويعني اخليك فرحان كده بالاهتمام، وبعدين ابعد مرة احس ان انا مشتاق جدا، وبعد كده احس ان انا لا لا لا لا انا مخنوق من الشخص ده، مش قادر اتكلم معاه يا جماعه، مش قادر، مع انه كنت من كام يوم معاه ومشتاق له قوي. في العلاقات مثلا في الارتباطات تلاقي ايه اكتر، يعني في الخطوبه لما العلاقه تبقى فيها الجزء ده، تلاقي الشخص هو ده الشخص اللي انا نفسي اكمل حياتي معاه، وتلاقيه مستغرب كده ويجي وقت تاني، انا فعلا ده الشخص اللي ربنا بعته ليا، انا بجد الشخص ده اكتر شخص بحبه ومش هلاقي زيه. وبعد كام يوم كده انا مش عارفه افكر صح ولا غلط. طب هل انا بجد اخترت صح؟ طب حقيقي واقعيا من وحي جلسات ده السيناريو اللي بيحصل بجد، يعني ده السيناريو اللي بيحصل. فالفكره في التذبذب، انه ليه عندنا تذبذب في بعض العلاقات في حياتنا بالشكل ده، اللي هو اوقات كتيره قوي ابقى مستنيه العلاقه ومستنيه الوقت، وبعدين بعد كده لما يجي الشخص احس ان انا يعني مش قادر، قرب شديد، اهتمام شديد، وبعدين اختفاء، وبعدين رجوع وكأن مفيش حاجة حصلت، وابدأ أكمل قرب جديد واهتمام شديد، ووعود أوعدك أن أنا هتغير، أنا مش هبقى كده، أنا مش هختفي فجأة، أنا مش هعمل كده، وبعدين قرب جديد واهتمام شديد، وبعدين بعد، وبعدين وعود، وبعدين إيه، والدائرة تتكرر ونفضل نفس الموضوع. وده مش بيحصل بس في العلاقات العاطفية لأجل الأمانة يعني، إنما هتلاقيها في علاقات كتيرة جدا بين الأصحاب الإخوات المتجوزين، الأب وعياله، حتى في الشغل تلاقي نفس الموضوع، نفس السيناريو ده بيتكرر. فهل ده معنى حب ولا معنى لخبطة ولا معنى إيه؟ يعني خلينا نتكلم في اللخبطة اللي حصلة دي. إن أنا بتقول حلقة جميلة وأغلب الناس بتتعذب بهذا الشيء. بصي يعني لما بيبقى فيه كلام كتير بقى مع الناس وبنفتح مواضيع، تقريبا أكاد ألاقي المشكلة دي في كتير. يعني مثلا لو قلنا أنه كل علاقات خمسة، ممكن تلاقي اتنين فيهم عندهم المشكلة دي. يعني هي مشكلة كبيرة، احنا اوقات ما بنبقاش حاطين ايدنا عليها، بس احنا ما بنبقاش مرتاحين، ما بنبقاش، بنبقى متوترين، مش عارفين، احنا بنقدم الى اخر حاجة بس في حاجة غلط، احنا مش مرتاحين. فين وفين بقى لما بنفوق انه في حاجة غلط يا جماعة؟ وأسامة صباحكم نادي ولذيذ، لا ولذيذ انت كاتبها ازاي؟ صباح المحبة والبركة شهر 3، صباح الفل عليك انت والنادي كله يا رب، كده دايما تبقى مبسوط في النادي بتاعك وتاخدنا في ديوس كده نستمتع معاك. شهر 3 بيقول سيب اللي بيتعب قلبك وتمسك باللي بيريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. سيب اللي بيتعب قلبك، لاني اوقات احنا بنبقى متمسكين ان احنا نمسك اللي بيتعب قلبنا، وتمسك باللي يريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. ده الرسالة الخاصة بيك يا أسامة. طيب تعالوا بقى نكمل. ونانا بتقول الشخص اللي بيحبنا ويعملنا باهتمام ثابت قد يبدو مضمونا، فنقلل من تقدير وجوده، أو ببساطة تقريبا هو أو ببساطة، أو يعني إحنا بنسيبه بسهولة ببساطة، يعني تقصدي ده حقيقي؟ عارفين في قانون بتاع الندرة النفسية ده، وفي قانون بتاع بيقول لك اللي هو النعم المضمونه، هنتكلم في ده كله، انه حقيقي فعلا ان الشخص اللي بيبقى موجود وانا ضمنه بعتبره انه من ضمن النعم، زي العين والرجل والحاجه عادي، يعني انا خلاص واخدها جرانتي كده انه انا الشخص ده مصدقه وملكه وكل حاجه. فتحس انه حقيقي احنا بنبقى مصدقين ان الناس دي مش هتسيبنا وتمشي. السؤال بقى الاهم، هل الشد والجذب والاختفاء وان انا اجي ده معناه انه في حب كبير؟ اوقات بيبقى في حب فعلا، اوقات بيبقى في حب، عشان برضو ما نظلمش العلاقات، هو اوقات بيبقى في حب، بس الحب ما بيخليش فيه طول الوقت خلافات بالشكل ده. الحب ما يخلكش يعني عندك تخوف ما بين الاستقرار والامان وما بين الخوف من ان انت تفقد الشخص. يعني الحب اللي بيلعب على النقطة دي، على استقرارك وأمانك، ده كده مش حب، ده كده الحتة اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة، اللي هو دايما بنروح للناس اللي بتتعبنا. غالبا انه بيبقى فيه سبب وراء التعاملات دي، بيبقى فيه سبب وراء انه الشخص مش عارف يستقر في علاقة، بيقرب وبيبعد، بيروح للشخص اللي بيتعبه، وده موجود في حياتنا كتير قوي، احنا بنروح للناس اللي بتتعبنا، يبقى في شخص يتمنى لنا الرضا نرضى ونسيبه ونروح للشخص بجد اللي اذينا. خليني اقول على شويه حاجات كده دور عليها في حياتك، شوف انت بتمر بيها ولا لا. لما تبقى الشخص اللي انت بتحبه ومتعلق بيه، تلاقي انت مشاعرك متقلبه بسببه طول الوقت، يوم تحس انه اهم شخص في حياتك وانت اهم شخص في حياته، ويوم تاني انا خلاص مش عايزة اقرب من الشخص ده تاني. عارفين انتوا لما العيال تيجي تحكي لأهاليها تقول لهم ده أحسن صاحب في حياتي، ده أنا بحبه قوي قوي قوي، ويوم تاني أنا مش عايز أعرف البني أدم ده تاني ولا عايز أشوف خلقته. هتلاقي في حتة كده بتحصل في حياتنا أوقات مع ناس معينة، يوم تبقى راضي عنهم قوي ويوم تاني أنا مش عايزهم في حياتي. وجوده بقى، وجود الشخص ده تلاقيه بيأثر قوي في حالتك النفسية. يعني لما يصحى يبعت لك رسالة كده، يا خبر على اليوم الحلو، ايه الجمال ده يا ناس، ده شكله يوم باين من أوله. ولو اتأخر مثلا في الرد عليك يومك كله بيبقى بايظ وانت حاسس ان انت متوتر. يعني سعادتك بمعنى أصح بقت مرتبطة بتصرفات الشخص ده، بقت مرتبطة انه امتى هيمن عليك وامتى هيقفل عليك الحنفية، فأنت بتبقى متوتر وتعبان. كل مرة تقول دي آخر مرة. يعني لما تلاقي أنت بتبعد، ما هو أنت ممكن تكون أنت الشخص اللي بيعمل كده، وممكن تكون الشخص اللي بيتعامل فيه كده. فكل مرة تقرر تبعد وأيام وساعات كتيرة قوي ترجع لنفس العلاقة ونفس المشاكل ونفس الوجع، وبعدين تقرر أن أنت هتبعد، وبعدين الشخص يرجع يكلمك حلو فتقول لأ دي كانت وزة شيطان كده وخلاص هنرجع كده وعفى الله عما سلف ومش هيحصل الكلام ده ونرجع تاني نتكلم، فتحس أنه إيه كل وقت بساعة، أنت مش عارف اللي جاي فيه إيه، أنت مستني الشخص ده هيعمل فيك إيه، في حبة سسبنس كده، الشخص ده مستني يا ترى هيبعت لي مسج النهارده، يا ترى هيتصل يسال عليا، يا ترى هيكلمني ويسلم عليا، يا ترى هيرد على المسج بتاعتي. لو انت في حياتك حاجه من الحاجات دي يبقى انت واقع في الفخ بتاع القرب والبعد والشد والجذب ده. اوقات تبقى الشخص مش معبرك وشايفه اونلاين وبيكلم ناس كتيره جدا، وانت طب ايه بالنسبه للسؤال بتاع علامه استفهام بتاعتي، ايه النظام، ما ردتش عليها ليه، فمعلش اكيد مشغول، اكيد ما شافش المسج بتاعتي، اكيد المسج بتاعتي نازله لتحت قوي، اكيد مش قصده. لحد ما تلاقي نفسك بتبرر حاجات لو حصلت مع حد غيرك وحكاها لك انت هترفضها، انت هترفضها. فممكن اكون بعمل ده وممكن يكون بيتعامل فيا ده، بس ايا كان لو في الحاله دي في حياتي يبقى انا في الفخ ده. اوقات كتير قوي بنبقى بنحب الناس دي قوي فبنحاول نغيرهم. يعني انا متمسك قوي في فكره لما يحبني اكيد هيتغير، لما يعرفني حقيقي ويشوف الحب اللي انا في قلبي من ناحيته اكيد هيتغير، واكيد لما نتغير العلاقه بتاعتنا دي هتنجح وتبقى احسن علاقه، مع انه يمكن الشخص نفسه مش حاسس ان في مشكله او مش عايز يتغير اصلا. لما الشخص بيرجع لك بتحس ان انت مرتاح قوي ومبسوط قوي، وبعد فترة تحس ان انت رجعت تتعب تاني، تحس ان انت انا مش مرتاح، انا شوية ببقى مرتاح معاه وشوية ببقى تعبان، انا تعبت من لخبطة المشاعر دي، في استنزاف بيحصل كده جوانا واحنا مش حاسين، ومع ذلك بحبه ومتمسك بيه ومش قادر اسيبه. انا مش مرتاح في العلاقة وهو تعب لي اعصابي وانا مش عارف هو عايز مني ايه، بس انا مش قادر اسيبه، انا بحبه فعلا وبيبسطني، والوقت اللي بيجي فيه معايا ببقى مبسوط جدا. بنتقد نفسي كتير قوي وبغير نفسي كتير قوي عشانه. اوقات بلاحظ ان الشخص ده بيحب قوي يقرب من الناس اللي بتتكلم وتهزر كتير، وانا شخص ما بيعرفش يهزر كتير، فتلاقيني بحاول اهزر وبحاول ابتسم وحاول اقول الافيهات وانا اصلا ماليش في الحته دي، فبيطلع دمي تقيل اساسا. بس انا بحاول طول الوقت اتغير عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعمل حاجات مش فيا عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعيش حياه مش حياتي عشان ارضي الشخص ده، عشان يرضى عني بقى، عشان بحبه ونفسي ان هو يقبلني. يمكن انا شخصيتي في الحته دي مش عاجباه، طب ما احاول اتغير، ما احاول ابقى روش، ما احاول اعمل دايت كتير، ما احاول اعمل حاجات كتير قوي عشان الشخص يبقى موافق عليا ويرضى بيا ويحب وجودي في حياته. اوقات بنعملها بشكل او باخر بقى. بص كل المواقف دي بتتغير على حسب الموقف، فانت ممكن ما يكونش اللي انا بحكيه ده بالظبط، بس هتلاقي شبهه انت بتعمله في حاجه تانية. السؤال اللي يخلي فيه فيصل، هل أنا مرتاح في العلاقة دي ولا أنا مستنزف؟ هل بقرب من الشخص ده لإني بحبه ولا أنا خايف أخسره؟ مش عايز أخسره عشان تعودت عليه يمكن. هل الشخص ده في حياتي بيديني سلام ولا بيوترني بيتعبني بيقلقني. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 ايه. وكمان بتقول الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي بسهولة. لما انا بقى اكون الشخص اللي بعمل كده، انا بحس انه هو انا ضمنت الشخص. هو زي مثلا الاتنين المتجوزين، تلاقيه حبيبي بيهزر مع طوب الارض وبيضحك مع طوب الارض وبيدي عينيه لكل اللي حواليه، بس يجي في البيت انا تعبان، انا قرفان، انا مطالب طول الوقت بره البيت اكون بضحك مع الناس وبديهم الوش الحلو. سيبوني بقى يا جماعه عيش على طبيعتي في البيت، سيبوني يعني احس شويه ان انا مرتاح، مش مضطره امثل زي اللي بعمله بره. وتلاقيه بيدي الوش الخشب في البيت طول الوقت. طب ايه ذنبهم الناس اللي في البيت ان هم يشوفوا وشك ده طول الوقت؟ ايه ذنب مراتك انها تشوف وشك اللي بيضحك مع طوب الارض بره ويجي في البيت مودي وش خشب لمجرد انك تعبان؟ طب ما انت كنت تعبان بره وبتحاول تضحك. ما كلنا تعبانين وبنحاول ان احنا نزق المركب، ما بتزقهاش ليه؟ ليه؟ فتحس انه في حاجه غلط. هو انا وحشه قوي كده؟ هو انا في ايه عيوب قوي كده علشان تبقى مبسوط بره؟ هو الشخص ممكن يكون بيحب البيت وكل حاجه، بس هو اولوياته حاجه تانية. هو عايز يظهر بكاركتر معين، اللي في البيت عرفوا الكاركتر بتاعه على حقيقته وراح الانبهار وراح الكلام ده، فستيل بيدور على الناس بره عشان يديهم حته الانبهار دي. فتحس لا، في في في حاجه كده غلط. ان انا شهر 4، يلا بينا ان انا نشوف شهر 4 بيقول ايه. ما تخليش تعلقك بالناس ينسيك تعلقك بالله. لما قلبك يمتلئ بالله هيبطل يدور على الأمان في المكان الغلط. قوليلي إيه تعليقك، يعني أنا لما سمعتي الجملة دي قوليلي إيه تعليقك لما الجملة دي قالت، حسيتي بإيه فيها؟ بتفكري في حياتك إن أنت تقوليها لمين، لأي علاقة؟ إن أنا كمان بتقول إحنا قلنا الإنسان بيحس إن الشخص موجود ومش هيمشي. أسامة بيقول الحب التهديدي، حلو الحب التهديدي ده، ليس حب. الحب الحقيقي حب غير مشروط. الحب والاهتمام مش لازم يكون زي القفص. أوقات حبي للعصفور بخنقه بس هو بيسعدني، ولكن على حساب حريته وحياته. بس يعني يا ولده العصفور ما عندوش اوبشن ان هو يكسر القفص ويطير او يهرب، فبيضطر دايما قاعد في القفص. انما الانسان اللي قدامنا بيبقى عليه عيب برضه، لان هو بيبقى ينفع يكسر القفص بتاعه وينفع ينطلق، بس هو مقيد في العلاقه دي، فبيبقى الموضوع برضه صعب قوي. بس حلو موضوع الحب التهديدي ده، لان ده بنقع فيها، فخ بنقع فيه، اللي هو لو ما مشيتش حسب منهجي هقفل الكتاب وانهي الامتحان. يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. ودنيا، صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا، بقالك كتير متاخدة غياب برضو. انا النهاردة واقفة باخد الغياب والحضور، انتوا بقالك كتير واخدة متاخدة غياب، كنت فين؟ لعل المانع خير. يلا نشوف شهر 7 بيقول ايه. كم 7؟ احنا في شهر 7 يا دنيا، يعني عيد ميلادك قرب او عدى، معرفش. قوليلي كم 7 عشان نعملك احتفال. يا خبر لو طلع النهاردة كده ولا اي حاجة. شهر 7، اختار السلام حتى لو خسرت علاقة. اي علاقة تبعدك عن سلام الله تستحق انك ترجعها. اختار السلام حتى لو هتخسر العلاقة. اي علاقة بتبعدك عن سلام الله تستحق انك ترجعها. ده شهر 7 ليك يا نانا، وقوليلي تعليقك ايه في هذا الموضوع وهذا الامر. طيب خلينا نكمل كده ونحك وين نتكلم مع بعض. ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل انه انا ببص الاقي بقبل علاقة مش مظبوطة، او بقبل وضع مش عاجبني، او اوقات انا ببقى الشخص اللي بيعمل كده؟ ليه بيحصل؟ اوقات يا جماعة احنا بنخاف من القرب قوي، ودي مشكلة عند ناس كتير. في ناس بتخاف توطد العلاقات، في ناس بتخاف تقرب. ربما انها اتجرحت قبل كده، ربما انها اتوجعت قبل كده، ربما انها مش عايزة وجع دماغ، ربما انها مش عايزه مسؤوليات في العلاقه، فتبص تلاقي ان هو القرب معناه انه الشخص ده هيشوفك على حقيقتك، القرب معناه ان هيكون فيه مسؤوليات، فانا مش قادر بس انا بحب الشخص، بس خليني على الحواف اللي هو انا مش قادر. ممكن يكون التعلق، اوقات انا ببقى متعلق قوي بطريقه الشخص، اوقات بكون متعلق قوي باهتمام الشخص، اوقات قوي اكون متعلق بالوقت اللي بقضيه مع الشخص، وجوده بيحسسني ان انا حد مهم، فانا متعلق بالحته دي، ما هوش حب بس هو تعلق. وده الفخ اللي كتير بنقع فيه، ان احنا ما بنبقاش عارفين هو انا بحب بجد ولا انا متعلق بس. اكتر حاجه يقولك هو انا وانا ضمني، ما يمكن اللي انا فيه ده تعلق مش حب. كتير بنرسم برضو صور ونرفع سقف توقعاتنا زي الحلقه اللي فاتت عن الناس، يعني نحطهم في مكانه هي مش مكانتهم.

محدش هيعمل كده معايا. فانا لما الاقي حد بيحبني باذيه زي ما انا اتاذيت غصب عني، بيبقى حاجه داخليه كده وغصب عني. اوقات كتيره قوي بيبقى الشخص عايز الحته الحلوه اللي في العلاقه، يعني السسبنس، يعني انه يعمل في، تخيلوا في ناس بيحبوا الخناق، يعني في ناس يحبوا قوي يحسوا انه لو العلاقه هاديه كده ما فيهاش خناق ايه الملل ده، لا خلينا نعمل حاجات تثير العلاقه وتخليها فيها سسبنس كده. فتلاقي ايه الشخص التاني عايش على اعصابه طول الوقت، سواء حقيقي المفاهيم دي مفاهيم كلها وراء اسباب نفسيه مش مظبوطه، لانه مش طبيعي ان انا طول الوقت اخلي سسبنس في العلاقه، مش طبيعي ان انا اوتر الشخص اللي قدامي علشان اخليه دايما بيفكر فيا، وعشان اخليه دايما بيدور ازاي يصالحني، وعشان اخليه دايما مهتم بيا. اوقات في ناس بتعمل كده عشان كده، فتبص لا ده توتر، ده تعب، ده في حاجه مش مظبوطه، ده في اوقات انا مش ببقى فاهم نفسي اصلا، انا عايز ايه يا جماعه، انا متلخبط ليه، طب انا بحب ولا مش بحب، طب انا عايز ولا مش عايز، طب انا مستعد ولا مش مستعد. فاوقات تبقى مشتاقين للقرب كده، ومره فجاه نبقى محتاجين مساحه، لا اديني مساحتي لو سمحت، ومره تانية نقرب قوي، طب فين المساحه في وقت تحس انه في انا مش فاهم انا عايز ايه اصلا. فده بيخلق توتر رهيب في العلاقه. فاوقات كتيره بتبقى كمان البوظان في العلاقة أو الشد والجذب في العلاقة، أو أنه شوية بقرب وشوية ببعد، أو شوية بدوس على الشخص اللي بيحبني واروح للشخص اللي بيتعبني، لأن أنا أصلا مش عارف أنا عايز إيه، أنا متردد جدا في العلاقة دي. طيب تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نطلع فاصل. نانا بتقول المشاعر لا تعمل بالمنطق، ممكن شخص يكون رائع وبيحبنا بصدق، لكن الإعجاب أو الإنجذاب لا يتولد تلقائيا. هو المشكلة أن المشاعر ما بتتعملش بالمنطق، والمشكلة أنه مش شرط عشان الشخص حبني فأنا أحبه. غريبة جدا، يعني مع أنه لما تيجي مثلا إيه ده ما فيهوش عيب، ده كويس قوي، إيه بس مش قادر أحبه، مش قادرة أقبله، وتتلام قوي على الكلمة دي. يعني إيه مش قادرة تحبيه ولا قادرة تحبيه؟ طب طلعي فيه عيب، اسألي عقلك كده هو فيه عيب إيه. مش مهم المشاعر، ما المشاعر بتروح وتيجي، ونبدأ ندوس على الحتة دي ونتجاهلها، بس هو فيه، لأ فيه حتة أنا مش قادرة أقبله. فبلوم برضو على الناس قوي اللي لما تيجي تفكر بالمنطق تقولك ده مفهوش عيب، ده شغلانته كويسة، ده بيحبك، ده مش عارف ايه، ده ايه، طب ليه ما تاخديهوش؟ طب انا مش حاسة من جوايا ان في قبول، وتجاهل بقى الحتة دي. كانت في واحدة بتقولي ايه، انا مرتبطة بشخص بس الشخص ده قصير، وانا مش قادرة اقبل فكرة انه اقصر مني. طب بجد دي مشكلة حقيقية، كنا قاعدين قاعدة كده، فالناس بيقولوا لها ايه، ردوا عليها يعني في القاعدة وقالوا لها وايه المشكلة انه قصير، يعني ايه المشكلة، مش ده العيب يعني اللي يخليكي تقولي لأ عليه، مش ده العيب اللي يخليكي تتجاهلي كل مميزاته. تعالي نقارن نشوف مميزاته بالنسبة لعيوبه، عنده 10 مميزات بس عنده العيب ده. فالبنت بتقول يعني شايفين كده، انا بصراحة كنت من الناس اللي معارضة، لا هي حتى لو انت شايفه قصير وانت مش قادره تتقبلي العيب ده، الى اي مدى مش قادره تتقبليه، لازم تاخدي فتره تشوفي العيب ده هيفضل دايما في وسط كل مميزاته طالع لك، لانه لو فضل في وسط كل مميزاته طالع لك انت مش هتبقي مرتاحه، ومش هتقدري تتجاهليه مهما عمل، هتلاقي نفسك مش مشدوده، حتى لو في ناس هتقول انه ايه الهيافه دي، ايه اللي انتوا بتتكلموا، اسر ايه وطول ايه. يا جماعه دي عندها نقطه مهمه، ما كل واحد عنده نقطه مهمه، ممكن النقطه المهمه اللي عندها تبقى هايفه بالنسبه لك او بالنسبه لك، بس هي بالنسبه لها دي نقطه مهمه ومش هينفع تتجاهلها، ومش هينفع اقول لها دوسي عليها واعملي نفسك مش شايفاها. ما هي دي بقى الفكره، انه هو ما فيهوش عيب بس عنده حاجه مضايقاه، فتاخد وقتها وتشوف الى اي مدى العيب ده طالع. لو مع الوقت وفترة الخطوبة حست انه العيب بيتلاشى وانها بقت متقبلة، ولما تيجي مثلا ترقص معاه سلو مش عارف ايه بتاع، مش شايفة العيب ومش شايفة انها مكسوفة. في ناس بتوصل لمرحلة انها مش عايزة تمشي جنب البارتنر بتاعها او الشريك بتاعها عشان اقصر منها، عشان هي حاولت تتجاهل العيب ده مش

0: فبتفضل في حته منكده عليها. فلو عرفتي تتعاملي مع الحته المنكده عليكي دي وضاعت وسط كل ياما في شخصيات عامه كتير جدا تلاقي مثلا هو اقصر منها وقمه الحب والرومانسيه, هم مش شايفين العيب ده بس دي شايفه العيب ده, فما ينفعش اقول لها البسي نظاره واعملي غمامه وكانك مش شايفاه. فانا معاكي جدا انه وارد جدا يكون الشخص فيه مميزات كتير بس انا مش قادره احبه, مش قادرة او بحبه بس مش قادرة ان انا ادخله في دايرة قريبة قوي في حياتي. ما ينفعش ان انا اوقات بيبقى فيه فعلا موضوع الكيمياء ده, موضوع القبول مش قبلاه من رغم ان هو شخص كويس, فعلى الشخص الاخر انه يفهم النقطة دي والصراحة مطلوبة طبعا. شهر 12 ليا, يلا نشوف شهر 12 بقى بيقول ايه. اجعل قلبك حر من كل قلق, سامح واترك الماضي وسلم كل علاقاتك بين ايدين ربنا وابدأ بقلب مليان بالسلام. انا بحاول دايما اعمل ده صدقيني, ان انا اجعل قلبي دايما خالي من القلق. انا حد بيعرف يتكلم قوي عن قلقه وعن الحاجات اللي موتراه, فبحب قوي الجملة دي, يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤمنة بيها في الحياة. دنيا شهر 10, يلا بينا ولا انت بتقولي ايه؟ انت 10, انت 10 يعني عدة صح, انت بتقولي شهر 10 ولا يوم 10؟ نوضح, لو يوم 10 لا اعمل لك بيرث داي لو انت موجوده, لو سمحتي لو موجوده قولي لي انا موجوده واعملي لي حفله بقى عشان نعمل لك حفله دلوقتي. حاتم, صباح الفل عليك يا حاتم, بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع واسره راديو سما وبرنامج صباح سما, ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس, وليكي وحشه والكل زملاء الراديو, وانت كمان قوي قوي يا حاتم. ومجدة بتصبح وبتقول صباح الخير, صباح الفل عليك يا مجدة. تعالي يا مجدة شاركينا في موضوع الحلقة ده, ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا وبنجري ورا الناس اللي بتتعبنا؟ والصلاة بتاعت حاتم بيقول نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبحنا لأنك تعطينا أكثر ما نستحق, نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا وعائلتنا أحباؤنا وجميع أبنائك وتكون لهم سترا وعونا برحمتك, احفظهم بسلامك, املأ قلوبهم, اسعد قلب كل شخص حزين, استجب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك, أمين. ويسر كل ما تعسر أمره ويسر كل ما تعسر أمره وحقق أمنية كل شخص, واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا, لأنك إله المستحيلات, لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض, لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت, ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة ليك في كل حين وتستجيب ليك المجد والإكرام والسجود إلى الأبد, آمين آمين. حلوة الصلاة قوي وطلع المرة دي من القلب قوي قوي قوي قوي, يعني من المعاميق. أغسطس, يلا بينا نشوف أغسطس بيقول إيه, وعايزة أطلع فاصل طولت قوي. ما تنساش إن ما تستناش الناس تختارك, افتكر إن ربنا اختارك الأول, إمتك جاية من حبته مش من قبول الناس ليك. ما تستناش الناس تختارك, افتكر ان ربنا اختارك الاول, امتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. اوقات كتير كتير كتير بنستنى ان الناس تقبلنا او تستنى ان الناس تقول علينا ان احنا ناس هايلة وكويسة, بس الحقيقة ان احنا كده كده كويسين, كده كده ربنا اختارنا في الاول. مجدة كمان بتقول ساعات يكون الشخص اتلسع من بعض الناس فبيبقى حذر من كل واحد يقرب منه, ده حقيقي جدا. التجارب السيئة اللي مرينا بيها بتصب قوي على الناس اللي بعدينا, مشكلة ان الناس اللي بعدينا اللي بتيجي بعد الناس السيئة هي بتدفع تمن كل السيء اللي في العلاقة اللي فاتت. يعني لو انا مريت مع شخص أذاني وتعبني فجي شخص بيقدم لي كل الحب وكل الدعم, انا هفضل طول الوقت حاطه صوره الشخص القديم قدامي, ونوارد ان الشخص الجديد ده يكون نموذج من الشخص اللي فات, فانا بدفعه الضريبه بالمشاريب كلها. يعني هتدفع ثمن غلطات اللي قبلك, ودي طبعا اكتر غلطه في العلاقات بنقع فيها. وحاتم بيقول في إنجيل يوحنا سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم, ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا, فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب. أحب الآية دي قوي قوي قوي, بحسها فيها أمان رهيب, مش زي ما العالم هيديك وربنا هيدينا، لا يعني ربنا ليه معطيات تانية خالص. وكمان ماجدة بتقول احيانا اللي عايز يقرب قوي بيخليكي حاسه انك مش عايزه التعامل، مش عايزه التعامل اصلا لانه مدلوق. مشكله في الدلقه دي، عارفه اوقات يا حبايبي في ناس بتحب قوي قوي، فلما تقرب تدلق قوي، بس احنا كبشر بندي اي حد بيدلق على دماغه للاسف، ما بنفهمهاش انها محبه، ما بنفهمهاش انها رومانسية، ما بنفهمهاش، احنا بنقول عليها تلزيق، بنقول عليها قرب زيادة قوي، بنقول عليها حاجات كتير. هي ممكن تكون نبع من الشخص مش من كل ده، انما هي محبة وقرب وانه الشخص عايز يساعد قوي، بس انا ما بقدرش افهم الكلام ده فبنديله على دماغه قوي. نوفمبر، يلا بينا شهر نوفمبر يا مجدة، ما تتعلقش بمن يتغير، تعلق بمن لا يتغير. الله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. ما تتعلقش باللي بيتغير، تعلق بمن لا يتغير، فالله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. وحيث ان البشر كلهم متغيرين، بس مش معناه ان انا ما اتعلقش بيهم، بس معناه ان انا لما اقرب دايما من الشخص ابقى مستوعبه قوي فكره انه كل شخص قابل للتغيير، وكل شخص قابل لانه يتغير موده من وقت الى اخر. فبالتالي لو الشخص اللي معايا اتغير، انا عليا ان انا افهم واشوف واتغير ليه، واستوعب هو رايح فين وجاي منين، واتكلم بصراحة. انا دايما بقول يا جماعة لازم نتكلم بصراحة ومواجهة. يوم 10، بص يا دنيا بعد الفاصل هتلاقي حفلة عيد ميلاد معمولة لك. ليه بقى؟ عشان انت كنت 10/7. انا مش عارفة 10/7 ده كان يوم ايه، بس يعني اتمنى انك تحضري حفلة عيد ميلادك. جمال بيقول يا ناس يا عالم برنامج مين وصل. يا ناس يا عرفت تخيلتك ماسك كده ابوك ووقف بتقول الكلام ده. يا ناس يا عالم برنامج فينا وصل، صباح الخير واستعادة يا فينا، صباح الخير على كل حبايبنا في صباح سما، صباح الفل عليك يا جمال، يومك مليان بالبركة والنعمة يا ناس يا عسل. جمال وصل يعني اللي هو ايه بقى، انت عارف عادل امام. ماجدة بتقول برافو عليكي تلزيق. ما هو احنا بنقول دايما المصطلح ده عن الناس اللي بتقرب قوي وتكون بتحب قوي ومتعشمة قوي وبتقدم قوي وبتقرب قوي، فبنقول عليهم قوي دي يعني بيتلزقوا قوي. سو بجد بجد مش دايما بيبقى تلزي، بيبقى بس هو الشخص حبيبي مش يعني ما عندوش لسه ولا مدرك المشكلة اللي هو بيحط نفسه فيها. طيب خلينا كده ناخد كده ونفكر مع بعض في جزء، هو يعني التلزيق ده حب يا جماعة؟ خلينا بجد صراحة مع بعض، امتى اقول على التلزيق ده حب، وامتى اقول على التلزيق ده مش حب، امتى اقول انه مش هينفع وامتى اقول هينفع. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل، ما تروحوش في اي حتة، ودنيا في حفلة عيد ميلاد بعد ما نخلص الفاصل، فخليكي معايا عشان نحتفل ونهيص عيد ميلاد دنيا يا جماعة. مواليد شهر 7 كتير قوي، تحسوا انه موسم التكاثر في شهر 7 دايما، الناس كلها بتتكاثر في شهر 7 كتير كتير. انا بيجيلي نوتيفيكيشن عيد ميلاد الناس، ايه يا جماعة نص الكوكب في شهر 7، في ايه في شهر 7 ده، وشهر 10 برضو مواليده كتير قوي. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: طريقك، عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما.
1: بمناسبة بقى انه نص مواليد العراق في شهر 7 ونص العالم كله في شهر 7 وعيد ميلاد دنيا في شهر 7 فالدنيا كلها في شهر 7، فيلا بينا يا جماعة نحتفل بعيد ميلاد دنيا مع بعض، علشان اي حد ممكن نحتفل بعيد ميلاده كمان لو انتوا عايزين يعني او تعملوا منشن لحد ونحتفل بيه.

0: زيتويو يا دنيا. كل سنة وانتي طيبة يا دنيا، ودايما كده في بركة ونعمة، ونعيش ونحتفل مع بعض على راديو سما كده، ونبقى منورين بعض كلنا. بصي يعني انا مش عارفة ايه علاقة شهر سبعة بجد يعني في العالم. هو ناس كتيرة جدا مواليد شهر سبعة، شهر سبعة ده زحمة قوي، مش عارفة المستشفيات بتعمل فيه ايه، بس تمام يعني. كل سنة وانتوا طيبين يا كل مواليد شهر سبعة، وتعملوا زحمة في العالم كده، ويعني طول الوقت احتفالات. طيب تعالوا كده نرجع نكمل ونحكي مع بعض، ونقول ليه بنروح للناس اللي بتأذينا ونحبهم ونجري وراهم، او مش بتأذينا، الناس اللي بتتجاهلنا، الناس اللي مش حطنا في خطتها، الناس اللي مش معتبرنا موجودين، ودايما الناس اللي بتحبنا ومقدمنا النصيحة وتتمنلنا الرضا احنا مش شايفينها ولا حاسينها. شوفوا بقى الدراما مليانة الموقف ده، العلاقات في كل حتة بيبقى فيها الموقف ده، هتلاقي دايما في حد بيحبك وبيقرب منك وانت رايح تدور على حد تاني مش معبرك. فليه دايما احنا واقعين في الفخ ده، ويعني مش عارفين نخرج منه، يعني متضايقين بس احنا مش فاهمين بنخرج منه. خلينا كده نشوف في حاجة يعني، او لما نيجي نكتب او نتكلم من الناحية الروحية كده، نشوف ايه موقف ربنا في البر وفي القرب والبعد ده في العلاقات. يعني هل الموضوع القرب والبعد، وانه انا اقرب شوية وابعد شوية، ده عند ربنا ايه؟ بتعجبني اصلا الجملة اللي انتوا قلتوها في التعليقات، انه ممكن الناس تقرب منا وممكن الناس تبعد عنا، لكن احنا الوحيد اللي ما عندوش الحتة دي وثابت طول الوقت في المحبة هو الله. لاني انا الرب لا اتغير، انا الرب لا اتغير، انا مش مرتبط بفكرة ان عارفين بلاقيها قوي ايه، لما نيجي نبقى عايزين حاجة نروح نصلي ونفرتك الدنيا صلوات، ويا رب انا عايز كذا، ويا رب من فضلك كذا، ويا رب، واحس بالقرب والعلاقة الجميلة قوي مع ربنا، واول ما الحاجة تيجي او الوقت يعدي فين ربنا؟ مفيش. يعني ما نسيت، انا نسيت اتكلم، انا نسيت اصلي، انا نسيت حتى اشكر على الحاجة لانها جت. فاحنا بنعمل كده حتى مع ربنا، اوقات مشاعرنا تنجرف قوي ناحية طلبة أو حاجة معينة أو بتاع، وبعدين يجي في وقت تاني بعد ما الحاجة دي تخلص بننسى مرحلة القرب الجميلة اللي كنا فيها مع ربنا. بس مع ذلك هتلاقي بقى ربنا ثابت في الحتة دي، ما بيتغيرش، مش يوم فوق ويوم تحت خالص. وده يعلمنا حاجة وقاعدة في الحياة، إن المحبة الحقيقية لا تعتمد على المزاج ولا تعتمد على الظروف. ففكرة أصلا القرب والبعد هي فكرة، مش فكرة كتابية، مش فكرة مطلوبة في حياتنا، احنا بنعمل كده ده عشان احنا ضعفة، لكن هي الفكرة نفسها مش مظبوطة. عجبني قوي قصة الابن الضال، باين فيها الحتة دي قوي. عارفين الولد لما راح لابوه وقال له اديني ورسي، انا مش عايز اشوفك تاني، انا مش عارف ايه، واخد ورسه ومشي. الطبيعي لو احنا بشر، الاب اللي ابنه يجي يقول له اديني ورثي وهو على حياه عينه كده وعايش، هيقول له لا انت ابني ولا اعرفك وملكش عندي حاجه، واخرج من مكان ما جيت ومش عايز اشوف خلقتك تاني. ده لو اب، يعني لو اب بقى كويس وحلو كده وبيحب ولاده، يا حبيبي ليه كده، يا حبيبي مش عارف ايه، ويدي له قرشين يمشي بيهم حالهم، ويبقى زعلان عليهم متضايق وبيصلي وبيقدم صلوات كتير قوي، بس طبعا بيبقى واخد على خاطره ان ابنه عمل فيه كده. تعالوا نشوف بقى الاب اللي هو مثال الله في الابن الضال، ما كانش بيعمل كده خالص. هو فضل مستني وبيستنى كل يوم، ما قالش فكرة انه الابن بعني، ما قالش فكرة ان الابن اخد الفلوس على حياة عيني وموتني بالحياة، ما قالش الفكرة دي كلها، هو واقف ثابت في مشاعره. طبعا ده عشان الله، فالموضوع مختلف تماما يعني. بس فكرة الثبات في المشاعر، وفكرة انه الحب مش مشروط، وفكرة انه مش يوم انا بديلك ويوم انا هخلي لك يومك هنا وسعادة واليوم التاني هقلب عليه، كتير قوي وإحنا حتى في كلامنا مع ربنا نقول ده اليوم مش يومي، ده النهاردة اليوم باين عليه من أوله، لا لا لا لا خلاص أنا أستخبى بقى في أي حتة، ده النهاردة مقفلة ومش هتفتح عليه. الكلام ده فيما يعني إنه معنى كده إنه الله بيدينا أيام حلوة وتاني وأيام تانية بيمسك إيده وما بيدهنش حلو. وده يعني من أكتر المفاهيم الغلط اللي إحنا ممكن نقولها بشكل عفوي، لأنه ثبات الله ومحبته وعطاءه ثابت طول الأيام. بس في أوقات أنا ببقى متجرب فيها، في أوقات تانية بيبقى في أنا أصلا شايف الدنيا بشكل مش كويس، في أي حاجة كويسة أنا مش عارف أشوفها، يعني بيبقى الغلط من عندي أنا كمان. من العلاقات الثابته قوي، خليني اخد التعليقات وارجع اكمل. دنيا بتقول بامانه ان نفسي ما احتفلش حتى ببوست على الفيس او واتس، شكرا خالص يا فينا على محبه. ليه ليه ليه؟ لا ثانيه واحده، ليه بقى مش نفسك تحتفل يا دنيا؟ الكلمه دي بقى ضايقتني جدا، دي قفلتني جدا. ليه ما تحتفليش؟ ليه حبيبتي؟ عيد ميلادك يعني بركة سنة كمان، يعني نعم سنة كمان، يعني فرصة سنة كمان، يعني حب للناس اللي حواليكي سنة كمان، يعني احنا بنحتفل بيكي سنة كمان، يعني حاجات حلوة كتير قوي. اوقات احنا ناس كتيرة مش بتحب يوم عيد ميلادها ده، ومتحاولش تحتفل ومتحاولش تفتكره، بس ده ليه علاقة بحاجة معينة جوا كل شخص، ان انت مستني حاجة معينة والحاجة دي مش حاصلة، فانت فاقد الشغف. شوفي بقى ايه اللي حاصل بقى. نعمل الجلسة حالا. طيب كمان نانا بتقول الندرة والغموض لما اهتمام شخص يجي ويختفي، العقل احيانا بيبالغ في قيمته ويحاول يكسبه. صح، حاجة ذكية قوي بيلعبوها الناس اللي فاهمة، انه لما يجي يقرب من شخص يديله سؤال ويديله اهتمام ويديله حاجات كتيرة قوي، ولما يختفي هو بيبقى عارف انه الشخص اللي انت اختفيت من عنده ده هيحس، فهيبدأ يدور عليك، فهتبدأ تدي انت اهتمام. بس في ناس بتحب تحس انها بيدور عليها، في ناس تحب تحس انه ده هي اللي بيكلمني وبيسأل عليا. كنت لسه بسمع حكاية كده من حد بيفضفض وبيحكي يعني، فبيقول لي ايه، ياه فلان ده مش ممكن، ملزق جدا طول الوقت، عايز يبقى معايا في الخروجات وطول الوقت عايز مش عارف ايه. بس هو في الحقيقة ان الشخص اللي كان بيتكلم معايا، عشان انا علم بالحياة يعني، هو في الحقيقة هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيقرب الناس منه، هو اللي بيخلي الناس تحبه، هو اللي بيدور ازاي يلم الناس حواليه، ولما الناس تثق فيه وتحبه وتقرب له يقول لك ده تلزيق. ففي ناس اوقات بتبقى توكسيك في حياتنا كده، وتعمل زي المغناطيس كده، تقرب الناس ولما تقربهم تبدا تنفرهم وتبعدهم وتقول لهم كفايه بقى قرب شويه. الناس دي بتبقى متعبه، وخدوا بالكم منها، لانه الناس دي بتبقى الغموض اللي في حياتها ده هي اكتر ناس بتبقى براقه، بتبقى خليك عايز تقرب منها وتشوف الغموض اللي في حياتها. بس الناس الغامضه غالبا ما هي بيبقى فيها جزء من الأذية للناس اللي حواليها يعني، فناخد بالنا من هذه الفخاخ. عجبني قوي علاقة رعوس ببوعز، فاكرين نعمة ورعوس لما نعمة كانت هترجع بلدها تاني، ورعوس دي كانت مرات ابنها اللي توفى، فقالت لها أنا ابني مات، ارجعي البلد يعني خليكي في بلدك بقى وانا هرجع بلدي، فقالت لها لا يا نعمة انا مش هسيبك، انا هاجي معاكي في البلد بتاعتك، شعبك شعبي وإلهك إلهي، لان المحبة بيننا قوية كالموت. راحت فاشتغلت في حقل، والحقل ده كان مسؤول عنه راجل اسمه بوعز، عشان كده كده الكتاب ذكر اسمه، لانه راجل كان امين جدا في محبته وفي علاقاته. هو اعجب بيها وشاف انها ظروفها صعبه وبتشتغل علشان تاكل حماتها، ف يعني سال عنها وعرف هي بنت مين، وعرف انه في صله ما بينهم، فقال يا جماعه انه الست دي كل اللي هي عايزاه وفره لها، وتبقوا تسيبوا لها حبه من القمح كده تجيبه وتاخده علشان تاكل هي وبيتها، ويسهلوا عليها الحياه ما تصعبوهاش عليها. وكان معجب بيها جدا، بس الصراحه ما لفش وما درش، ما عملش نوع من الغموض. عجبني العلاقه جدا، دخل الباب من عرف ان هي من حق حد تاني، فراح كلم الحد تاني قال له انت اولى بالجواز منها عشان تكمل النسل بتاع جوزها، فتمام هتاخدها، قال له لا انا مش هاخدها، قال له خلاص يعني انا هتجوزها بقى علشان انا اللي بعد منك اللي مفروض اتجوزها. كان صريح جدا، ملفش ومدارش بيها، كان ممكن يقعد يعمل نظرات اعجاب بيها، كان ممكن يلف ويدور حواليها، كان ممكن يستغل مكانته الاجتماعية ومكانته المادية ويقعد يغريها ويخليها تقرب منه، لكن هو كان أمين جدا في علاقته، حس أنه معجب، حس أنه ممكن يرتبط بيها، حس أنه ممكن يتجوزها، فدخل الباب من بابه، ما عادش بقى البيت من بابه، ما عادش يلف ويدور. فبصراحة علاقة جميلة ومريحة. وعلشان كده الرجل التاني ده ما تذكرش اسمه في الكتاب، اللي تذكر اسمه بوعز، لأن الرجل التاني رجل تلصص من المسؤولية، أما الفادي اللي قرر أنه يشيل المسؤولية هو اللي تذكر اسمه، لأنه هو كان رجل صريح، كان رجل شهم، كان رجل عارف هو بيعمل إيه، ملفش ومدرش ومحبش يكسر الشريعة ولا يكسر وصايا ربنا. فتحس أن الشخص السالك هو الشخص اللي ربنا دايما مبارك له قوي، هو الشخص اللي ربنا يعني يغدق عليه بالبركات والعطايا والحاجات دي كلها. الشخص اللي مش سالك، اللي في حياته غموض، اللي في حياته لف ودوران، هتحس انه هو يمكن ارضيا يبان انه بيكسب، او ارضيا يبان انه الناس ملهوفه انها تعرفه، او الناس ملهوفه انها تقرب منه، بس في الحقيقه هو مفيش بركه عنده، لان هو مؤذي وبيؤذي الناس اللي حواليه. فبحس انه دايما الايه اللي هي المحبه تتأنى وترفق ولا تطلب مال نفسها، يمكن لو فكرنا ان احنا في علاقاتنا نقرب من الايه دي شويه، لا تظن السوء وتحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. هل احنا في محبتنا للناس اللي حوالينا بنعمل كده؟ بنصبر على كل شيء، بنحتمل كل شيء، ما بنطلبش دايما اللي لنفسنا وبس؟ هل احنا بنعمل ده، ولا علاقاتنا بيبقى فيها نوع من الربكة ونوع من القلق ونوع من الشد والجذب كتير قوي؟ طيب خلينا كده ناخد التعليقات، وتعالوا نسأل كده السؤال تاني، ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا ومنتجاهل اللي بيحبنا؟ أو لا، هو ماجدة بتقول لدنيا كل سنة وانتي طيبة وبتعيد عليكي، دنيا شكلها مشيت. لا يا دنيا ما تمشيش، تعالي تعالي كملي احتفالات معانا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده، اللي هو ليه بنقرب من الناس او ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنروح او نتجاهل الناس اللي بتحبنا. قانون الندرة، خليني بقى اكلمكم بالمنطق، وخليني اكلم لكم بمخ الانسان ده في ايه. مخ الانسان متاثر قوي بفكره قانون الندره، يعني لما يكون، ودي قاعده مهمه قوي، شئنا ام ابينا هي حقيقيه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد حقيقه علميه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد، ده قانون الندره ودي حقيقه. يعني هتلاقي الشخص اللي متاح طول الوقت، اللي بيقدم خدمات عمال على بطال، اللي بيعمل حاجات كتيرة قوي، دايما مش واخد حق ولا برستيج وسط الناس. الناس اللي مكالمتهم عزيزة، الناس اللي بتحسب كويس قوي هتنزل مع مين وفين وامتى، الناس اللي بتحط حدود في علاقاتها جدا وعارفة امتى هتقدم وامتى هتاخد وامتى هتبعد، الناس دي بتبقى وجودها محبب جدا للآخرين. شئنا أم أبينا دي حقيقة النفس البشرية، هي بتبص كده. فده سبب رئيسي يفهمنا ليه احنا بنجري ورا اللي بيتعبنا. لما الشخص بيبقى موجود طول الوقت احنا بنعتبره ان هو امر طبيعي، لما تقدمي طول الوقت الناس بتاخدها جرانتي وما بتحسش بتقدميه. حلو ان انا لما اقدم اكون بقدم بحساب، مش عشان حاجة، العطاء جميل، بس العطاء من غير حسبة، من غير ما ادرك الناس هيأذيني بعدين، هيخليني مش عارفة ادي. كم من الشخصيات اللي كانت بتدي وفيها محبة كبيرة قوي وفجأة تحولت لوحوش، ليه؟ لأنها كانت حلوة قوي قوي قوي وبتدي من غير حكمة ومن غير حدود، أخدت على دماغها قوي قوي قوي قوي فقررت تستوحش قوي قوي قوي قوي. فالإكستريم والنقلة الرهيبة دي بسببها أن أنا ما كنتش حطيت حدود. فافتكر دايما القانون ده، كل ما الشخص أقل إتاحة بتزيد قيمته في نظر الناس اللي حواليه. مش معناها أن أنا أكون فاضي وحد طالب مني مساعدة فأقول له بعد إذنك أنا مش فاضي، مع أنك أنت فاضي وتقدر تساعد، لا مش معناها كده، بل بالعكس أنا لو فاضي عيني ليك، أنا الوقت عندي متاح، فأنا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تمام. بس معناها انه انا ما بقاش طول الوقت في الخروجة، يعني اي خروجة انا بقى فيها على طول، اي حاجة لا، لو عندي اولويات تانية يا جماعة احط اولوياتي. الشخص اللي مدي للشخص كل وقته ومتجاهل اولوياته ده هيجي يتأذي بعدين، ده هيتحس انه ما بيعملش حاجة بعدين. ما تنساش نفسك وسط الناس وتنسى اولوياتك، حط دايما اولوياتك في علاقاتك عشان يبقى ليك قيمة وسط الناس. ده شيء أم أبينا، دي حقيقة الحياة، حتى لو في ناس هتعترض على ده بس ده حقيقة الحياة. أنا في التعليقات لا، دنيا بتقول شكرا خالص يا حبيب. لا ثانية واحدة، جرجس بيقول عشان الإنسان غوي تعب. هو الإنسان مش غوي تعب، إنما هو بيتعب نفسه، يعني هو ده حقيقي. ومحدش غوي ان هو يتعب، يعني هو محدش نفسه انه يبقى تعبان، بس هو البني آدم بيسأل تعبه مش عشان هو غوي، عشان هو في حتة كده مش مظبوطة فعشان كده ما بيعرفش يريح نفسه قوي. الدنيا شفتي بقى الناس بتحبك ازاي؟ لا، في عيد ميلادك احتفلي دايما. وكمان بتعيد على مجدة نانا تومانجيري. تومانجيري هي فيها جزء تومانجيري، بس هي عايزة حكمة بقى، يعني تومانجيري لطيف، بس يعني في حتى في توم اند جيري كانوا اوقات كتيره وحلقات كتيره قوي بيعملوا صفقات سلام ما بينهم، وانه الحياه مش هينفع تمشي كده، وانه مش هينفع طول الوقت في خناق، فاحيانا كانوا بيتحدوا مع بعض يعني. فاحنا بقى مش توم اند جيري، احنا الطف من كده بكتير. في بقى حاجه تانية خلينا نتكلم فيها، التعزيز المتقطع. يعني ايه التعزيز المتقطع؟ ودي من أقوى التفسيرات النفسية اللي اتقالت في الحتة دي، إنه لما الشخص مرة واحدة يهتم بيك جدا، ومرة يتجاهلك، ومرة يقرب، ومرة يختفي، في حاجة غريبة بتدخل المخ، إن المخ بيعتبر إن دي مكافآت، والمخ عاشق لفكرة المكافآت. نفس المبدأ كده اللي بيخلي بعض الناس يتعلقوا بعلاقات غير مستقرة، لأن عدم القدرة على التوقع بيخليهم أكتر انشغالا بالعلاقة. يعني إيه؟ يعني أنا فكرة المكافأة، يعني أنا دلوقتي مش متوقع أنت هتعمل إيه، بس لما هتيجي تخرج معايا أو لما هتديني من وقتك دي مكافأة، فأنا مستنية المكافأة. يا ترى مكافأتك إمتى معايا؟ والمكافأة بترفع المشاعر بتاعت السعادة قوي عند البني آدم، فاللحظة اللي بيرتفع فيها مشاعر السعادة بتخلي البني آدم، عارفين حتة الأفيون كده أو الهيروين والحاجات دي، هي الفكرة إيه؟ إن البني آدم مستنيها عشان مستني اللحظة، مستني اللحظة اللي الهرمون بتاع السعادة هينفجر فيه، فبيضحي بحاجات كتير عشان اللحظة دي. هي نفس الفكرة دي، إنه انا مستني المكافاه اللي انت هتدهيني، امتى هترضى عني؟ لما بترضى عني انا ببقى في قمه السعاده، فانا مستني لحظه السعاده دي. عشان كده الناس اللي بتبقى في العلاقات بتقعد تدي وتختفي وتدي وتختفي وتهتم قوي وبعدين تبعد شويه، الناس دي الناس التانية ما بتقدرش تسيبها وتمشي، انها بتبقى متعلقه بلحظات السعاده اللي هتديها لها بنظام المكافئات كده. بعض الناس بتقرب قوي من اللي بيتعبها عشان هي عندها فكرة التعلق المرضي، يعني أنا متعلقة بالشخص قوي، بس حتى لو بيأذيني أنا مش عايزة يمشي ويسيبني، أنا مستحملة أذيته. وهتلاقوها كتير قوي في العلاقات، لما بيدي الشخص بيدي اهتمام قوي للشخص اللي عنده اضطراب أو قلق مرضي ده، بتحس إنه هو يعني الشخص ما صدق لحظة الاهتمام عنده بالدنيا وما فيها. فنفس الفكرة بتاعت المكافآت، نفس الفكرة بفكرة التعلق المرضي. وللأسف الناس دي بيتم استغلالها استغلال سيء سيء، بتتعب قوي في العلاقات الناس اللي بيتم استغلال التعلق المرضي بتاعتها. أوقات الناس بتخلط ما بين القلق والحب، ودي مشكلة تانية. يعني أنا مستنية رسالة من شخص يطمني عليه، فقلقانة قوي لأن الوقت اتأخر وما بعتش الرسالة، فأنا أفضل أقول يا قد كده بحبه، قد كده قلقان عليه، قد كده مستنية الشخص يبعد، ويتفسر القلق على إن هو حب، بس هو ده مش حقيقي. عادة إحنا وإحنا قلقانين جسمنا بيفرز هرمونات مرتبطة بالتوتر، فأحيانا إحنا بنفسر التوتر ده على إن هو حب شديد، بينما هو في الحقيقة تعلق وتوتر. ف نفس لما شخص يبقى متوتر انه الشخص ده ما جايش لاي سبب, هو مش عايز يسمع اخبار وحشه, هو بطبيعته قلقه متوتر, فبيفسر انه كل توتر في حياته هو حب. انا ما دام بحب الشخص ده فانا متوتر عليه. لا, هو في الحقيقه انت بتتوتر لاي حاجه في الدنيا. فلما في شخص في حياتك وفي دايرة حياتك يكون اتأخر شوية, يعني أنا في مثلا في واحدة معرفهاش قعدت معها قاعدة بتقولي لما تروحي طمنيني وبعتيلي مسج, بصيت كده من جوايا اللي هو أبعتلك مسج ليه؟ يعني إيه اللي بيننا يخليكي تتوتري إن أنا مروحتش؟ يعني في إيه؟ إيه الأوفر ده؟ فأنا مخي مدرك أن هي عندها مشكلة التوتر ده. هي متخيلة أن هي بتحب كل الناس قوي, بس هو في الحقيقة هي عندها جزء متوتر وبتتوتر على الناس, مش عايز تسمع أي خبر وحش بصفة عامة, فبترجم ده أنه تحت الحب. فبقولها إيه اللي إيه اللي موترك قوي كده؟ تقول لا أنا عشان بحبك قوي خايفة عليك. لا, هو مش حب, أنت ما لحقتنيش في كم قاعدة تحبيني, إنما أنت عندك توتر ومقلق, أنت قلقانة وخلاص, فهرمونات التوتر دي بتحسسك أن أنت بتحبي قوي. فعشان كده أوقات لما بخاف قوي على الشخص أنا متخيلة أن أنا مهتمية بيه, لا أنا عندي جزء كده في شخصيتي ملوش دعوة باهتمام الشخص وملوش دعوة بحبه. فمحتاجين نفصل قوي بين حتة القلق والحب والتوتر. طيب نانا بتقول كمان الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه, تومان جيري بتقول الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه مثل تومان جيري. طنط دي لقب كده بيتقال لا لما يبقى في حد كبير. انا تخيلي بيتقال لي طنط برضو, انا ببقى عايزه اموت اللي بيقول لي طنط. طنط مين يا عم؟ لاي ولد طويل كده اطول مني مترين يقول لك طنط طنط لما طنطتك. طنط طنط يعني بتقلل نوع من الاحترام, يعني كل بلد ليها الاكسبريشن كده الاحترام يعني, فاحنا عندنا دي نوع من الاحترام بس مش اكتر. وكمان بتقول انت تتحدى شرحتي كلام قلوبنا, شطره يا عيني شطره. شكرا يا نانا على تشجيعك ومحبتك. كمان ليه بنتجاهل اللي بيحبنا بقى؟ يعني احنا اتكلمنا ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا, تعالوا بقى ناخد الحته ليه بنتجاهل اللي بيحبنا. عشان احنا ناس بتعتاد النعم, ناس ما بتحسش بالنعم اللي في حياتها. يعني الاهتمام المستمر بيخلينا نشعر ان الطرف الاخر مضمون, وده اللي انتوا قلتوه في التعليقات. انا تعودت ان الطرف ده مش هيروح, مش هيمشي, مش هيختفي, هو موجود وانا اعتدت على نعمة وجوده فخلاص. عارفين انتوا البني ادم يحس بقيمة الشخص ده لما يختفي من حياته, ده انا كنت غبي, انا كنت بعمل كده ازاي, انا كنت بتصرف معاه ازاي. وده مش معنى اعتياد الشخص برضو ان انا بحبه, ده للأسف. انا اوقات ببقى متعلق بالشخص عشان الاهتمام اللي بيدهوني, علشان المحبة اللي بيدهاني, عشان بيسمعني, عشان حاجات كتيرة قوي. بس ده مش شرط يكون معناه ان انا بحبه قوي هو الاختيار رقم واحد في حياتي. غصبا عننا هي دي الحقيقة يعني. المهم الخلاصة من ده كله ان مش كل حد بيوجعنا هيبقى سهل ان احنا ما نحبوش. احنا غصب عننا بنحب الناس اللي بتوجعنا, بس هو ده مش صح, وده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عرفنا ليه سبب احنا بنعمل كده, ومش كل شخص بيريحنا هو ممل, لانه اوقات في ناس انا بمجرد ما الشخص يقرب مني يحبني بتاع انا بعتبره ان هو شخصية مملة. لا, مش كل شخص بيريحني ممل, ومش كل شخص بيوجعني لازم اكون بحبه. انا محتاج الشخص اللي بيوجعني افكر هو يستاهل الحب ده ولا لا, ومحتاج ابص بنظرة تانية الشخص اللي بيقدم الحب ده ليه انا بفكر ان هو ممل. ما يمكن هو مش ممل, ما يمكن هو بيقدم بحب, هو بس محتاج حدود. انا ممكن اعلمه يحط حدود علشان اقدر اتقبل فكرة قربه وفكرة بعده. طيب خلينا ناخد فاصل, وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى لو أنا شخص واقع في الدايرة دي أعمل إيه, ولو أنا شخص بعمل كده وبعمل في الناس اللي حواليا بقرب وببعد كده. عشان خلينا صراحة, أنت محتاج تواجه نفسك أن أنت شخص بتعمل كده. لو أنت بتعمل كده, لو في حياتك في شخص أنت بتقرب منه وبتبعد منه وتعبه, أنت محتاج تعترف بده. أوقات ما بيبقاش العيب عندنا, أوقات بيبقى العيب عند الطرف التاني إن هو اللي عامل في نفسه كده. يا حبيبي أنت عامل في نفسك كده ليه؟ أنا ماشي على نفس الخط، بس جات الظروف وتقابلنا وبقينا قريبين إتس أوكي، جات الظروف وبعدنا فإتس أوكي برضو، بس أنت بالنسبة لي على نفس الخط. هل أنا أديت لنفسي مساحة زيادة؟ الشخص اللي قدامي مش مديهاني؟ ما أوقات إحنا برضو بنقرب بزيادة قوي والشخص اللي قدامي مبقاش عايز القرب ده، وانا افضل استمر اقرب. فخلينا نتكلم في ده كده وازاي اتعامل مع ده. بس يلا بينا نطلع فاصل، وايه بعد الفاصل مكملين.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمك.

أسامة. مزيكا وهوا. السؤال المهم دلوقتي، هل الشخص اللي بيقرب وبيبعد كل شوية بيبقى خايف ولا بيتلاعب؟ يعني ايه موقف الشخص ده؟ أسامة بيقول اي علاقة لازم يكون فيها حدود، والعطاء بحب ان يكون غير مشروط، ولا يجب ان يكون يؤثر على حرية الاشخاص الحرة. المساحة الحرة في العلاقات مهمة. ايوه المساحة في العلاقات مهمة، الحرية في العلاقات مهمة، بس يا ترى الناس اللي بتعمل كده بتبقى ايه؟ بتتلاعب ولا بتكون خايفة؟ في ناس بتعمل ده بقصد وفي ناس بتعمل ده بدون قصد لأجل الأمانة. يعني الشخص اللي عنده خوف من الارتباط، اللي عنده مجروح قبل كده في مشاعره، بيقرب قوي لأنه بيشتاق وبيبعد قوي لأنه بيخاف، هو مش فاهم نفسه، هو بيتعب نفسه وبيتعب اللي قدامه، بس ده ما بيبقاش قاصد، ده فعلا بيبقى مش قاصد، ده محتاج يقعد مع نفسه ويقعد مع حد ويفهمه انت بتعمل كده ليه، انت بتتعب الناس اللي حواليك، قربك وبعدك ده موتر جدا للناس. ما تخافش، مش شرط عشان اتأذيت في علاقة قبل كده يبقى كل العلاقات اللي جاية هتبقى مؤذية بنفس الطريقة. خايف تتوجع؟ معاك حق، خايف تتوجع، الوجع وحش، ولما حد بيتوجع قوي بيخف يتوجع تاني، عارف اللي بيتلسع من الشوربة، فانت بقى بتنفخ في اي حد، خلاص انت تعبت. فهي نفس الفكرة، فده بس محتاج يقف كده مع نفسه وقفة، يقتنع انه الحياة مش بالشكل ده، وانه ما فيش حد بيتحمل ضريبة واخطاء الشخص التاني. اللي بيعمل عمد بقى ده حقيقي متعمد، انه اول ما الشخص يرتبط بيه يبدأ يبعد، واول ما يحس ان الشخص هيبعد عنه يقوم جايله قوي ويبدأ يقرب منه ويبدأ يطبطب عليه ويوعده انه هيتغير، وانا عملت كده ليه، والهدف انه يخليك انت محور تفكير، يعني ان الشخص ده يبقى محور تفكيرك بتفكر فيه طول الوقت. طب ازاي نعرف نميز ما بينهم؟ هل الشخص ده بيعتذر فعلا ولا لا؟ هل الشخص ده بيحاول؟ هل الشخص ده بيقدم أسباب للي هو بيعمله ولا لا؟ هل الشخص ده كل مرة بيكرر نفس التصرف وانت بتبقى قايله على التصرفات دي وهو بيتجاهل اللي انت قايله وهو متأكد وانت متأكد ان هو بيتجاهل عن عمد؟ هل هو بيحترم مشاعرك؟ هل اوقات بتحس انه بيستمتع لما يشوفك انت بتجري وراه؟ الفرق كبير قوي ما بين النية والتلاعب، يعني الفرق كبير قوي ما بين الشخص ده هو بيلعب بيك ولا هو فعلا ما يقصدش. نيته والتكرار وانه خايف على مشاعرك قوي بتفرق قوي في العلاقة دي. طيب خلينا كده نقول بقى، لو انا شخص في العلاقة دي ومأذي وبيداس عليا ويعني وانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اخرج منها، انا محتاج بس قبل ما ابدأ الوم وعاتب الشخص وادخل معاه في صراعات وخناقات، انا محتاج احل كام مشكلة مع نفسي. هل أنا من الناس اللي طول الوقت متعلق أكتر ما بحب الشخص ده؟ هل أنا بقدم أوقات زيادة قوي عن اللي الشخص عايزه؟ هل أنا شخص خايف من الوحدة فأنا بجبر الشخص إنه يفضل معايا طول الوقت فهو اتخنق؟ هل أنا شخص بيصدر منه بعض التصرفات اللي تخلي الشخص اللي قدامه يبعد لما يقرب عشان أنا بخاف من القرب والعلاقات الزيادة؟ قبل ما أروح عاتب ولوم، أنا محتاج أرد وأعرف نفسي من خلال الأسئلة دي، هل أنا في الحاجات دي ولا لا؟ محتاجين قوي نبطل نجري ورا اللي بيهرب منا. أي حد بيهرب منا بيبقى فيه علامات إن هو بيهرب منا، وبيبقى فيه حاجات بتبين إن أنا اللي بجري وراه. محتاجين نسيب مساحة للطرف التاني انه يتحمل مسؤولية العلاقة هو كمان. في ناس يعني بتفضل شايلة على عاتقها مسؤولية انه يكمل العلاقة، مسؤولية انه العلاقة ترجع تقف على رجليها تاني. في ناس عايشة طول عمرها بالأتب ده، بالحمولة دي، بس لا، ما انتش الوحيد اللي تتحمل فكرة ان العلاقة تكمل. لو الشخصين ما تحملوش فكرة ان العلاقة تكمل، العلاقة مش هتكمل. فلو انت بتجري ورا الشخص طول الوقت، لغاية امتى هتفضل تجري؟ لا، اقف وسيب الشخص اللي قدامك يبص ويشوف هو عايز يكمل ولا لا. هو عايز يجري ويهرب ويسيبك،
ولا عايز يرجع لك ويبدا معاك من جديد ويبقى في شروط جديده ولا لا. العلاقه اي علاقه صحيه بين اتنين مش شخص واحد. فلو انت شايل الحموله لوحدك يبقى العلاقه دي فيها حاجه غلط. الشخص كل حد فينا محتاج يتكلم وما يخافش. لو متضايق عبر، لو محتاج مساحه اقول، لو زعلان واجه باحترام، لانه الصمت والاختفاء والكلام ده كله بيعمل مشاكل. الحوار اللي بجد بيخليك تعرف تنجح العلاقه، مش تقول هو مفروض يحس، هو مفروض يعرف. محتاجين ما نفسرش كل حاجة يا جماعة. احنا اوقات بندخل تحليلات في العلاقة بشكل غريب. محتاجين نبطل الحتة دي شوية، نحلل. في حاجات ما بتتحللش، في حاجات جاية. معدي الاسبوع الجاي جماعة، الحلقة خلصت. معدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع، علشان مش موجودة الخميس. فمعدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع في حلقة جديدة وموضوع جديد. صباحكم زي الفل. كان معتاد الحلقة قفلت على

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. أوقات كتيرة في رحلة حياتنا بنتعب وكأننا بنحتاج إلى قليل من الراحة، بنحتاج نتنفس وسط معترك الحياة، بنحتاج حد يسندنا، حد يطيب قلوبنا، بنحتاج زي ما كان بيحصل في القديم زمان في أيام المسيح لما كان الناس يبقوا ماشيين في الشارع ولابسين الأحذية المفتوحة اللي يمكن بنقول عليها صندل النهاردة، كانت الأقدام بتتسخ، وكان أول لما شخص يدخل البيت الحقيقة في عبد كده مسؤوليته إنه يغسل أقدام الضيوف من عناء الطريق. أوقات كتيرة إحنا كمان بنحتاج نتغسل في رحلة حياتنا من أوجاع، من أتعاب، من معاملاتنا اليومية في العالم، من المجهود اللي بنبذله. والحقيقة في قصة الابن الضال في لوقا 15 بنشوف إزاي إنه بمجرد ما الابن رجع لأبوه، نقرأ كده في لوقا 15 وعدد 22، في عدد 22: فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى والبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه. بمجرد لما رجع الابن الضال قال لهم لبسوه حذاء في رجليه. هذا الابن اللي كان مفلس وكانت ريحته وحشة وكان عايش وسط الخنازير بيرعى خنازير لأنه فقد كل ميراثه وصرف كل فلوسه وشعر بالإهانة وشعر بالعار، ويمكن اتصدم في علاقات مع أصدقائه اللي كانوا حواليه، لكن اكتشف إن هم بيحبوه لأجل أمواله والأجل اللي عنده. لكن بعد ما فلس كلهم سابوه وبدأ يدور على شغل واشتغل في رعاية الخنازير، وبدأ يجوع قوي، وحتى الخنازير ما كانتش بتديله فرصة إنه يأكل من الخرنوب اللي هي بتاكله. فهذا الابن راجع وأقدامه متسخة، راجع ويمكن أقول إنه حذاؤه متبهدل، لكن بمجرد رجوعه لأبوه، أبوه قال للناس اللي حواليه، قال للعبيد: يلا لبسوه حذاء في رجليه، يلا حبيبي متخافش، أنا قبلك وأنا جاي أغسل أقدامك، جاي ألبسك حذاء جديد، جاي أقولك أنا عايز أريحك من عناء الطريق، مع إنك الحقيقة غلط، مع إنك أخدت ميراثك، مع إنك كسرت الشريعة، مع إنك رفضت سلطتي كأب عليك، لكن أنا ما زلت بحبك. عايز أقولك كلمة خاصة جدا، ما زال الرب يحبك. يمكن بتسمع النهاردة الإنبوكس وشعر إن الرب رفضك، يمكن شعر إنك غير مقبولة، ويمكن حاسس إنه ليه ربنا سايبني، ليه ربنا مش قابلني، ليه الرب تركني. الحقيقة لم يتركني الرب، لكن الرب النهاردة جاي علشان يقول لي: يا حبيبي أنا بحبك، أنت غالي علي، أنا جاي أغسل أقدامك. يمكن حذائك اتقطع، والحذاء اللي عايز الأب يلبسه للولد بيكلمني عن أنه عاوز يغسل أقدامه وعاوز يشيله الحذاء القديم اللي تعب فيه ويمكن جرح أقدامه ويمكن اتبهدل منه. رب عنده نعمة جديدة وعنده راحة جديدة وعنده النهاردة قبول جديد، عاوز يغسلني.

بيت أبوه خد ميراثه واعتزل عن هذا الأب الجميل المحب. ورغم كل ده الأب قبله، وده اللي الرب بيعمله معانا. لو الوقت اللي فات سلوكياتنا كانت مش منضبطة، حتى لو كنت تعودت تعمل أمور معينة، حتى لو سلوكك ما كانش مظبوط في بعض الأمور سواء بالقول أو بالفعل أو بالفكر، الرب النهاردة جاي يقولك أنا عندي حذاء جديد عايز ألبسهولك، أنا عندي سلوك جديد عايزك تسلك فيه. الحياة مع الرب تغير السلوك، التصاقي بالرب يرجع تاني يضبط سلوكي. سلوكنا مهم جدا، حياتنا مع الرب بالإيمان، لكن الكتاب بيعلمنا أنه يرى الناس أعمالنا الحسنة فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. أصلي من كل قلبي أنه حياتي وحياتك وحياتك تكون بتشهد عن أمانة الرب من خلال سلوك نقي، سلوك مليان بالمخافة، سلوك مليان بالاستقامة. يا رب يسوع المسيح أشكرك لأجل قبولك ومحبتك. يا رب أنا بصلي النهاردة من أجل نعمة جديدة، يا رب صلي النهاردة من أجل نعمة تغسلنا من عناء الطريق. أشكرك يا رب من أجل أنه حضورك يشفينا وحبك يشفينا. يا رب كمان بصلي لي ولإخواتي أنك تدينا مسالك مستقيمة، تدينا نسلك بالأمانة وبالمخافة في كل تفاصيل حياتنا. لكل المجد، آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. داود من الشخصيات اللي عدى بأوقات صعبة قوي في حياته، قعد سنين طويلة بيجري من الملك فوق 10 سنين وكان بيكتب كلمات بتعبر عن تعبه وأنينه، وحتى في الوقت اللي كان مفروض كان ملك وكان مفروض يبقى فرحان ومستريح، وقع في الخطية واتوجع جدا من خطيته ومن بعده عن الرب. وفي مزمور 42 قال الكلمات دي: صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، اسقي لي كل يوم، أين إلهك؟ لماذا أنت منحني يا نفسي ولماذا تأنين فيا؟ ارتجي الله. لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ بسحق في عظامي عيرني مضايقية. وأوقات كتير كان بيعدي فيها بإحساس بالألم الشديد وفقدان حتى لإحساسه بأنه الله معاه. والنهاردة ممكن يكون ناس كتير قوي في وسطينا بتعدي بألم وبتعدي بوقت ضغط وبتعدي بوجع وبحيرة، لكن في نفس الوقت الإله اللي عدى داود من كل ده هو إلهنا. النهاردة بيعلن إنه هو إله كل حد فينا. لما داود وقع في الخطية وبرغم الزنا الرب فضل معاه وسنده وطلعه من خطيته واداله أعاد لي الفرح، ولما حصل بطرس أنكره الرب فضل وراه برغم الإنكار غير لما ردوا للمكان الصح. النهاردة ممكن نكون متوجعين وجوانا حزن بسبب خطية أو بسبب اختيارات غلط أو بسبب ظروف حوالينا، لكن الرب في بداية يومنا عايز يعلن أنه عايز يدي فرح وسلام لكل حد فينا. أنا عايز أقرأ معاكم آيات في أشعياء 60 بتتكلم على الكنيسة لكن بتتكلم كمان عن كل حد فينا. ونفسي وأنا بقرأ الكلمات دي، لو أنت فعلا حاسس أنك بقالك وقت تعبان حزين مكسور مش قادر تفرح، من فضلك ومن فضلك خد الكلمات دي وخد الكلمات دي من الرب النهاردة. أشعياء 60 بيقول كده: قومي استنيري، بالإنجليش كده arise and shine، يعني قوم ونور تاني من جديد، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. الظلمة بتغطي الأرض، الظلمة بتغطي كل الأماكن، لكن الرب جايب نور، جايب نور على الظلمة اللي احنا فيها، اللي انت فيها، اللي انت شاعر بيها، جاي ينور الظلمة دي. عوضا عن كونك مهجورة ومبغضة بلا عابر أجعلك فخرا أبديا، فرح دور فدور. إن كنت شعر نفسك مهجورة، إن كنت شعر نفسك وحيد، الرب جاي النهاردة بتعويض، أجعلك فخرا أبديا. لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك. إن كنت عديت بوقت أو عديتي بوقت فيه ظلم وفي خراب وفي استنزاف، الرب بيقول إنه لن يسمع بعد ظلم، لن يسمع بعد ظلم. تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا، لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص، لأن الرب يكون لك نورا أبديا، وتكمل أيام نوحك، تنتهي أيام النوح، والرب يأمر بالفرح. تعالوا نرنم الكلمات دي، تعالوا نستقبل فرح سماوي من الآب، تعالوا نترك الحزن والكسر، تعالوا نقوم وننور ونستنير لأنه مجده يرى علينا النهارده.

بنتكلم بأزمنة التعويض. النهاردة بنتكلم يا رب أنه تأتي بسلام يا رب. النهاردة بنتكلم يا رب أنك ترد المسلوب 7 أضعاف. النهاردة بنتكلم أنه يا رب هنستقبل الفرح اللي منك يا رب. أشكرك لأنك عايز يا رب تبطل كل أزمنة للحزن، كل أزمنة للضيق، كل أزمنة للفقر. أشكرك لأنه النهاردة أنت تتكلم بالفرح، تتكلم بالمعية، تتكلم بالبركة يا رب. أشكرك تتكلم بالزينة، تتكلم يا رب أنه نتزين يا رب بيك يا رب. تتكلم أنك أنت تبهج كل قلب حزين يا رب. أشكرك لأنك تبطل أزمنة الحزن وتأتي بفرح أبدي يا رب. نشكرك لأنك أنت اللي هتكون بتعين، وأنت اللي هتكون بتفرح، وانت لا تكون بتشدد. اشكرك لانه النهاردة انت بتأمر انه نقوم ونستنير. Arise and shine يا رب. النهاردة هنقوم وننور وننطفئ من التراب ونفرح، لانه الهنا سر فرحنا وسر قوتنا وسر جمالنا وسر بهائنا. هاليلويا.

أهلاً وسهلاً بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكم أينما كنتم وانضممتم إلينا من المناطق المختلفة: سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: ظهورات الرب يسوع المسيح بعد القيامة، رسائل أعلنت وأهداف تحققت. يأتي الاحتفال بقيامة الرب يسوع من الموت بعد عبور الصحراء خلال الصوم المقدس والسير وراء يسوع في أحد الشعانين ومرافقته في درب آلامه وموته. قيامة تختم الأحزان والآلام، تقضي على الموت والخطية وتنتصر على الضعف البشري. هل قام المسيح من الأموات؟ هل نحن بحاجة إلى براهين وشهود وإلى حقائق، أم نكتفي بما وصل إلينا؟ هل إيماننا كاف ليؤكد ويبرهن على ذلك؟ ماذا تعني قيامة المسيح؟ وما هو تأثيرها على الإيمان المسيحي؟ يؤكد ويحدث بولس الرسول عن قيامة يسوع في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس ويقول: وإن كان المسيح لم يقم فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون عندئذ شهود زور على الله، لأننا شهدنا أنه أقام المسيح وهو لم يقمه. وتؤكد تلك الكلمات أهمية الإيمان بقيامة يسوع المسيح بالنسبة للبشرى التي تحملها الكنيسة. يؤكد الإيمان حقيقة الشهادة بأن المسيح قد قام من الأموات. نعم، المسيح قام، لأن كلماته وأعماله ومعجزاته انتشرت في العالم كله. حقق الخلاص بموته وقيامته. تؤكد كلماته وأعماله الخلاصية والتحررية على قدرته الإلهية. أظهرت تلك الأمور أنه ابن الله الحي، لا سيما بعدما تجرع الموت وانتصر عليه. نعم، انتصر على الموت. إنها قيامة يسوع، هي موضوع إيماني قبل كل شيء، بالرغم من وجود القبر الفارغ والشهود والظهورات. قال هو: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. قيامة يسوع تطال كل إنسان مؤمن به، وهذا ما يقوده إلى حياة جديدة في خدمة الله، لا في خدمة الشريعة والضعف والخطيئة. فإن المسيح مات من أجل الجميع، بحيث أن الذين يحيون الآن لا يحيون لأنفسهم، بل لأجل ذاك الذي مات وقام لأجلهم. أما الذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات، فهو يقيم أجسادهم المائتة بالروح الساكن فيهم. القيامة هي عيد الإيمان. قام المسيح كما ترون بإيمانكم لا بعيونكم. إن الإيمان عظيم في حياة المسيحية، لا سيما الإيمان بقدرة يسوع وألوهيته. سر الإيمان يتجلى في جميع الحالات والظروف، من العذاب والحزن والصليب إلى الموت فالقيامة. إن إيمان المؤمن مرتكز على حدث القيامة، وأن إيمانه باطل لولا القيامة. المؤمن بصلواته وأعمال الرحمة والمحبة، إذا طبق تعليم الرب يسوع المسيح، يؤكد على قيامته من خلال إيمانه العميق والراسخ. الإيمان بالرب القائم من بين الأموات يعطينا القدرة على العبور من الضعف إلى القوة، من العبودية إلى الحرية، من الخطيئة إلى النعمة، من العدم والموت إلى القيامة والحياة، حيث الفرح والطمأنينة والسلام والانفتاح على الذات وعلى الآخر. من خلالهما أيضا ننفتح على الله الخالق. أطاع يسوع المسيح الآب السماوي، لقد حمل أوجاع البشرية وأخذ كل الآلام، فأمات الإنسان بموته على الصليب ليحييهم معه بقيامته. وهكذا كما قال في الرسالة: دفننا معهم بالمعمودية، فإن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضا بشبه قيامته. نؤمن بأن المسيح قام، ونردد: حقا قام. المسيح قام من بين الأموات وصار بكر الراقدين. يؤمن الإنسان الذي قبل الرب يسوع المسيح مخلصا في حياته بقدرة الإله المنتصر، ويترجى قيامة، يترجى. فإن كنا مع المسيح متنا، فلنؤمن أننا نحيا معه.
يقوم رجاء المؤمن على هذه الحقيقة النيرة وهذا اليقين المطمئن. هذا هو رجاء المؤمن الأكيد الذي يهب الفرح والسعادة. قام المسيح وجلس في السماوات فوق كل قوة ورياسة. تعالوا نخرج لفاصل أول قبل أن نكمل في موضوع حلقتنا مع المرنم لبيب مشرقي وفريق قصر الدبارة وترنيمة فوق الرياسات فوق السلاطين ونعود. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بكم من هنا من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد، وحلقة اليوم من برنامج نهاركم سعيد بموضوع ظهورات الرب يسوع المسيح بعد القيامة، رسائل أعلنت وأهداف تحققت. أيضا أرحب بهذه الأثناء بكل المستمعين والمتابعين الأحباء من راديو سما. أهداف ظهورات الرب يسوع المسيح. كان السيد المسيح يظهر للتلاميذ عبر 40 يوما بعد القيامة، بدءا من أحد القيامة وحتى خميس الصعود، وكانت أهداف الظهورات كما يلي: أولا، تأكيد حقيقة القيامة. كان الرب يظهر للتلاميذ في أماكن كثيرة وبأعداد كبيرة وفي أوقات متعددة على مدى 40 يوما، وكان يظهر لهم بجسد القيامة ويدخل إلى العلية والأبواب مغلقة تماما، كما يدخل النور من الزجاج دون أن يكسره. بالطبع كان من المتوقع أن يشكوا أن جسد القيامة هذا مجرد خيال أو رؤية أو أضواء، لذلك كان الرب يسوع يعود مؤقتا إلى صورة الجسد الأول الحسي الذي يمكن أن يرى ويلمس ويمكن أيضا أن يأكل ويشرب، وذلك لكي يؤكد لهم أن جسد القيامة هو بعينه الجسد الأصلي بعد أن مات وقام وتغير إلى هذا الشكل المجيد النوراني. ولا غرابة في ذلك ولا صعوبة، فنحن رأينا الله في العهد القديم وهو الروح غير المحدود، وقد ظهر في شكل إنسان يأكل ويشرب كما حدث مع آدم في جنة عدن، حين كان يتمشى الرب في الجنة ويتخاطب مع آدم وحواء، حين ظهر لإبراهيم في شكل إنسان وأكل وشرب معه وتحدث عن خراب سدوم وعمورة، وكان مع الرب ملاكان ذهبا فأهلكا المكان بعد أن ظهرا مع الرب في شكل رجلين، وبعد إتمام المهمة عاد الرب إلى الوضع الأول روح غير مرئي ولا محسوس، وعاد الملكان إلى شكلهما الأول في السماء. جدعون حين ظهر الرب له في شكل إنسان، منوح أبو شمشون، وأيضا يعقوب حين ظهر له في شكل إنسان صارعه حتى طلوع الفجر وباركه، دانيال حين ظهر له في شكل إنسان أيضا. وهكذا استطاع الرب أن يؤكد لتلاميذه أنه هو المسيح الذي مات والذي قام بجسد نوراني، واستطاعوا أن يلمسوا جراحاته ويأكلوا ويشربوا معه، وبعدها انطلق التلاميذ يبشرون بالفادي وفي أعماقهم ويقينهم أحداث الصلب وحقيقة القيامة. أحبائي، سنتابع في الحديث بعد هذا الفاصل مع فريق خدمة طريق الحياة وترنيمة روح الحياة روح القيامة، ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة روح الحياة روح القيامة. ونتحدث في هذه الحلقة بموضوع ظهرات الرب يسوع المسيح بعد القيامة، رسائل أعلنت وأهداف تحققت. لقد قام الرب يسوع من بين الأموات بجسد يتسم بالصفات التالية: أولا نوراني أي مصنوعا من النور، ثانيا روحاني أي فيه مسحة روحانية، وثالثا سمائي أي قادر أن يخترق السماوات، وأيضا يصعد هذا الجسد فوق السماوات ليستقر في سماء السماوات حيث عرش الله ليحيا مع الله إلى الأبد في ملكوته، ورابعا جسد ممجد حيث يتمجد هذا الجسد بأكليل كثيرة، منها إكليل القداسة لأن جسد القيامة لا يخطئ، وإكليل الفرح فلا حزن هناك، وإكليل الخلود حيث لا موت إلى الأبد. وهذا كله سيحدث في اليوم الأخير في المجيء الثاني للرب يسوع المسيح، حين يظهر على السحاب مع ملائكته القديسين والراقدين بيسوع، يقومون بأجساد نورانية ويصعدون إلى السماء للقاء الرب. أما الأحياء بالجسد في ذلك اليوم فيتغيرون ويلبسون أجساد نورانية ويصعدون هم أيضا إلى السحاب بقوة المسيح ليلتقوا بالرب وملائكته، وإذ يجتمع الكل حول الرب يسوع في السحاب يصعد بهم إلى أورشليم السمائية لنكون كل حين معه إلى الأبد. تعالوا نخرج لفاصل آخر مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة باللي غالب لينا غلبة. نعم، غلب الموت، غلب الحزن، غلب الطبيعة القديمة، غلب إبليس، باللي غالب لينا غلبة وقيامة. فاصل ونعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة من فريق الحياة الأفضل باللي غالب لينا غلبة، لنعلن غلبة ونصرة القيامة على كل جوانب حياتنا. أرحب بكم من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد، وأيضا نرحب بكل المستمعين والمتابعين من راديو السماء، أهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: ظهورات الرب يسوع المسيح بعد القيامة، رسائل أعلنت وأهداف تحققت. من أروع الأهداف التي تحققت في قيامته مكافأة وطمأنينة المحبين، فبعد الدفن وكان السبت يلوح استراحت المريمات بحسب الوصية، وفي الفجر الباكر جدا والظلام باق تحركت المريمات بحب شديد إلى القبر ومعهن الحنوط، حيث لم يتمكن المريمات من تحنيط الجسد بصورة كاملة بسبب دخول السبت. لم يأخذن معهن تلاميذ وكنا يسألن أنفسهن: من يدحرج لنا الحجر؟ حيث كان الحجر ثقيلا يغلق باب القبر. وبعد أن سرنا في الطريق الطويل دون إجابة لهذا السؤال، وصلنا إلى القبر وإذا بالحجر مدحرج والمسيح قد قام، ورأينا منظر ملائكة بشرهن بالقيامة المجيدة وطلبنا منهن التبشير بالقيامة. خارج القبر ظهر الرب يسوع للمريمتين فسجدتا له وأمسكتا بقدميه وتأكدتا من قيامته المجيدة، ورجعتا إلى البيت وتحدثتا مع الرسل. ثم جاءت مريم المجدلية مرة أخرى مع بطرس ويوحنا، وكان يوحنا شابا فوصل إلى القبر مبكرا ورأى أن الرب يسوع لم يكن في القبر. ثم جاء بطرس بعده ووجد الأكفان مرتبة في القبر ويسوع قد قام. أما المجدلية فجلست تبكي إلى أن ظهر لها الرب يسوع، فظنت أنه البستاني، إلى أن ناداها باسمها: يا مريم. فصاحت في فرح: ربوني، أي يا معلم. وتأكدت مرة أخرى من قيامته المقدسة وانصرفت بفرح تكرز بهذه الحقيقة المجيدة. وذات الأمر حدث مع التلاميذ في العلية، إذ دخل إليهم والأبواب مغلقة، ثم أكل معهم وأشاع السلام في قلوبهم وأرسلهم للخدمة والكرازة. وقد تكرر هذا الظهور للتلاميذ كثيرا فتيقنوا من قيامته. وفي إحدى الظهورات ظهر الرب مرة أخرى لأكثر من 500 شخص عاشوا أكثر من 25 سنة بعد القيامة يكرزون بالمسيح الحي، إلا أن ظهر لهم على جبل الزيتون وصعد أمامهم إلى السماوات جسديا، وهذه هي المرة الأخيرة لظهوره. قبل الرب يسوع توبة بطرس. كان بطرس في ضعف ما قبل حلول الروح القدس، قد أنكر 3 مرات أنه يعرف المسيح، وكان ذلك أثناء أحداث المحاكمة والصلب، حيث كان الجو متوترا والهجوم على الرب يسوع شديدا تمهيدا لصلبه. وبعد أن نظر الرب إلى بطرس وهو ما زال تحت المحاكمة على يد بيلاطس وهيرودس وقيافة، ندم بطرس على إنكاره للسيد المسيح، وتذكر تحذير الرب له حينما صاح الديك وتاب وبكى بكاء مرا. وإذا أراد الرب أن يؤكد له قبوله لهذه التوبة الجميلة، ظهر له وحده بعد القيامة. قال الملاك لمريم المجدلية ومن معها: اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس أنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه. معروف أن بطرس واحد من التلاميذ، لكن الرب خشي أو أن لا يعتبر بطرس نفسه ما أنه ما زال من التلاميذ، لذلك ذكر اسمه هو بالذات تأكيدا لقبول التوبة. ظهر له مع 6 تلاميذ آخرين على بحر طبرية، واختصه بحديث مستفيض وحوار خاص أعلن فيه محبته، أي أعلن بطرس محبته للرب يسوع، فأعاده الرب إلى رتبته قائلا: ارعى خرافي، ارعى غنمي. وهكذا أكد له أنه أعاده إلى رتبته الرسولية بعد أن كان قد أنكر 3 مرات أنه يعرف يسوع. أثبت الرب لنا محبته للخطاة التائبين وغفرانه الأكيد وإعادتهم إلى الخدمة والشهادة. عالج الرب شك توما، فحين ظهر في العلية يوم أحد القيامة لم يكن توما معهم، ولما قال له الرسول إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن، الرب أحب توما وأكد له القيامة. ظهر في العلية في الأحد التالي وأعطى فرصة لتوما الرسول أن يلمس أثر المسامير في يديه ويضع يده في جنبه المطعون، قائلا له هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. فصاح توما ربي وإلهي. وألا يصير هذا منهجا يتبعه الناس في الإيمان بالمسيح فيطلبون البرهان الحسي بدلا من يقين الإيمان، قال الرب لتوما في عتاب رقيق: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وهكذا تأكدنا من حقيقة القيامة وضرورة الإيمان ورفض الشك وطلب البراهين الحسية، مكتفين بيقين الإيمان الذي شرحه بولس قائلا: أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. فنحن مهما حاولنا بالعقل البشري أو بالعين المجردة أن نتعرف على حقيقة وجود الله، لن نتمكن من ذلك دون إيمان يقيني بأن عين الروح ترى ما لا تراه عين الجسد. تعالوا نخرج لفاصل قبل أن نكمل مع الأب موسى رشدي وترنيمة عالي وقدير ليك السلطان، ونعود ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين بعد هذه الترنيمة الرائعة مع الأب موسى رشدي. عالم قدير ليك السلطان. ونتحدث في هذه الحلقة عن ظهورات الرب يسوع المسيح بعد القيامة، رسائل أعلنت وأهداف

الأخوة وتمسكوا بالتعليم التي تعلمتموها سواء كان بالكلام أم برسالتنا. نوصيكم أيها الأخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التقليد الذي أخذه منا. إن 40 يوما المقدسة التي سلم فيها يسوع تلاميذه كل هذه الأمور هي أقوى دليل على ثبات كلمته وعلى قيامته. أرسلهم للخدمة والكرازة قائلا: سلاما لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. قال لهم هذا يوم أحد القيامة في العلية ونفخ وقال: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. هكذا أعطى الرب تلاميذه هذا السلطان الذي سبق أنبأهم به قائلا: كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. وعندما أعلن بطرس سابقا إيمانه بالرب في نواحي قيصرية فيلبس، لما سأل يسوع تلاميذه: من تقولون إني أنا؟ أجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوباك يا سمعان بن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس، أي صخرة، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. إذن سلطان الكنيسة وسلطان المؤمنين نتيجة لقيامة الرب يسوع المسيح المجيد. حصلنا على البركات الكثيرة: تأكيد حقيقة القيامة، إعلان جسد القيامة، مكافأة المحبين وطمأنينتهم، قبول توبة التائبين، علاج شك الشكاكين، إعلان أسرار ملكوت الله، إرسال التلاميذ للكرازة بالإنجيل. الرب يسوع المسيح قام وأقامنا معه وأعطانا أن نكون رسلا لهذه القيامة، نشهد عنها ونقيم بإيماننا وبكلامنا كل إنسان مائت في الخطية. عندما نكرز له برسالة القيامة يقوم من خطيته ويقبل يسوع المسيح ويحيا معه في حياة أبدية. أحبائي أشكركم جزيل الشكر. مع هذه الكلمات أختتم هذه الحلقة وأصلي أن تكون ذات بركة ورسالة قوية ومعزية لكل من يحتاج. إلى لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد. وأنا أختتم مع المرنم صموئيل فاروق وترنيمة ليك المجد وليك القوة. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: يا سرب،
1: اهلا،
0: اخبارك يا اخي؟
1: تمام،
0: الصحة والامور
1: والله تمام.
0: شنو المحاضرة كانت كيف؟
1: المحاضرة كان جميل شديد
0: يا زول. انت شكلك الليلة رايق، قاعدين محاضرتك ما زي محاضرتنا الليلة.
1: كان كيف حقتكم
0: يا زول؟ انت بس محاضرة طويلة. وين الشباب دل؟
1: الشباب دل هناك قدام
0: راتب.
2: اوه شباب كيفكم؟
0: ايمن طبعا انت الليلة شكلك
2: الله. انا الليلة بس اسكت، كان عندي رسم هندسي، اي حاجة في راسنا طار.
0: مبروك.
2: تعبان زهجان بس جعان جعان بس دار اكل.
3: لا لا لا، انت قاعد تتهرب الليل عشان ما تعمل الفته.
2: الله،
0: لا لا، الليل الفته مع اخونا سرب. ولا رايكم شنو؟
2: هذه فكره كويسه.
0: الناس دي مش تفطر، واثناء الفطار احنا نخش في موضوعنا.
1: تمام، انا جاي تراهم
0: اراكم. طيب يلا يا شباب. يا اخوانا الزيت ده كترتوه في ولا الجبنه ذاته ناقصه ولا شنو يا اخوانا؟ في شنو الحاصل بالظبط كده؟
3: أهم حاجة الحاجات مظبوطة. يلا يا جماعة،
2: حاجة نشكر ربنا عشانها كل مرة، مرات كثيرة بنس. شنو حاجة إن احنا نشكر ربنا عشانها؟
3: على النعمة دي الهسي بناكل فيها.
0: دي واحدة من الحاجات الجميلة، النعمة الحلوة دي. وغير كده كمان الموية، واحد بيجي طالع من جوه بس نفسه إنه يشربها. دي الحياة ذات يعني. نشكر الله غير. الحمد لله
3: الحمد لله.
0: ها أخونا، بعد آخر موضوع احنا تكلمنا فيه، لكن الا زي عندنا موضوع جميل، موضوع شيخ حنكمل فيه الليله وكلام جديد ولا شنو هذه؟
3: تمام اكيد طبعا.
2: ظاهر عليك انت مذاكر كويس يا هيثم.
0: اديني اخ ما ذاكرت، لكن شنو يا هو غايت الحمد لله.
3: تمام، ورينا عسى قول لنا شنو الليله.
0: اديني هاديه ونشوف. احنا هنقرا من تكوين 8 من عدد 15 ونشوف الحاصل شنو.
3: تمام
0: تمام. وكلم الله نوح قائلا: أخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك والنساء بنيك معك، وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدوب على الأرض، أخرجها معك ولتتوالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه، وكل الحيوانات، كل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كانوا كأنواعها، خرجت من الفلك. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقة على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض ذرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. ها هيكمل لنا أيمن؟
2: أنا بكمل لكم آية. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا وأكثروا وأملوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر. قد دفعت إلى أيديكم كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر، دفعت إليكم الجميع، غير إن لحما بحياته دمه لا تأكل، وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط. من يد كل حيوان أطلبه، من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، ومن يد الإنسان أخيه، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فأثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض، أغيم ميثاقي معكم، فلا ينغرد كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي وضع بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر، وضعت غوصي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتصهر القوس في السحاب حتى أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفسة حية كل جسد، فلا تكون أيضا مياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت الغوص في السحاب أبصرها لأسكن ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أغمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض.
0: يا سلام، كلام جميل جدا. ودي أخوانا بنسميها شنو يعني، لأنه يعني كثير فيها بتلقى نقطة ميثاق، يعني زي كأنه في عنوان هنا بتاع عهد، صح؟ يعني زي القصة دي، النقطة بتاعت العهد بتاع الله ونوح بعد الخراب، بعد الحياة اللي حصلت دي كلها، الله بيقطع عهد مع نوح. إنه وأجمل حاجة فيها يعني دي لمستني أكتر حاجة، قال الوقت اللي بيلقى فيه يعني قوس قزح، قال أنا بتذكر. تخيل اللحظة اللي بتكون فيها خريف تقيل ومطر صابة تقيلة، قال الله بيتذكر اليوم اللي قطعت فيه عهد مع نوح. يعني الوقت اللي انت بتشوف فيها العلامة، بتحس إنه الله شعر إنه أنا قطعت عهد مع نوح، إنه أنا ما أخرب الأرض. دي واحدة من الحاجات اللي جميلة جدا يعني، زي خلاص يعني الأرض نشفت والله بيسمح لنوح إنه طلع الحيوانات الموجودة كلها والبهائم وكل الموجودة في الأرض. وفي القصة دي كمان بنشوف الله هنا بيدي الصلاحية للإنسان وللحيوانات إنه تتكاثر وتتوالد في الأرض وتكون موجودة. يعني قصة كلها كده جميلة وزي بسيطة كده الليلة اللي احنا بنتكلم فيها. ولا رأيكم شنو؟
2: بالضبط.
0: أنا ما كنت دار أقول كمان الحتة بتاعت إنه في عدد 22 قال مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار والليل لا تزال. يعني الترتيب زي ما هو الآن بتديه ترتيب الآن أديته لآدم في البداية.
2: زيادة على الكلام اللي أنت قلته هيثم، إنه نوح طلع وتاني هذه الشخصية يعني نتمنى، أنا عن نفسي أتمنى إنه أكون زي نوح. أول حاجة فكر فوق أنا عشان إنه بنى مسبح لله. يعني هو نزل من الفلك، ما أول حاجة الكتاب المقدس ذكر إنه نوح بناها زي جاب وبنى مسبح لله، زي دار إنه يشكر الله أو زي دار إنه يعبد الله. دي برضو يعني في قصة مذكورة.
3: طبعا من أخطر الحاجات اللي ممكن نعملها إنه ما نوفي بالوعد بتاعنا. ظاهر هنا في وعد إلهي، ما يعني وعد أي كلام لأي زول. يعني ممكن هو يمشي مع الله زي ما أنت قلت، إنه حتى لما انطلع من الفلك بنى مسبح لله. يعني بدل على إنه قدر شنو عايز أمشي معاك يا الله. والله كمان بيأكد ليه وبديه تاني وعد إنه حيحصل شنو وحيعمل ليه شنو وحيكون الحاصل شنو. يعني الله في وعده ثابت ما بتغير.
0: كمان إضافة هذه لنفس النقطة بتاعت المسبح، يعني كثيرين يعني بيشوفوا العجائب اللي بيعملها ربنا معاهم وبينقذوا الله من حاجات كثيرة، ممكن الشكر بتاعه لله يكون أقل من ممكن يقدم شكر لإنسان تاني. لكن تخيل إنه مجرد ما طلع من هناك، الشيء العجيب السنين اللي قاعد فيها نوح طول عمره ده جوا السفينة، كم سنة أو كم وقت قاعد فيها نوح جوا في السفينة، الوقت ده كله يعني تخيل الله كان بيرعى وكان بيهتم طوال على طول يقدم له شكر أول حاجة. ودي المفترض اللي نتعلمها كبشر، إنه نقدم لله الشكر قبل كل حاجة في بيعملوا معانا في حياتنا وكده.
3: كثير من الأحيان قاعدين ننسى نشكر.
0: بننسى بصراحة. ولا شنو يا سرب؟
1: هاي طبعاً في الإنسان يعني بات النون من ترى وتوالك الله شنو يعني المحل بتاعت عبادة. عشان الناس بعد ده يعني برضو عشان ما يرجعوا الأشياء اللي كان ناس التانين بيفعلوا عشان هم يبدوا بالعبادة للرب.
3: طب الله هنا وين بيصهر لنا؟
2: ما أقول ندم، لكن إنه وضع خلاص بعد تاني ما حيبيد الأرض. يعني قال إنه بعد تاني هو الإنسان كل شر، لكن أنا تاني ما حعمل حاجة زي دي، ما حيبيد الأرض ولا حيبيد الإنسان ولا حيبيد البهائم.
0: اللعنة كمان
2: والحاجة كان برضو عجبتني، الله برضو وضع ميثاق، وضع عهد، وضع علامة إنه كل ما يشوف العلامة دي يتذكر إنه تاني ما حيبيد الأرض.
0: حاجة تاني بيصير فيها الله هنا بيقول يا أخي الوقت الجاي هيكون وقت خير، وقت زراعة، وقت بتاع صيف والشتاء. يعني كأنه خلاص للإنسان إنه أنا بديك مساحة كمان لنفسك وللحيوانات اللي فيه، بيكون في ولادة، بتكون في تكاثر، بتكون في خير على الأرض.
3: ده يعني بدل على إنه الله الآمر.
0: لا بالضبط كده.
3: أخرج أثمر أكثر
0: أزرع
3: أزرع كده.
0: وفي عهد يعني أنا قاطع يعني كمان بيستمر، بيقول لي أخي أنا معك في العهد، يعني أنا بستمر معك في العهد زي ما قال أخونا أيمن. وبيصير في الحتة بتاعتي إنه الميثاق على هذا القليخ أنا حتذكر.
3: وكمان لو وصلنا في إصحاح 9 في المقطع ده بيقول لهم في آية 2 بيقول لهم دفعت، يعني أديتكم، أديتوا كل الحاجات إنه يقدر يأكل من كده ويشرب من كده ويعمل كده. فده بيدل برضو على إنه عنده الأمر السلطة إنه ممكن يملك له للإنسان، اديه يعمل، اديه يحصد، اديه يزرع، اديه يعمل كل عمل الخير، يعني افتح له درب تاني معه من اول جديد.
0: بدي هنا في عدد 6 هنا بيصر الله سافك دم الانسان، بالانسان يسفك دمه لان الله على صورته عمل الانسان. يعني هنا كمان بنص بيصر هنا في عداله بتاعت الله هنا،
2: او زي شريعه جديده او قوانين جديده الله وضعها. يعني حتى نقلم ذاته حيوان تأكل حيوان شنو، ما تأكل شنو، تأكل كيف، وما لو زوج سفك دم زول.
0: يعني
2: زي الله زي بدأ يضع لنوع الشريعة وأولاده
0: قوانين
2: إنه ممكن كيف إنه يمشوا بها في حياتهم في الأيام الجاية.
1: بالضبط برضو أقول له عشان يعني يتكاثروا
2: بالضبط،
1: وبكون ناس مثمرين وبكون بالثمار يعني تقدم كده.
0: كمان في 11 هنا بقول له أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذا جسد أيضا بمياه الطوفان ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. يعني أنا تاني ما حرجع أو ما حك ما يعني كأنه أنا ما أكسر العهد أو الكلام اللي أنا الوعد اللي أنا قلت بأكد فيه الله إنه هو صادق في حتة بتاعتي إنه أنا ما بكسر القانون اللي أنا قلت.
3: والدليل على كده إنه مهما كانت عواصف وبنسمعها أشد الأرض كلها ما بتغرق، ممكن حتة معينة بس، لكن مش يعني كل
0: كأنه هذا داري ورينا إنه بينديك وبيندي ما في مقارنة. يعني إحنا بنشوف الكوارث الموجودة والحياة بتحصل
3: ولا حاجة
0: ولا بالنسبة للي حصل في زمن نوح ده ولا شيء. يعني تخيل ديك أعلى قيمة ممكن تكون القيمة الموجودة بنسمع عنها في في في دول مختلفة، بنسمع عن أعلى القيمة الليلة يعني ما بتصل مرحلة بتاعت الموية ولا العواصف والحاجات دي للمستوى اللي نتكلم فيه.
2: أوكي يلا شنو مثلا عرفنا ده الله في المقطع ده، وين الإنسان في المقطع ده؟ يعني بيسكن لنا شنو عن الإنسان في المقطع ده؟
0: المسبح
2: نوح والمسبح صح؟
0: نوح والمسبح،
3: خلينا نقول الإنسان الصالح البار. تاني كمان لو اتعمقنا في الكلام ده انه ظهر الوضعية الجديدة للإنسان. انه الإنسان اللي بيحصد، اللي بيزرع، اللي يكون ماشي في طريق الله.
2: المرة فاتت كنت كنا نحن نناقش مع بعض انه الله قال الإنسان خلاص صنع الشر، تاني دي ضد السلطة. يعني زي ربنا تاني رغم انه صنع الشر لكن تاني ربنا
0: بدي فرصة،
2: أدى فرصة للإنسان سيطر على كل شيء، سيطر على السمك، سيطر على الحيوانات، انا اللي اديك السلطه.
3: ما تنسى في الاول لما بدينا الدراسه انه هو تاج الخليقه.
2: بالضبط
3: الانسان تاج الخليقه،
1: وبرضه الانسان يعني عنده العهد، يعني ما ربنا بعد ده ممكن يعمل يعني من خلال العهد ده بكون الطريق بده وعده وكيف بيعبد الله.
2: بالضبط تمام جدا. يعني حسنا احنا شفنا الله في المقطع وشفنا الانسان في المقطع، وخلينا نشوف مع بعض المقطع ده شنو يعلمني شيء جديد عن الله، او نظرتي عن الله كيف ممكن تتخيل تتغير من خلال المقطع.
1: يعني من خلال المقطع دي انا ممكن اقول بانه الله يعني مسامح.
0: الله مسامح جميل.
1: مسامح يعني ما انه البشر ده يعني عمل اشياء كثيره لكن ربنا سامحه ووعده بأنه عشان تاني ما يرسل له الطوفان وده الرحيم، يعني ربنا عنده رحمة.
3: برضو بوريني أنه يدرشون أنه الله عميق في تفكيره، يعني ما محدود يعني لو كنت أنا البشر حصل لي موقف زي ده، لا لا تاني خلاص أنا ما برجع لا لهيثم ولا لسرة ولا خلاص مهما كان. لكن تعلمت إنه الله وياريت أنا أقدر أشيل الحاجة دي برضو منه، إنه في حاجات أنا ممكن أسقطها يعني، ممكن بالحب اللي أنا أتبادله مع الناس ديل أو أنا أقدمه للناس ديل أو يكون في جواي ليهم بيخليني إنه في حاجات أنا ما أشوفها، أو حتى لو توضعت عقابات أو أعرف أعمل حدود وأقدر أتحرك بعد كده كيف يعني نظرتي تتغير، حتى لأنه أنا صنعة الله والله قال لي في بداية التكوين إنه أنا شبهه، فأنا لازم أسعى إنه أنا أكون زيه، أسامح وأغفر وحتى أضع قوانين، بس القوانين دي ما معناتها أنا ما عايزك، لا معناتها أنا برضو بحبك وعايز أواصل معاك.
2: صديق هذه نقطة دي جميلة جدا، يعني يعني في كلامك انت قلتيه عجبني انه زي محبة الله ضغط يعني رغم يعني انا اخوي لو غلط لي مره واحده
3: خلاص
2: مدى الحياه بخسر، لكن الله رغم ده كله يشوف محبته تاني رجع للانسان وتاني اضاءه السلطه وتاني وتاني وتاني، يعني فعلا نتمنى انه يكون في محبه زي دي في قلوبنا، يعني الله قدر كيف جواب في هو اله محب وإله قافر فعلا بيغفر،
0: دي الحقيقة إله بتاع فرص، إله الفرصة الثانية برضو رغم إنه حصل لكن بيرجع وبيتأن على الإنسان وبيرحم زي ما قلت بفرصة ثانية كمان،
3: يعني خلينا نقول يعني زمنه وقته أفكاره ما زي أفكارنا
0: بالضبط كده،
3: إحنا محدودين بس هو مطلق يعني ويعرف يتعامل معانا يعني مهما الجبروت اللي احنا والافكار الشريره اللي بنصنعها لنفسنا ونضر بها كمان باقي الخليقه يعني طبيعه والحيوانات الحاجات دي كلها.
2: كويس، شنو الانسان شنو الحاجه اللي نستفيدها او شنو الحاجه اللي ممكن يتعلمناها من المقطع ده عن الانسان؟
3: ممكن نقول الانسان الطائع، يعني
2: ده في نوع
3: يعني في عز الفساد اللي حاصل من حواليه كان عبارة عن شمعة أو حاجة كده قاعدة براها، يعني قدر يطلع من الجودة وقدر يطلع معاه ناس، وفي نفس الوقت بعد ما شاف الطوفان وشاف كل الناس اللي حصل لها إبادة بسبب بعدهم من الله، يعني ابتدى يشكر الله إنه أنا ما كنت معاهم، والدليل على كده المذبح اللي بناه.
2: انا برضو برجع للنقطة بتاعت المذبح هادية، يعني انا قاعد احس كنت وانت بتتكلم بسرح، لو انا محل نوح مارق من الفلك الواطي كلها مدمرة الفيضان ما اعرف كم مغطي، شنو الفكرة اللي يجي في بالي
3: اول فكرة؟
2: تلقى انا حس اقعد يا اخي مزرع،
3: انا اقعد وين
2: اجيب طورية من وين اجيب شنو من وين اعمل شنو، لكن نوح الكتاب ورد لحظة ما نزل من الفلك طوالي ذكر عنه بنى مذبح لله، وطبعا المذبح ده يعني كأنه عبادة وتسبيح، زي انه داري يقول الله انت مكانتك الاولى حتى لو كل شيء مدمر انا بشكرك انا دار اعبدك، يعني انا نيتي انه زي ما قلت لكم انا من متين بقول لكم انه الشخصية دي بكل صراحة في دراستنا دي يعني اثرت فوق شديد جدا شخصية نوح، انا دار ادى الله المكانة الاولى في حياتي، أنا دار أعبد الله حتى لو كانت الظروف سيئة، حتى لو كان كل شيء أنا دار أكون زي نوح، يعني اليوم الفات كان إنه كل الناس ضده لكن هو برضو دار يخضع لله، حس كل الدنيا مدمرة برضو هو دار يعبده عشان يبني المذبح أول شيء ويعبد الله.
0: تقريبا كل الملخص شخصية، بس يعني الإنسان بيصير هنا نوح، يعني ما في نقطة تانية، لكن كلهم يعني زي ما انتوا قلتوا بيتفقوا فيها ان الشكر الانسان هنا برضو في طبعه وحياته لابد يكون في شكر لربنا في حاجات كثيره، مش بس لما مجرد تكون الحاجات كلها كويسه نشكر الله فيها، لكن زي ما قال ايمن انه كله كان يعني ما في شيء في يده يعمله غير انه اول حاجه فكر فيها في حياته انه اقدم شكر لاجل كل ما الله صنعه معي في الرحله الطويله.
1: أنا برضه داير أقول بأنه الإنسان بيكون العمل يعني بيكون زول بيشتغل، يعني بدأ يعني بعد ما انطلق في حياة جديدة أنه بدأ بالعمل، الإنسان يعني ما يقود يعني مثلا ساقر لازم الإنسان يشتغل يعني ده بورينا بينهم لما طالوا لازم يبدو بالعمل لإعمار الأرض ده لنا يعني
0: حقيقة يدل قال في 22
3: في نفس الوقت يعني ما أنسى وعود الله بالنسبة لي أنا خد يعني كان في حاجة حصلت وفي وعد حصل يعني يتقال أو يتخطط عليه وعلامات ده كذا كذا كذا يعني بعد كده أنا طالما خلصت وضعت لي العلامات دي مفروض أنا أنتبه لها مفروض أنا أواصل لها زي ما حصل إنه الله لما خدت علامة قوس قزح يعني دي بتذكرني العهد الوعد اللي يتعمل
0: بالضبط كده حلو جدا يعني نقاط جميلة
2: بالضبط كده معلش هيثم أنا دار أنت قلت دي قال زي ذكرها في الآية 22 ذكر شنو هو في الآية 22
0: مدة كل الأيام أرض يعني زرع حصاد وورد وحر
2: الفصول
0: يعني هما كان بيقول الزراعة وما الزراعة الإنسان حيعمل بعدنا لأنه من هناك زي الإنسان ظهر لأنه حتوكل له الزراعة و...
3: بترجعنا للعهد والميثاق لأنه في بداية الخليقة قال للإنسان أنه يعمل يزرع يحصد وقال أنه حيكون في تعاقب بتاع أيام وفصول وشهور وسنين وبالفعل هو العهد رجع نفسه هو ده بيديني انه الله صادق في عهده
0: وعده ما بيتغير
2: شنو الحاجه كويسه انا هعملها يعني انا عرفت الله كده وعرفت ده الانسان كده انا كيف الكلام ده اطبقه في حياتي او شنو الشيء اللي انا اعمله فعلا ابين النقاط اللي قلناها عن الله والنقاط اللي قلناها عن الانسان
3: اولا انا اعلم نفسي انه انا اسمع انه ده الله
2: بالضبط كده
3: ده كلامه دي وصيته أتعلم إنه أنا أمشي بيها زي ما قال جبريل هيثم في أحلك الظروف أو في أحسنها أنا أكون ماشي معه أتعلم أشكره أتعلم دايما يعني ألجأ له أتعلم دايما إنه هو نظري في الأول وفي الأخير وأكيد حياتي بعد كده هتمشي أحسن وهعرف من هنا أتعامل حتى مع الناس اللي حولي وأنا بطلب مش بتمنى بطلب من الله إنه يساعدني عشان إنه أقدر أتحرك نحو الهدف ده يعني
0: جميل يا هادي الحاجة الثانية نتذكر الميثاق العهد اللي دائما كثير مرات بنقطع مع الله في حاجات لكن بيرجع الله في نفسه بيأكد لنا إنه الوعد بتاعه ما قاعد يتغير عندي الآن تعلمت الليلة في نقطة من النقاط مهمة جدا في حياة نوح والله لما الله يقطع معنا عهد العهد بتاعه ما بيتغير الكلام بتاعه بيفضل زي ما هو
1: حجر أنا بحسبه بأنه يعني الله هو المعرفة يعني كل ما يعني عقد ممكن أذكر الله وبرضو يعني زي ما قال هيثم العهد لأن الرب هنا عمل لنا عهد فالإنسان يعني يطيع الله بكل أشياء اللي هو عمل له يعني وده اللي أنا داير أقوله يعني
0: جميل جدا يا
3: سرق
2: أنا الشيء داير أقوله برضو تاني برجع أقول لك قريب لكلامك أنت في نقطة جميلة جدا كان قلتها هذه إنه أنا أطيع الله ما بس أطيع الله يعني الحاجة دي الأزيدة ما بس في الظروف الكويسة لكن حتى لو الناس كلها ضدك لو انت واثق انه ده كلام من عند الله انا لازم اطيعه ما حاول انه انشغل بالظروف من حولي عشان انه تبعدنا عن الله الشيء الثاني فعلا فعلا انا متمنى بكل صراحة انه انا داير ادي الله المكانة الاولى في حياتي انه زي ما نوح عمل وزي ما تعلمنا من نوح انه انا فعلا ادي الله المكانة الاولى في حياتي إن الله هو مكون السيطرة على كل شيء. الشيء الثاني برضو أنا عجبني جدا إنه الله محب لكن في نفس الوقت الله عادل. يعني أنا ما بس أمسك الله محب لكن أعرف إنه أنا لو عملت خطيئة هيحصل لي شنو في عقاب. مرات كثيرة جدا إحنا يمكن أنا بس يقول لك الله محب ربنا بيحبك لكن ما بيتكلموا لك في النقطة إنه ربنا بيعاقب. يعني الطوفان ده ليه حصل؟ ربنا عاقب الناس دي. أبادم لأنه هم عملوا الشر إنه أنا برضو محتاج إن أذكر نفسي طول الوقت أنا ما أعمل الشر أنا بحاول إنه دائما هاي الله محب استمتع بالمحبة بتاعته لكن برضو أخاف الله ما أحاول أعمل الخطيئة يعني دي النقطة اللي أنا
3: هيا سرب ما عندك لنا ترنيمة الليلة
1: عندي ترنيمة
3: طب سمعنا يلا
2: حينا.

0: ترنيمة جميلة يا سرب. أخي أنت الليلة عملت موضوع أنسى بس جبت لنا ترنيمة كده ولا شنيا يا شباب؟
1: أكيد طبعا أكيد
0: موضوع مهم جدا يا أخي.
1: شكلك ما عجبتك.
2: لا لا لا الترنيمة رهيبة جدا جدا جدا. شكرا لك كثير أخونا السرب والدراسة بكل صراحة الليلة أنا استمتعت بها فعلا. وزي ما كل مرة نحب نردد ونقول خلونا نعمل شيء يا جماعة.
0: شارك الناس التانية
2: يعني أي زود تلقاه شارك معه من النقاط اللي أنت الليلة تعلمتها ونشجع الناس التانين كمان يمشي للشارك. وقبل ما نرجع تاني لمحاضراتنا يا جماعة يا ريت لو تصل لنا وإنت الليلة عليك يا هادي إنه لو ممكن تصل لنا وإنه عشان نقدر نعيش الكلام ده فعلا.
1: تمام خلونا نتوحد كده بقلوبنا في الصلاة. بشكرك يا الله لكل نعمة صالحة وجيدة يا رب. بنشكرك من أجل اليوم، بنشكرك من أجل الكلمات، بنشكرك من أجل التعميق فيها، بنشكرك من أجل المعاني اللي انت اديتنا لها، بنشكرك من أجل عمق كمان العلاقة اللي انت عايزنا نتشارك بها يا رب. باركنا زي ما باركت نوح يا رب، زي ما انك ناديته وتكلمت معاه، زي ما انك انت شفته صالح يا رب. تعال احنا بنطلب يا رب عشان انك انت تكون في وسطنا وانك تغير نفوسنا يا رب، رغم ضعفها يا رب، رغم الهزال بتاعها، لكن يا الله انت اكيد زي ما وعدت وقلت انه ده الوعد بتاعك وده الميثاق بتاعك، احنا متاكدين ومتمسكين بوعدك انك حتكيف معانا وحتكون بتشاركنا دايما يا رب في اختياراتنا وفي قراراتنا، ان نكون دايما مقدمين لك نفسنا يا رب ذبيحه بتاعه شكر، نشكرك على كل شيء اللي بيحصل في حياتنا لو كان سيء أو كان جيد. يا الله تعال علمنا كمان نقدر نعلم ناس تانية كلمتك ونعلمهم كمان كيف يتغيروا لأفضل حال في اسم يسوع.
2: آمين
0: آمين.
2: أوكي يا شباب الليلة ما في دك، انتهينا بدري،
0: نستمشي المحاضرة
2: المحاضرة بتاعته،
0: نتلاقى بكرة أكيد. يا أخونا إن شاء الله كده
2: إن شاء الله.
1: تمام مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما ياكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقول لها أنا عايز أرتبط بيكي، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها لي، فهتقول أنا كمان بحبك واختار إن أنا أرتبط بيك، فهيكون هو أهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لأنه هو يعتبر الشخص الأساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصية إن يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا فرصة للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعة الوصية مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله إحنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله إدى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا إحنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقي.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الحادي عشر.
2: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه، والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله. وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا، خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد وقال له:
3: بإسحاق يكون لك نسل.
2: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه. وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر، لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة، لأنها رحبت بالجاسوسين. وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاثنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العمليه تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكله بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنه حصل مع المسيح حاجه شبه كده. جم رؤساء الكهنه بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيهم.

0: 13.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس، بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى

0: يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص. فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملاً إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
0: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: اعتقد ان يسوع لما كان عايش على الارض اكيد لما كان بيتكلم مع حد او حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لاننا كبشر بنحتاج واحنا بنتعامل مع بعض اننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الاول، دي بس مجرد فكره.

0: 26.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ 12 وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه 30 من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه 12، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف، اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فأمسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
0: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا، فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف، أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
7: يستوجب الموت.
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
8: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين قال:
0: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
10: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
0: لا أعرف هذا الرجل.
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
11: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
6: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرًا.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بيكم احبائي، مبسوط خالص اني اكون معاكم النهارده في حلقه جديده بنعمه الله تكون مميزه من برنامجنا يا سامع الصلاة. شكر رب خالص لاجل وجودنا مع بعض، متشجع قوي النهارده، مليان بالحماس ومصدق في انه الرب موجود، وانه زي كتاب ما بيعلمنا كده انه كلمه الله لا تقيد، كلمة الله لا تقيد. انت ممكن تكون بتسمعني من مكان بعيد، ممكن تكون بتسمعني من منطقة بعيدة، لكن كلمة الله توصل. بشكر رب قوي لأجل التكنولوجيا الحديثة اللي ربنا بيستخدمها عشان ينقل لينا كلمته ويوصل لينا كمان كلمته. ببارك الرب قوي لأجل فرصة جديدة. عايز أرحب بكل الناس اللي معانا على صفحة راديو دلوقتي، أهلا بيكم. كل الناس كمان اللي بتسمعنا من خلال إذاعة صوت الأمل، أهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز أرحب بالناس اللي بتسمعنا على أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بحضراتكم. وأشجعك أنك لو لسه مش محمل أبليكيشن تقدر تعمل كده، لأنه الأبليكيشن أكتر من رائع. حمل التطبيق، هو متاح للأندرويد وكمان للآي أو إس. والحقيقة عايز كمان أنوع على أنه برامج راديو سما بقت متاحة دلوقتي على النايل سات، تقدر تسمع راديو سما على النايل سات. في بداية وقتنا عايز أقول بس النهاردة أنه هنصلي النهاردة من أجل مصر، هنصلي من أجل مصر، فالمصريين اللي سمعيني هنصلي النهاردة من أجل بلادنا الغالية مصر، هنصلي من أجل عمل الله في بلادنا، هنصلي من أجل افتقاد الله لبلادنا، هنصلي من أجل حماية الرب لبلادنا الغالية مصر. كمان متعودين نصلي كل حلقة مش بس البلد من البلاد، لكن كمان لفئة من الناس. فالنهاردة هنصلي من أجل أحبائنا الصيادلة، هنصلي من أجل الصيادلة، هنصلي من أجل نعمة ليهم، هنصلي من أجل معونة ليهم، هنصلي إن هم كمان يكونوا نور وملح في أماكنهم. كتاب مقدس بيعلمنا إنه الرب إلهنا بيسمع الصلاة، فيقول كده يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. الرب بيسمع الصلاة. كم حد سمع الرب صلاته قبل كده؟ مش عارف كم حد بيسمعني دلوقتي. انت اختبرت ان الرب بيسمع صلاتك، انت مش بتضرب الهوى، انت مش بتكلم سراب، حاشا، انت بتكلم شخص الله القدوس القدير السامع الصلاة بحسب كلمته. وبيقول كده كتاب عنه سامع الصلاة، ولانه بيسمع الصلاة فاحنا بنصلي. فعشان كده هشجعك لو عندك اي طلبة صلاة بليز ابعت لنا طلبة صلاة على صفحة الراديو دلوقتي، هنكون بنصلي علشانك. عايز تبعت لي على الخاص، اهلا وسهلا بيك، ابعتوا لنا طلبات صلاتكم، هنصلي من اجلكم. كمان لو عندك استجابة صلاة، عايزين نصلي النهاردة ونشكر الرب من اجل كل استجابات الصلاة. عشان كده افكرك تاني، ابعتوا لنا لو عندك استجابة صلاة. اوعى تكون صليت والرب صنع معاك احسان ومعروف وتنسى تشكر رب، لكن من فضلك اتشجع واشكر الرب على احسانه معاك. عايزين نشكر الرب وعايزين كمان نبارك الرب. النهاردة عنوان حلقتنا محروس ومحفوظ. هل دول اتنين رجالة؟ هل دول اسمين لناس في كتاب مقدس ولا برا كتاب مقدس؟ الحقيقة المحروس ومحفوظ دول يعني هيمتعونا النهاردة في الحلقة، فأنا بشكر رب قوي لأجل محروس ولأجل محفوظ. ترى هيطلع ايه محروس ومحفوظ؟ ده اللي هنعرفه على مدار الحلقة. لكن تعالوا نبتدي وقتنا النهاردة بالصلاة، تعالوا نبتدي الوقت بتاعنا نطلب الرب إلهنا ونقول يا رب بنسلمك الحلقة، منتظرينك تباركنا النهاردة باسم يسوع. يا رب شكرا لأجل وقتنا النهاردة، شكرا لأجل حضورك في وسطينا. يا رب بنصدق انك موجود، بنصدق انك قادر على كل شيء. يا رب النهاردة عايزينك، بنطلبك يا رب، بننادي عليك النهاردة يا رب، من فضلك نختبئ فيك النهاردة، نطلبك من كل قلوبنا يا رب. يا رب عايزينك يا رب، عايزين نشوف وجهك، نرى وجهك النهاردة يا رب. يا رب بنديك وقتنا، بنديك الحلقة يا رب،
أنا بصلي أنك تتقابل معانا مقابلة جديدة يا رب. كل حد بيسمعني دلوقتي يا رب، أنا بصلي من أجل مقابلة جديدة بيننا وبينك باسم الرب يسوع. لا تعطيل على الوقت، لا تعطيل على الحلقة، لكن صلاتي النهاردة أننا نلمس حضورك، نتلامس مع حضورك يا رب. من فضلك تعالى بمعونة خاصة، تعالى بنعمة خاصة باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. تعالى نبتدي وقتنا بالتسبيح والعبادة. يلا نرنم الكلمات الجاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني بعد ما بدأنا حلقتنا بالتسبيح والعبادة. عنوان حلقتنا النهاردة محروس ومحفوظ، أو محفوظ ومحروس. يا ترى مين هو السيد محفوظ ومين هو السيد محروس؟ هي يمكن عنوانين أو اسمين يبدو أن هما لأسامي ناس، وممكن تكون أسامي درجة معروفة، يعني محفوظ ومحروس أسامي عادية جدا جدا. لكن الحقيقة النهاردة مش بتكلم على أسامي، مش بتكلم على أسامي بني أدمين، لكن بتكلم على فعلين ربنا بيعملهم معاك. فعلين ربنا بيعملهم، واحد منهم بيتم معاك، واحد منهم بيتم للي هتورثه. تقولي اللي هورثه، أتكلم اللي هتورثه من الرب، لأنه كلمة الله بتعلمنا أنه لينا ميراث. خلينا بدل ما نتوه من بعض، تعالوا نفتح كتابنا المقدس. يلا كل اللي معاك كتاب مقدس وفي إمكانك تفتح، شجعك افتح معايا رسالة بطرس الرسول الأولى أصحاح 1، وتعالوا نقرأ مع بعض من عدد 3. هنقرأ مع بعض من عدد 3 لغاية عدد 5. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. تاني عدد 5، أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. يمكن لو أنت كنت منتبه وأنا بقرأ القرايات الكتابية دي، الرسول بطرس بيكتب ويبارك الرب، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، بيسبح الرب، بيعظم الرب. بطرس، أنت إيه اللي مالي قلبك بالبهجة كده؟ إيه اللي مخليك فرحان قوي كده؟ يقول أنا ببارك الرب لأنه حسب رحمته الكتيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. يا بخت اللي اتولد ولادة جديدة، يا بخت اللي اتولد ولادة جديدة، يا بخت اللي اتولد ولادة تانية. ممكن تقولي يعني ايه ولادة تانية؟ يعني اصبحت خليقة جديدة، يعني جيت قدمت توبة قدام الرب والرب استلم حياتك، روح قدس ولدك ولادة جديدة، اصبحت ابن لله، اصبح اسمك مكتوب في السماء، مكتوب في سفر الحياة. بطرس بيقول كده أنه الله حسب رحمته الكتيرة لأنه بيحب الإنسان ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. ولدنا ثانية مش عشان نعيش متخبطين، مش عشان نعيش متلخبطين، لكن ولدنا ثانية لرجاء حي. رب ولدنا لأجل رجاء حي، هذا الرجاء الحي حدث بقيامة يسوع المسيح من الأموات. فآمن المسيح وقومنا معاه، ببارك الرب، هللويا. آمن المسيح وقومنا معاه، عشان كده ما ينفعش تكون عايش في الخطية، ما ينفعش تكون عايش في الشر، لأنه قيامة المسيح قومتك، قيامة المسيح قومتك. رجاء حي، هذا الرجاء الحي أصبح متاح لينا بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. عد الرب لينا ميراث. والحقيقة عايز أقف عند الحتة دي، ضروري، لأنه الكتاب المقدس بيتكلم كتير عن الحياة الأبدية، وهنا بيقدم الرسول بطرس يقول كده أنه لينا ميراث لا يفنى، ميراث في السماء لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. يقول كده، خليني أقرأها لك من ترجمة تانية، يقول كده: وميراث لا يفنى ولا يتلوس ولا يذبل، محفوظ في السماوات لأجلكم. هذا الميراث الغير قابل للفناء يقول عنه محفوظ. وهنا بنتقابل مع الشخصية اللي كنت بدأت بيها كلامي في أول الحلقة، محفوظ. عنوان حلقتنا محفوظ ومحروس. هنا المحفوظ هو الميراث، الرب عد ليك ميراث، وهذا الميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. هذا الميراث هو محفوظ لأجلك في السماء. تقول لي يعني ايه الكلام ده؟ يعني الأمور مش منسية عند الرب، انت ليك ميراث سماوي مش هنا نهاية المطاف. لو انت هنا على الارض حاسس انه انا بقالي وقت تعبان، انا بقالي وقت بعاني، انا بقالي وقت متألم، الحقيقة عندي خبر كويس ليك انه في ميراث سماوي محفوظ ليك في السماء. في ميراث محفوظ ليك في السماء. لو انت بتقول انا تعبان في الارض، لو انت بتقول انا بعاني، لو انت بتقول انا عندي مشاكل كتير وباصص على هنا وبتقول انه هنا في الارض هي نهاية القصة، عندي خبر كويس ليك. بص لفوق هتعرف انه الرب بيوعد بانه لينا ميراث سماوي. رب وعد بانه في حياة ابدية، في ميراث في السماء. هنا مش نهاية الدنيا، هنا مجرد حياة مؤقتة طالت ولا اسرت، قد تكون 50 60 70 80 سنة، ربنا يديك طولة العمر، لكنها نقطة في محيط الأبدية. هي المكملة، الأبدية هي الأساس. فعشان كده عايز أشجعك النهاردة، كفاية نظر لأسفل، كفاية نظر للحياة الأرضية، لكن قول يا رب ساعدني مهما كان الحال في هذه الحياة أرفع عيني على فوق، وأقول لك النهاردة أنا بثبت عيني على الباقي. أنا عايز أفكر وأركز في الميراث السماوي، لأنه هنا طالت ولا أسرت يا رب ليها نهاية، لكن ساعدني أفكر وساعدني أركز في الأبدية التي لن تنتهي. قل له ساعدني يا رب، قل له ساعدني، قل له ساعدني أركز، ساعدني أركز في الأبدية التي لن تنتهي. قل له احفظني قدامك يا رب، احفظني من المشغولية في العالم والمشغولية في الأرض والمشغولية في المشاكل، لكن عايز أركز في الأبدية. فكر، خليك واعي، فكر في كل ما هو أبدي. الميراث السماوي، خليني أقول لك حاجة، عندي سؤال ومن فضلكم جاوبوني في الكومنتات اللي يحب يعمل كده بليز. هل الميراث السماوي سماوي مؤقت ولا أبدي؟ يعني هل الميراث اللي الرب وعدنا بيه في السماء ده حبيب، هل ده حاجة مؤقتة ولا حاجة أبدية؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات. هل الميراث ده مؤقت ولا الميراث ده أبدي؟ عشان كده عايزك تفكر ايه اللي في حياتي مؤقت ينفع اتخلى عنه. لانه لما بيتكلم عن الميراث بيقول كده لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لاجلكم. خدها قاعدة كده، كل ما هو في السماء هو ابدي. عشان كده هذا الميراث هو ابدي. وبالمقابل في امور مرات كتيرة عينينا بتروح عليها، أمور أرضية، أمور زمنية. فهذه الأمور الأرضية، هذه الأمور الزمنية، تعالوا نتعلم النهاردة أنه عينينا ما تركز عليها. فكر في حياتك، إيه المؤقت اللي في حياتك؟ إيه المؤقت اللي واخد تفكيرك واخد طاقتك واخد تركيزك؟ الشغل، إيه رأيك في الشغل؟ هل الشغل مؤقت ولا الشغل أبدي؟ تقول لي الشغل مؤقت طبعا. خلاص يبقى اشتغل، اعمل دورك، اعمل دورك بأمانة، لكن لا تضع قلبك على العمل. اعمل دورك تاني، بأكد، اعمل دورك بأمانة، لكن لا تضع ثقتك في عملك، لأنه عملك هو مجرد أمر وقتي. ايه رأيك في الفلوس أو الأموال أو الثروة؟ هل المال مؤقت ولا المال شيء أبدي؟ تقول المال مؤقت. بما أنه مؤقت لا تضع قلبك على المال، ما تتكلش على المال، ما تتكلش على المال، لا تضع قلبك على شيء مؤقت، اتكل على الأبدي. فكر في كل ما هو أبدي، تعلق بكل ما هو أبدي. قيس على كده كل حاجة بقى. لما تفكر في العربية بتاعتي، هل العربية دي مؤقتة ولا أبدية؟ أكيد مؤقتة. فكر في الملابس، هل الملابس دي مؤقتة ولا أبدية؟ مؤقتة. فكر في تليفونك المحمول، هل ده مؤقت ولا أبدي؟ فكر في كل حاجة بنفس المنظور ده. هل اللي أنا متمسك بيه، هل اللي أنا ببذل الجهد علشان أسعى أني أحصل عليه، هل ده شيء هيكمل معايا في السماء؟ هل ده هيكون من ضمن الميراث السماوي اللي محفوظ، ولا هو مجرد شيء مؤقت زائل؟ إذا كان هذا الأمر اللي أنت هتختبر إنه هو إذا كان مؤقت ولا أبدي، إذا كان هذا الأمر مؤقت، أرجوك لا تضع قلبك عليه، أرجوك حطه في حجمه الحقيقي. تعال نتعلم النهاردة الحكاية دي، حط الأمور في نصابها الحقيقي. لو أمر مؤقت ما تدلوش تركيزك قوي، اتعامل معاه بكل أمانة. يعني زي ما كنت بقول مثلا، لو شغل، لو العمل مؤقت، بس تقولي أكروته يعني، أكيد ما أقصدش كده. اتعامل بكل أمانة، اشتغل بكل أمانة، لكن ما تتكلش على عملك في أنه يكون هو ضمانك، لكن اتكل على الرب، اتكل على الرب. العمل هو شيء مؤقت، العلاقات هي شيء مؤقت، الخبرات هي شيء مؤقت، الأموال هي شيء مؤقت، كل الأمور اللي غالبا بنبذل الجهد علشان نحصل عليها هي أمور مؤقتة. بس بينجح عدو الخير أنه يحط قدامنا صورة أنها أمور أبدية، فبنفضل يعني كأننا غرزنا فيها كده، ونفضل نقول أيوة وإزاي ولازم نحصل على كده. وبعد ما تحصل عليه، تخيل معايا انه حد بذل مجهود وبذل وقت وبذل كل حاجة وصحته راحت عشان خاطر يحصل على شيء مؤقت طولة العمر ليك، بس ماذا بعد الموت؟ هل يا ترى المؤقت ده هيكون معايا في السماء؟ هل يا ترى الامور المؤقتة دي هتكمل معايا في السماء؟ الاجابة بكل تأكيد لا، لا طبعا لا. الاجابة هتكون لا، لا الإجابة هتكون لأ، مش هاخد معايا الأمور دي في السماء، ولأنها مش معايا في السماء فما ينفعش أضع قلبي عليها، ما ينفعش أهتم بيها بزيادة، ما ينفعش أقول إنه هذه الأمور هي أماني. لو جبت التليفون الفلاني ده، لو اشتريت الشقة الفلانية دي، وبعد ما تشتريها يا عزيزي هذه الأمور زائلة، لا تستهلك طاقتك في أمور زائلة، لكن ابذل الجهد في أمور أبدية، ابذل مجهودك في أمور أبدية، ابذل مجهودك في أمور تكمل معاك في السماء. قل له يا رب أنا يعني اكشف قدامي، ميزني، دي تمييز. أعرف ناس يعني بتفني حياتها لأجل المال. حلو، وبعد ما تفني حياتك لأجل المال، هل المال ده تاخده معاك في السماء؟ هل المال ده شيء أبدي هيكمل معاك؟ خلينا نفكر النهاردة بوعي، ربنا بيتكلم لقلوبنا. هل النهاردة المال ده اللي أنا بستهلك عمري وطاقتي، ده ياما ناس بذلت جهد، ياما ناس سافرت واشتغلت في بلدان تانية واتحرمت من أسرها ومن أزواجها وزوجاتها وولادها لأجل أمور مالية، هل بعد التضحيات دي كلها، هل كل ده، هل بيتك اللي خسرته يستحق أنك تكون بتضحي بيه لأجل المال؟ فكم وكم الأمور الأبدية، كم وكم انك اتشغلت عن انك تهتم بامور الله الابديه في حياتك. الرب بيوعدنا في الايات اللي قرناها في رساله بطرس انه عندنا ميراث، هذا الميراث هو ميراث سماوي، ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، ده غير قابل للفناء. ماله هذا الميراث؟ محفوظ في السماوات لاجلكم. في ميراث سماوي محفوظ لأجلنا، في ميراث سماوي محفوظ لأجلنا، هذا الميراث محفوظ في السماء، حيث زي ما قال المسيح كده لا يسرق سارق. هذا الميراث مكمل معانا في السماء، هذا الميراث مكمل معانا في السماء. الميراث اللي مكمل معانا. الميراث هو شيء باقي، ابذل مجهود في شيء باقي، لا تضع قلبك في أمور مهتزة كده، أمور يعني بتروح وتيجي. يعني عايزك تفكر يعني بطريقة مختلفة النهاردة. حصل زلزال في مصر وكانت قوته شديدة وناس كتيرة صحت من النوم، والأغلبية حسوا أنه الأرض بتتهز وأنه الثوابت مش ما بقتش ثابتة وأنه ممكن فجأة كل حاجة تروح في لحظة. البعض كتير مش البعض خاف جدا جدا. بس هل يا ترى في أمور في حياتي غير الزلزال؟ هل في أمور في حياتي مش ثابتة وأنا حاطط قلبي عليها؟ هل في أمور مهتزة في حياتي أنا واضع ثقتي فيها؟ المال هو شيء مؤقت مهتز، لا تضع قلبك على المال. المشتريات، الممتلكات، كل دي أمور تهتز زي الأرض كده لما تهزت في الزلزال. لا تضع ثقتك في أمور مهتزة. لكن عايز أشجعك النهاردة، ارفع عينك على فوق، وضع ثقتك في شخص الرب الثابت الذي لا يقول الكتاب عنه لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران. حط ثقتك في إلهك، حط ثقتك في إلهك، لا تضع قلبك على أمور زائلة، لا تضع قلبك على أمور زائلة. قول يا رب ساعدني النهاردة أني ما كنش بدور على أمور مؤقتة أبذل فيها مجهود، لكن ساعدني النهاردة أني أبذل الجهد وأبذل الوقت في أمور تستحق. واشكر رب لأجل الميراث المحفوظ في السماوات لأجلك. يا رب أنا بشكرك من كل القلب لأنك بتسمع لصلاتنا، أشكرك لأنك موجود النهاردة في وسطنا. يا رب يا رب أشكرك لأجل كل إعلان بتعلنه قدام عينينا دلوقتي. أشكرك يا رب لأنه أنت عندك نعمة لكل حد فينا. يا رب أشكرك لأنك النهاردة جاي علشان تتكلم لقلوبنا يا رب انه في امور عظيمه. يا رب شكرا لاجل الميراث السماوي الذي هو محفوظ في السماوات لاجلنا. يا رب ساعدنا نكون اشخاص واناس سماويين مش ارضيين. يا رب كفايه بصينا للارض، كفايه دورنا على ممتلكاتنا ودورنا على ثقتنا ودورنا على اماننا في الأرض، لكن شكرا لأجل الأمان السماوي، شكرا لأجل الميراث السماوي. يا رب ساعدنا، ساعدنا نضع ثقتنا فيك أيها الرب باسم يسوع. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. تعال نطلع الفاصل نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل الكلام.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن محفوظ ومحروس. قبل الفاصل شفنا محروس، شفنا محفوظ وازاي انه محفوظ هو فعل رب بيعمله، او اكشن انجاز التعبير رب بيعمله تجاه الميراث السماوي. فانت عندك ميراث سماوي محفوظ. لكن تعالى كمل معايا كده اللي معاك كتابك المقدس، افتح معايا تاني رسالة بطرس الاولى اصحاح واحد، ويقول كده في عدد 5: انتم الذين بقوة الله محروسون. فاذا كان في عدد 4 بيتكلم على انه الميراث السماوي محفوظ، ففي عدد 5 بيقول الكتاب انتم الذين بقوة الله محروسون. ممكن جدا يبقى حد عنده ميراث ويحاول يحافظ على الميراث لأجل ابنه مثلا، لكنه لا يمتلك القدرة على انه يحرس ابنه، يحمي ابنه من المخاطر. فانت ممكن يبقى عندك مثلا اموال حطتها في البنك مأمنها بشكل معين، لكنك كإنسان محدود لا تمتلك القدرة في انك تحفظ ابنك. لكن هنا الكتاب بيقول انه الرب بيحفظ الميراث، فالميراث محفوظ. لكن بالنسبة لأولاده يقول الكتاب أنتم الذين بقوة الله محروسون. في قوة إلهية تحرسك. تقول لي أنا مش بشوف الأمور دي، أمور الله تقبل بالإيمان، لكنك تختبرها. تختبر يعني الحراسة الإلهية، تختبر يعني انك تشوف الرب بيحميك، الرب بيحرسك، الرب بينقذك، الرب في ازماتك بيتدخل معاك، الرب بيشوفك، بيرعاك، بيدبر امورك. كل دي امور ينفع اشوف من خلالها ايد الرب الحارسة، اشوف الرب وهو بيحرس. هل يا ترى، مش عارف كم حد فينا اختبر كده، لو عندك اختبار حلو شاركني، او اكتب لنا في الكومنتات. مش لازم يعني، لو سهل عليك الاختبار شاركنا طبعا بيه مكتوب، لكن لو صعب عليك اكتب لنا ايوه انا اختبرت حراسة الله لحياتي او حماية الله لحياتي، اكتب لنا كده في الكومنتات وانا هقرا تعليقات حضراتكم بعد شوي. اكتب لنا كده انا اختبرت قوة الله او يد الله اللي بتحرسني. ازاي اختبر يد الله اللي بتحرسني؟ ثق تماما انه بدون يد الرب، بدون حماية الرب لا استطيع ان احمي نفسي. بص، ممكن تبقى مأمن نفسك من كل جهة، بس صدقني زي ما بيقول الكتاب كده في مزمور 127 عن البيت، ان لم يبني الرب البيت، عارفين كده؟ اقدر اقولها بقى يعني، ان لم يحرس الرب حياتي لا استطيع حمايتها. تحرس مين يا عزيزي؟ تحمي مين يا أخوي الحبيب، يا أختي الفاضلة؟ حضرتك الإنسان أضعف مما تتخيل. الإنسان ده شوية برد، دور برد، بس دور برد كتلاقي دماغه لفت، وسلام لو معاه شوية سخونة. الإنسان بيفقد الطاقة، يحرس إيه ويحمي نفسه إيه؟ الإنسان أضعف مما تظن، لكن يد الرب القديرة تأتي في ضعف هذا الإنسان. يقول الكتاب كده، رسول بولس اختبر الكلمة دي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. في ضعفي تيجي يد الرب بالقوة، في ضعفي تيجي يد الله بالقوة، تحميني، تحرسني، تنقذني. كم مرة قدام ضعف، مش بس ضعف جسدي، لكن ممكن يكون قدام ضعف في تجربة معين، في تمتيشن، في إغواء حصل لحياتك، وكان ممكن انك يعني تتاخد في خطية، في سقطة، في زلة، لكن الرب تدخل وأنقذك، الرب حفظك، الرب ساتر عليك. دي يد الله، دي يد الله اللي بتحمي، يد الله اللي بتحفظ. فيد الله مش شرط انها تكون في امور مثلا يعني خطر فقط، لكن يد الله التي تنقذ حتى في اصعب الاوقات. كنت في أزمة مالية، كنت في تحدي، كان ممكن التعهد اللي انت كتبه أو شيك مثلا أو إيصال أمانة أو كان ممكن الأمور تتصاعد، لكن الرب أنقذك وتدخل في اللحظات الأخيرة. إنها يد الله، أنتم الذين بقوة الله محروسون. إنها قوة الله يا عزيزي، إنها قوة الله، دي قوة ربنا اللي بتحفظ اللي بتستر. أنا مش بحكي

الله، ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا وهو حاربهم. ثم ذكر الأيام القديمة موسى وشعبه، أين الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنمه؟ أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه؟ الذي اسمع الذي سير ليمين موسى ذراع مجده، الذي سير ليمين موسى ذراع مجده. عايز أقرأها لك كده من ترجمة تانية، إشعياء 63 عدد 12. إشعياء 63 وعدد 12، كلمات جميلة الحقيقة، كلمات معزية جدا جدا جدا. بص يقول الكتاب ايه، الذي ارسل قوته الجليلة، بص، لتسير عن يمين موسى. واو، رب ارسل قوته، يقول الكتاب الجليلة لتسير عن يمين موسى. بص في احد الترجمات بيقول كده، من جعل ذراع قوته المجيدة تسير الى يمين موسى، يعني موسى ماشي وذراع الرب ماشية معاه. بص ترجمة تانية بيقول كده، اين الذي وضع ذراعه المجيدة في يمين موسى ليقوده؟ وضع ذراعه المجيدة في يمين موسى ليقوده. واو، رائعة رائعة. الذي سير عن يمين موسى ذراعه المجيدة. ايه ده الرب كأنه اعار موسى ذراعه. ايه ده؟ إيه؟ اصله موسى يقف قدام البحر الاحمر ويرفع ايده، هيحصل ايه يعني؟ اقف انت كده قدام البحر الاحمر وارفع ايدك، ما اقف للصبح يا سيدي خليك رافع ايدك، هيحصل ايه يعني؟ لكن الرب آزر موسى، الرب كان جنبا الى جنب مع موسى، رب اداله ذراعه كأنه اعاره ذراعه. فشفنا انه يعني يقول الكتاب انه لما حصل كده، مثلا لما يقول الكتاب رآها البحر فهرب، البحر يهرب يعني ايه يهرب؟ يعني يتلاشى كده والطريق يبان. موسى يمثل ايه للبحر عشان البحر يهرب؟ ولا حاجة. لكن الرب نفسه اللي كان موجود، انها قوة الله، قوة الله، أنتم الذين بقوة الله محرسون. لقد عبر الرب الشعب في وسط المياه بقوته، مش بتقوى الشعب إطلاقا، ما كانوش أتقياء ولا حاجة، دول كانوا خربين الدنيا، دول كانوا مزعلين الرب وحزنين قلبه ومزعلين موسى، وكانت حاجة صعبة. لكن لولا أمانة الرب، لولا أمانة الرب. تقول لي أنا بقالي وقت مضايق الرب، أنا بقالي وقت مش واخد بالي من خلوتي، أنا بقالي وقت مزعل المسيح من حياتي، ممكن وشجعك أنك تقدم توبة وترجع قدام الرب عن طريقك. لكن الحقيقة تقوى حضرتك وأمانة حضرتك ليست هي المقياس اللي على أساسه الرب بيدي قوة أو ما بيديش. لكن الكتاب بيقول كده عن الرب انه بينقذ اولاده، انه يعبر بيهم في وسط الازمات. انتم الذين بقوة الله محروسون، قوة الله محروسون. يا رب انا بشكرك لاجل القوة الالهية، عايز اصلي يا رب دلوقتي لاجل كل حد من اخواتي يا رب في احتياج، يا رب في ازمة، في ضيقة، يا رب أنا بصلي أنك تيجي بقوة غير عادية دلوقتي. يا رب من فضلك تعال بقوة، تعال بقوة، تعال بمعونة، تعال بلمسات السماء، اعلن ذاتك، اعلن يمينك. يا رب من فضلك، يا رب من فضلك، أنا بصلي لأجل كل حد من إخواتي، كل حد فينا في ضعف يا رب، إحنا في أمس الاحتياج ليك. يا رب من فضلك تعال بنعمة جديدة، تعال بنعمة جديدة، تعال بسندة جديدة. يا رب من فضلك اتقابل معانا، رب اتقابل معانا يا رب، لمجدك لمجدك لمجدك يا رب. مد يمينك يا رب، مد يمينك، مد يمينك زي ما مديت يمينك يا رب مع موسى. اعلن قوتك يا رب، اعلن قوتك لكل حد فينا في ضعف دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. يا رب انت الصخر الكامل صنيعه، مكتوب كده الرب صخرتي ووليي. يا رب أشكرك لأنك أنت صخرتنا، يا رب أنت صخرتنا، يا رب صخرتي زي ما قال عبدك كده.

0: صل يا رب ان احنا نقف النهاردة على الصخر، نثبت في الصخر، نحتمي في الصخر. مين صخرتنا غيرك يا رب؟ مين رجانا غيرك؟ مين أمنا غيرك؟ اشكرك لانك انت الصخر اللي بتحمي اولادك باسم يسوع. ليك يا رب كل المجد. امين امين امين. تعال نطلع لفاصل نرنم الكلمات الجاية دي بإيمان كده، يا رب صخرتي، ونرجع تاني نكمل كلامنا.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج يا سامع الصلاة.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، وما زلنا مكملين كلامنا، وما زلنا مكملين مشاركتنا عن محفوظ ومحروس. أنا بصلي النهاردة من كل قلبي لأجل ناس حاسة بالوحدة، مش عارف ليه عايز صلي قوي لأجل ناس تشعر أنها وحيدة في ظروفها، في أحوالها، بتكتاز كده يمكن جواك أو جواكي يعني شعر أنك بتكتاز في الأمر لوحدك وأنه محدش معاك. عايز صلي معاك قوي دلوقتي أنه الرب يتراءى ليك في المشهد، الرب يتراءى ليك، الرب يجي بسندة غير عادية ليك مهما كان الوقت، مهما كان طول الوقت. لكن أنا بصلي النهاردة أنك تيجي تسند بنعمة خاصة، الرب يجي يسند كده بنعمة خاصة وبتعزية خاصة، يجي كده ويوصل لكل حد فينا. لو أنت بتصارع لوحدك كده، الرب يتراءى ليك في المشهد. فتعالوا نصلي، تعالوا نصلي لأجل كل حد بيصارع لوحده، كل حد يشعر بالوحدة. يمكن تكوني ماشية وحاسة أنك في معترك الحياة لوحدك، الرب موجود. يمكن حاسس أنك لوحدك في رحلة الغربة، الرب موجود وعاوز يتراءى ليك وعاوز يسندك. يا رب أنا عايز أباركك يا رب لأجل عملك في وسطينا، عايز أشكرك لأجل وجودك يا رب. يا رب ملناش غيرك النهاردة، بنيجي قدامك وإحنا يا رب بكل الحب بنخضع عليك. يا رب بنيجي بنقول لك النهاردة يا رب أنا بصلي يا رب ليا ولإخواتي، بصلي لأجل كل حد في وحدة بيشعر بالوحدة، يشعر أنه وحيد، كل حد يشعر أنه في أزمة لوحده، في ضيقة لوحده. يا رب من فضلك باسم يسوع اوصل بنعمة غير عادية، يا رب اوصل بنعمة غير عادية يا رب لكل حد بيعاني، يا رب لكل حد في أزمة اوصل بنعمة غير عادية، يا رب لكل حد يا رب بيمر بأزمة جديدة ومفيش حد واقف معاه. يا رب أنا بصلي لأجل ناس فقدت ثقتها في الناس، يا رب بصلي لأجل إخوة وأخوات لي يا رب دلوقتي فقدوا ثقتهم في الناس اللي حواليهم نتيجة أن هم ظنوا أنه هيكملوا لكن فجأة ما لقوش الناس معاهم. يا رب أنا بصلي لأجل كل حد مكمل لوحده، يا رب عايز أصلي لأجل كل أرملة يا رب مكملة رحلتها مع أولادها بمفردها. يا رب تراءى لكل أرملة باسم يسوع، يا رب تراءى لكل أرملة في أزمة، تراءى لكل أرملة محتاجة، اسند بنعمة، اسند بنعمة من فضلك، من فضلك تراءى بقوة، تراءى بمجد يا ابن الله الحي، اظهر ذاتك. يا رب أنا بصلي لأجل كل زوج فقد زوجته، تعالى وهو مكمل لوحده مع أولاده يا رب وبيصارع، اسند اسند اسند، تراءى في المشهد، اظهر ذاتك، اكرم اسمك يا ابن الله، اكرم اسمك، اكرم اسمك، ورينا ذاتك، اعلن ذاتك، اعلن مجدك يا رب معانا، اعلن مجدك يا رب معانا لأجل خاطر اسمك. هللويا. يا رب أنا بصلي دلوقتي يا رب لأجل مدمنين، نفسي نصلي قوي لو في مدمنين في بيتك أو لو حد مدمن وبيسمعني النهاردة، عايز أقولك يعني ربنا بيحبك. تاني عايز أصلي إذا أنت مدمن وبتسمعني، عايز أصلي لك النهاردة، ربنا بيحبك، ربنا بيدور عليك، الرب عنده مقاصد صالحة لحياتك، ربنا مش بيكرهك عشان أنت مدمن، لكن ربنا جاي النهاردة عشان يحررك ويقول لك أنا هخرج السموم من جسمك، أنا يسوع المسيح أستطيع أن أحررك وأجعلك خليقة جديدة. ممكن تكون بتقول أنا بقالي سنين في الإدمان، أنا المخدرات دمرتني، تعال للمسيح النهاردة، تعال وصدق فيه، تعال واعلن ثقتك فيه، قول له ارحمني يا رب عن الخاطئ، قول له حررني النهاردة، يحررك وفي الحال تصبح خليقة جديدة. هو ده الرب، هو ده الرب، هو ده الرب اللي يصنع أمور غير عادية، يصنع أمور غير عادية. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب إلهنا. يا رب اوصل لكل حد مدمن دلوقتي يا رب، اوصل لكل حد مدمن دلوقتي. انا بصلي باسم يسوع رب لاجل ناس دلوقتي بتسمعني بتصلي لاجل مدمنين. يا رب من فضلك تعالى، يا رب من فضلك تعالى، يا رب من فضلك تعالى، تعالى بقوة غير عادية يا رب، تعالى بمجد، تعالى بقوة، تعالى بسيادة، تعالى بسلطان. مجد يسوع، مجد يسوع، اصنع حرية يا رب مع ناس مدمنين دلوقتي يا رب، لأجل خاطر اسمك، لأجل خاطر اسمك. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. الحقيقة في الضعف بتبان القوة. عايزك تتخيل معايا حد زي دانيال النبي. دانيال قصته موجودة في العهد القديم في سفر دانيال. دانيال لما رفض انه يسجد للملك وانه يطلب طلبة من غير الرب، وقال انا هصلي للرب، انا مش هسجد للانسان، مش هسجد للملك. دانيال كان سنه كبير، كان سنه حوالي من 84 ل86 سنة. دانيال يترمي في جب الأسود. قل لي كيف لشيخ مسن في هذه العمر، في هذا العمر، ازاي راجل كبير بالمنظر ده يترمي؟ مش نزلوه كده بالراحة، تفضل يا جدو، لا لا لا، يترمي بكل قسوة في جب للأسود. ايه رأيك؟ فين القوة هنا؟ دي حالة من الضعف الشديد، دي حالة من الضعف الشديد. مين يحرس دانيال هنا؟ دانيال كان واحد من 3 وزراء على المملكة، يعني كان ممكن نقول انه بيعامل معاملة رئيس وزراء في ذلك الوقت في مملكة مادي وفارس. واكيد كان لي موكب غالبا، يعني كان لي موكب وحراسات وناس بتحميه. بس تيجي ظروف ويكتاز دانيال في ضيق لوحده، أين حماية الإنسان؟ أين حراسة البشر؟ ولا حاجة، مش موجودة. لكن اتفرج على أمانة الرب، اتفرج على أمانة الرب. لما يجي الرب ويرسل ملاكه ويسد أفواه الأسود، والملك بينده بصوت أسيف كده، يا دانيال يا عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده قدر أن ينجيك؟ ومش متوقع يلاقي حاجة، يعني ده أكيد الأسود افترست دانيال يعني. لكن الملك يسمع دانيال من الجب من تحت بيقول عش إلى الملك، عش إلى الأبد أيها الملك، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. حبائي، إنها حراسة إلهية. أنتم الذين بقوة الله محروسون، دي قوة الله. لما يرسل الرب ملاكه، شخص المسيح، دي واحدة من إظهارات المسيح في العهد القديم، علشان يسد أفواه الأسود، دي قوة الله. فإذا أنت النهاردة بتكتاز في مشكلة، إذا أنت شاعر أنك في جب للأسود، في ضعف شديد جدا جدا، ربنا عنده قوة لحراستك، يحرسك وبقوة. قول أمين النهاردة وإعلن ثقتك في الرب، قول له أشكرك لأنك تحرسني بقوة. أنتم الذين بقوة الله محروسون. ينقذني، ينقذني، يخرجني منها. لو انت على وشك انك تطرد من شقة، مش عارف ليه ولا لمين، ربنا عايز يقول الكلام ده. لو حد بيسمعني دلوقتي وانت على وشك انك تطرد من شقتك او من شقتك، لو في تهديد على سكنك، رب يطمنك النهارده، رب يرسل معونة. انتم الذين بقوة الله محرسون. يا رب انا برفع ايدي وبصلي باسم يسوع دلوقتي لاجل ناس مهددة بالطرد. اصلي النهارده في اسم يسوع انك تغير الاحوال وتبدل الاوضاع تماما يا رب، تيجي بانقاذ سماوي باسم الرب يسوع المسيح. نثق ونؤمن يا رب انك تصنع امور غير عادية باسم الرب يسوع. اشكرك انك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين. انها قوة الله يا حبائي، قوة الله، قوة الله، انها قوة الله اللي تحفظ، قوة الله اللي تحفظ، قوة الله اللي تنقذ. مبارك اسمك، مبارك اسمك. هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا. زي ما قلت النهاردة في بداية الحلقة، هنصلي لأجل مصر، هنصلي لأجل بلادنا الغالية مصر، وكمان هنصلي لأجل الصيادلة. فأدعو أحبائي المصلين استعدوا، هنطلع مع بعض الفاصل نسمع تريمة اللي جاية، ونيجي هنصلي مع بعض لأجل مصر، لأجل الحماية لبلادنا، ونصلي لأجل الصيادلة، ونصلي كمان لأجل طلبات الصلاة اللي جات لنا. فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: منتظرة.
1: يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
2: يا مرحب، يلا بينا عشان عايزين نصلي. يلا كل الأحباء المصلين، يلا نتشجع، عايزين نصلي النهاردة من أجل بلادنا الغالية مصر. عايزين نصلي النهاردة من أجل بلادنا. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. يلا عايز شوف فين المصلين النهاردة، عايزين نتجمع مع بعض ونصلي ونرفع الصلاة حقيقية لأجل مصر بلادنا في هذه الأيام. عايزين نصلي من أجل بلادنا في هذه الأيام، عايزين نصلي من أجل حماية لبلادنا، عايزين نصلي من أجل أنه الرب يسود سيادة كاملة على بلادنا. الرب يحفظ مصر، الرب يحفظ مصر. كونك مصري وكونك ابن الرب ده معناه أنك تكون بتصلي لأجل بلدك، لأنه الحقيقة كتاب مقدس بيعلمنا أن احنا نصلي لأجل بلدنا، نصلي من أجل القادة الحكام وجميع الذين هم في منصب، يقول الكتاب. فإنك تصلي للقيادة ده أمر كتابي. فإحنا عايزين النهاردة نصلي من أجل بلدنا، عايزين نصلي من أجل رئيس بلدنا، عايزين نصلي من أجل صناعة القرار، عايزين نصلي من أجل حماية لبلدنا. لا تدنو ضربة من بلدنا باسم الرب يسوع. عايزين نصلي النهاردة من أجل مصر. الرب يحفظ مصر، الرب يسيطر كده على الموقف. كل محاولة من أنه من أي جهة أنها كأنها كده بتأذي مصر، الرب يضع نهاية، الرب يحط كده هبته على بلدنا. تعالوا نصلي بإيمان ونقول يا رب بين إيديك بلدنا، بين إيديك بلدنا. يا رب بنيجي أنا وكل إخواتي دلوقتي، بنعلن سيادتك، بنعلن سلطانك على مصر. يا رب من فضلك بنصلي لأجل بلدنا. يا رب يا رب يا رب تعالى بالحماية على بلدنا، احفظ بلدنا يا رب، احفظ مصر يا رب، احفظ مصر. اعلن ذاتك يا رب، مد يمينك يا رب في اسم يسوع النهاردة. كل يا رب محاولات يا رب من أي جهة إنها يا رب تسيطر أو تأذي أو تتعب بلادنا، يا رب كل المحاولات دي تبوء بالفشل. يا رب بنصلي حماية لبلادنا، بنصلي حماية يا رب للجيش، حكمة حكمة في أخذ أي قرار. يا رب بنصلي حماية للشرطة والأجهزة الأمنية باسم الرب يسوع المسيح. يا رب عايزين نصلي النهاردة لأجل رئيس بلادنا يا رب، عايزين نصلي من أجل حكمة للراجل ده يا رب. ادي له نعمة يا رب، ادي لابنك حكمة يا رب، السود عليه يا رب، احفظه، ادي له نعمة، ادي له مشورة حكيمة يا رب. يا رب جلالك شايف وجلالك عارف انه يا رب الامور صعبة، ادي ابنك حكمة، ادي له حكمة يا رب، يا رب حكمة في التصرف يا رب، ارشده ووجهه يا رب. مكتوب عن جلالك انه قلب الملك في يدك كجدول مياه يا رب. وجه قلب رئيس بلادنا يا رب، ادي له نعمة وادي له حكمة علشان ياخد القرار الصائب في الوقت المناسب لأجل خاطر اسمك. نشكرك لأنك بتسمع صلاتنا يا رب، واثقين أنه بلادنا بين إيدك في هذه الأيام. شكرا لأجل سيادتك الكاملة على الموقف مهما كانت الأخطار، لكن نثق أنك أنت في المشهد، أنت تحفظ مصر يا رب. شكرا أنك بتسمع صلاتنا، ليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا رب آمين. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك إلى الأبد. هللويا. عايزين نصلي دلوقتي لأجل الصيادلة. مش عارف معانا حد من الصيادلة هنا معانا ولا لأ، لكن عايزين نصلي من أجل الصيادلة. عايزين مع بعض النهاردة نصلي من أجل الصيادلة، عايزين نصلي من أجل أحبائنا الصيادلة. كل صيدلي بيسمعني، كل صيدلانية، عايزين نصلي قوي من أجلكم أنه الرب يديكم نعمة ويديكم معونة. إحنا في كل حلقة بنصلي من أجل فئة معينة من فئات المجتمع، والنهاردة الحقيقة نفسنا نسندكم يا صيادلة، نفسنا نكون بنصلي لأجلكم. يمكن الناس كلها بتجيلكم عايزين الدواء الفلاني، عايزين كذا عايزين كذا، عايزين نصلي ليكم انه الرب يجي بمعونة خاصة، عايزين نصلي ليكم لأجل نقابة الصيادلة، عايزين نصلي لأجل كل الصيادلة اللي بيشتغلوا في شركات أدوية والفتحين صيدليات، عايزين نصلي كمان لأجل كل أولاد الرب الصيادلة انك تكون نور في مكانك، عايزين نصلي انك تضيء في مكانك من خلال معرفتك للرب. يا رب أشكرك لأجل كل إخواتي أحبائي يا رب الصيادلة، يا رب أباركك لأجلهم يا رب. يا رب أشكرك لأجل أنك تيجي بنعمة خاصة يا رب، تيجي بنعمة خاصة لكل صيدلي يا رب، لكل صيدلانية يا رب، تعال اديهم نعمة يا رب، يا رب من فضلك شددهم وشجعهم يا رب، تعلم لهم بالقوة علشان يكونوا كمان ولادك يا رب نور وملح في مكانهم. يا رب من فضلك تعال بنعمة خاصة جدا ليهم باسم الرب يسوع المسيح، سند يا رب، سند سند عشان يكونوا سبب راحة وسبب شفاء لناس يا رب. وجههم في كل استشارة ممكن يتعرضوا ليها، لو ناس بسيطة وجاي تسألهم يا رب، أنا بصلي حكمة السماء ليهم يا رب، حكمة السماء ليهم لأجل خاطر اسمك. نشكرك لأنك بتسمع الصلاة في المسيح يسوع ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. جات لنا كمان طلبة صلاة، خلينا نصلي. جات لنا طلبة صلاة جات لنا طلبة صلاة من أخت لينا، بتقول صلاة من أجل أختي هتاخد الحقنة مش بيلاقوا عرق وتتعب جدا، الرب يخلق ليها عرق جديد وتاخد الحقن من يد الرب. آمين آمين آمين. يا رب بنتحد يا رب مع بنتك يا رب، أختي الغالية اللي بعت الطلبة، بنصلي النهاردة من أجل أختها يا رب، بنصلي من أجل بنتك الغالية يا رب. إذا كان عدم وجود العرق ده أمر متعب جدا، لكن بنثق أنك تصنع أمر جديد يا رب. يا رب مد يمينك بقوة في هذا الأمر، سود سيادة خاصة يا رب، نعمة خاصة لها باسم الرب يسوع المسيح. يا رب مد يمينك كمان بشفاء كامل، شفاء كامل من يدك يا ابن الله الحي، واثقين انك تسمع وتستجيب وتصنع بقوة امور غير عادية مع بنتك يا رب. فرحنا بشفاء كامل لاختي في اسم يسوع المسيح ولكل المجد. امين امين امين امين. جات لنا كمان رسائل على الصفحة، جات لنا رسالة من اختنا بسمة حبيب. اهلا بيك يا اخت بسمة. أخت بسمة بتقول شكرا جناب القسيس على صلواتك علشان كل حد، شكرا على وجودك النهاردة في الحلقة، ربنا يباركك أخت بسمة، شكرا جدا جدا ليكي، شكرا لمحبتك وتشجيعك ومدخلتك، ربي يباركك يا قديسة. أختنا نانا أنجيل بعت إيموجي جميل، أختنا نانا ربي يباركك شكرا. أختنا منى فرج أهلا بيكي أخت منى. اختمونا بتقول مساء البركة، ربنا يباركك ويبارك البرنامج ويبارك حضرتك اختمونا، شكرا جدا ليكي. تقول كده لاختمونا امين، الرب يحفظ مصر وشعبها، اقتصادها، التعليم، نصلي للمسؤولين قيادة وحكمة سماوية، ينتهي الفساد في كل القطاعات باسم الرب يسوع. امين امين امين يا اختمونا امين. يا رب بنصلي يا رب مع بنتك النهاردة، مرة تاني بنصلي لبلادنا يا رب في اسم يسوع، تصنع أمور جديدة في بلادنا يا رب، تصنع أمور غير عادية يا رب، حماية من كل فساد يا رب، حكمة وقيادة للمسؤولين وصناع القرار باسم يسوع ولكل المجد. أمين أمين أمين. أيضا أختنا منى بتقول كده، نصلي لأجل مارو عروسة جديدة، الرب يبارك بيتها ويوجد بينها وبين زوجها ويوحد عفوا ويوحد بينها وبين زوجها ويفرحهم باسم الرب يسوع. امين امين. يا رب بنتحد مع اختنا منى دلوقتي ونصلي يا رب من اجل مارو، يا رب بنتنا الغاليه مارو، بنصلي يا رب من اجلها ومن اجل يا رب زوجها، بنصلي انك تصنع بينهم وحده يا رب، بنصلي انك تبارك هذا البيت الجديد، يكون بيت لمجدك يا رب، يكون بيت لمجدك باسم الرب يسوع. اشكرك لانك سامع الصلاه في المسيح يسوع ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين. آمين عندنا طلبت صلاة من أجل الأخت نهلة حماتي. طنط نهلة ألف مليون سلام عليكي. عايزين نصلي من أجل طنط نهلة، عندها جلطة كده، لكن نثق ونؤمن أن الرب يصنع إحسان غير عادي مع والدتنا الغالية الأخت نهلة. فتعالوا بينا نصلي، يلا بينا نرفع طنط كده باسم يسوع دلوقتي. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، عايزين نصلي من أجل الأخت نهلة في الأردن، نصلي من أجل زيارة خاصة، لمسة خاصة، شفاء كامل دلوقتي، وقوة الله زي ما كنا بنصلي كده تأتي لجسدها فتكون صحيحة لمجد الرب. يا رب أشكرك لأجل بنتك، نصلي غطاء دمك الكريم يا رب على طنط، نصلي أنك تمد يمينك بقوة باسم الرب يسوع. يا رب اصنع مع بنتك معروف دلوقتي، اصنع معها آية للخير يا رب، زيارة خاصة لطنط، زيارة خاصة لطنط، شفاء كامل لأخت نهلة دلوقتي، شفاء كامل باسم الرب يسوع. يا رب نثق ونؤمن أنك تصنع أمور غير عادية مع بنتك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، تصنع مفتخرا رب، شفاء كامل يا رب، شفاء كامل، مش هنقبل يا رب غير شفاء كامل من ايدك، دع عشمنا كبنين يا رب نقبل من ايدك شفاء كامل لبنتك باسم يسوع وليك كل المجد، امين امين امين. عايز أوجه تعزية باسمي شخصيا وباسم البرنامج، باسم برنامج سامع الصلاة، في انتقال والد أختنا لورا، لورا روفا دلو، أنكل انتقل منذ أيام. عايزين نصلي من أجل تعزية للورا ولأختنا ريما وللشباب والطنط نهلة. عايزين نصلي من أجل لمسات السيد ليهم، والحقيقة يعني رب يعزيكم يا لورا، رب يسندكم، واثقين أن الرب هو اللي يملأ الفراغ وهو اللي يعزي، هو الوحيد اللي عنده القدرة وعنده بلسان أنه يطيب القلب ويسند القلب. يا رب صلي أنك تعزي بنتك وتعزي الأسرة كاملة يا رب، الأسرة كلها، كل حد من إخوات يا رب، يا رب من إيدك الأسرة الغالية يا رب، عزي ولادك يا رب، بنصلي أنك ترسل تعزيات الروح لحياتهم يا رب، بصلي يا رب من أجل مقابلات خاصة جدا يشوفوا جلالك فيها، شوف الروح القدس المعزي يصنع تعزية في قلوبهم. يا رب أنت الوحيد يا رب اللي تعوض عن انتقال أنكل روفا، يا رب أنت اللي تعزي وتسند وتملى الفراغ وحدك يا رب، كمل معاهم بكل الخير في المسيح يسوع بنصلي وليك كل المجد، آمين آمين آمين آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا، مبارك اسمك إلى الأبد، هاللويا هاللويا. عندنا كمان طلبات صلاة، جات لنا طلبة صلاة من أجل بنات، تقول توجد بنات مرتبطين عاطفيا بناس بعيدة عن المسيح، عايزين نصلي من أجلهم. الحقيقة طلبة مهمة جدا، تعالوا بينا نصلي من أجل كل البنات اللي العدو ممكن يكون بيخدعهم ويضحك عليهم ويجذبهم من خلال علاقات عاطفية بناس بعيد عن الرب. عايزين نصلي أن الرب يحمي البنات دي، عايزين نصلي أن الرب ينقذ البنات دي ويفتح عينيهم على الحقيقة، فما تبقاش مخدوعة، لكن صلي دلوقتي من أجل أن الرب يديهم تمييز كده وبصيرة وإدراك أنه وإيه ده اللي أنا ماشي فيه ده. فتعالوا نصلي كده، لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم ولو أنت تعرف حد كده، تعالوا نصلي من أجل كل بناتنا أنه ما ينخدعوش في اسم يسوع، لكن الرب ينقذهم. يا رب شكرا لأجل كل بنت، يا رب شكرا لأجل عملك الصالح في حياة البنات، يا رب أشكرك لأنك تأتي بإنقاذ يا رب سماوي. يا رب مكتوب باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. يا رب بنصلي انك تيجي يا رب على كل بنت, تيجي تخليها زي النسر كده فتبقى شايفة ومميزة كويس جدا. احفظهم يا رب من اي امور واي علاقات عاطفية بعيدة عن مشيئتك يا رب, حماية كاملة باسم الرب يسوع. لا خداع في حياتهم, لا خداع يا رب ولا انجذاب وراء امور وعلاقات عاطفية بعيدا عنك تدمر حياتهم, لكن بصلي حماية يا رب, حماية وانقاذ ليهم في اسم الرب يسوع. نثق ونؤمن انك تصنع قوة في المسيح يسوع, بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. خليني أقرأ تعليقات حضرتك. جاني التعليق من أختنا نانا أنجل, أهلا بيك يا أخت نانا, بتقول يا رب احفظ مصر وأهلها دايما. آمين آمين باسم يسوع. آمين يا أخت نانا, بنصلي لأجل بلادنا الغالية مصر. آمين آمين. جت لنا رسالة من صديقة البرنامج الغالية الأخت أنجيل, عفوا لا ده أخت أنجيل هنا سوري. جات لنا رسالة من صديقة البرنامج الدائمة الحقيقة الأخت جانيت فهمي. أهلا بيك يا أخت جانيت, إزاي حضرتك, عاملة إيه, يا رب تكوني بخير. بتقول أمين أمين, مقابلة جديدة معاك. أمين يا أخت جانيت, أمين, ربي يباركك ويحسن إليك بقوة غير عادية باسم يسوع. جات لنا رسالة أيضا من جناب الفاضل الشيخ صمويل فرج, ده بابا, يا أبي زي حضرتك, بيقول كده يوم مبارك ورسالة عظيمة, شكرا أنا لي إله عظيم. أمين أمين يا أبي, مجدا للرب, لينا إله عظيم. أمين أمين أمين أمين أمين. عندنا طلبة صلاة, عايزين نصلي مع بعض دلوقتي من أجل أخونا وجدي. مساء الخير يا أخ وجدي, أعتقد أنه الأخ وجدي مش معانا على الهواء. الأخ وجدي صديق البرنامج الدائم. يا قديس إزاي حضرتك, عامل إيه, يا رب تكون بكل الخير. مش نصلي قوي قوي لأجل أخونا وجدي في هذا الوقت, عايزين نصلي من أجل سندة إلهية لي. مش عارف ليه جوايا الطلبة دي أو الحاح والتثقل من الرب أخ وجدي, عايز أصلي من أجل معونة اللفظة كده, أنت إنسان روحي وتلقطها معي على طول, عونا في حينه. عايزين نصلي ليك من أجل معونة في حينه. أنا مش عارف أنت يعني بتكتاز في إيه, لكن عايزين نصلي معاك دلوقتي من أجل معونة في حينه, في لحظتها دلوقتي. يلا بينا أحبائي, تعالوا نصلي من أجل أخ وجدي, تعالوا نصلي من أجل معونة لي دلوقتي, معونة في حينه. يا رب نصلي غطاء دمك الكريم على ابنك, نصلي انك ترسل له عونا من قدسك يا رب في اسم يسوع دلوقتي. كل امور في صحته عونا في حينه, كل امور في نفسيته يا رب عونا في حينه, كل امور مع بيته عونا في حينه. يا رب تعالى بمعونة السماء يا رب, مش بنصلي كده وخلاص, لكن بنصلي معونة في وقتها يا رب. ارسل معونة في وقتها لابنك, ارسل معونة في وقتها لابنك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا ابن الله لأنك تأتي بمعونة الروح القدس لأخويا في اسم المسيح يسوع. أشكرك لأنك بتسمع الصلاة ليك في المسيح, كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا. امين امين امين. هاللويا. عايزين نصلي مع بعض. جات لنا كمان طلبات صلاه, مش عايز بس حاجه تكون منسيه. اوكي. عايزين نصلي مع بعض من أجل الأخت إزيس. مساء الخير يا طنط, إزاي حضرتك؟ طنط زوزو يا رب تكوني بكل الخير. عايزين نصلي من أجلها، من أجل لمسة خاصة وزيارة خاصة جدا ليها دلوقتي. لو أنت تسمعيني على الهواء، عايز أشجع حضرتك أنه الله عنده مقاصد عظيمة، والله عنده رجاء جديد، وعنده أمل جديد، وعنده بداية جديدة لحضرتك في كل يوم جديد. عشان كده تشددي وتشجعي وارفع عينك على فوق، هتشوفي السيد الرب جالس في هيكل قدسه. يلا بينا نصلي. لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من اجل الاخت ايزيس. يا رب شكرا لاجل بنتك الغالية، شكرا يا رب لاجل معاملات خاصة جدا توصل بيها لبنتك دلوقتي. يا رب باسم يسوع بصلي غطاء دمك الكريم عليها وعلى حياتها. يا رب جسدها بين ايدك، غطاء دمك الكريم على جسدها. يا رب لا شكاية من العدو على جسدها، لكن صلاتي يا رب انك تيجي بقوة للجسد دلوقتي، قوة خاصة للجسد، زيارة خاصة للجسد يا رب. لا أمراض ولا أتعاب، لكن صلاتي أنه زي ما لمست حماد بطرس يا رب، المس بنتك دلوقتي، المس بنتك دلوقتي، المس بنتك بشفاء كامل يا ابن الله، شفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. يا رب كمل معها. أنا بصلي من أجل قعدتها قدامك، بصلي من أجل علاقتها بالكلمة، بصلي من أجل كل خدمة أنت بتستخدمها فيها. يا رب يا رب معونة من السماء، ساعدها عشان تتمم دعوتها ومقصدك الصالحة ليها باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا هاللويا. عندنا صلاة، طلبت صلاة عايزين نصلي مع بعض دلوقتي من أجل والدتنا الغالية الأخت أم روماني. عايزين نصلي من أجل حضرتك أن الرب يمد إيده ليك دلوقتي بلمسة خاصة وبالزيارة خاصة. عايزين نكمل صلاة كمان من أجل أخونا الغالي روماني، ابن أم روماني، من وقت تعرض لحادث وصلنا له، الرب أحسن إليه، لكن واثقين كمان أنه يتحسن أسرع وأن الأمور تبقى بكل الخير دلوقتي. تعالوا بينا نصلي مع بعض من أجل روماني ومن أجل والدته الغالية الأخت أم روماني. يا رب أنا بصلي في اسم المسيح لأجل بنتك الغالية، بصلي لأجل حياتها ولأجل جسدها، بصلي كمان لأجل نفسيتها. ارفع نفس بنتك النهاردة، شددها وشجعها، طمنها يا رب، طمنها من جهة كل الأمور. يا رب ترفع عينيها عليك وتشوفك أنت الجالس على العرش. يا رب بصدق أنك موجود في حياتها، تشفي أمراضها، تنقذها من كل فخاخ العدو. يا رب يا رب بصلي كمان النهاردة باسم الرب يسوع المسيح من أجل أخونا روماني، أصلي أنك تكمل معاه الشفاء بالكامل، شفاء حقيقي وعمل حقيقي يا ابن الله الحي. نثق أنك تسمع وتستجيب، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا، يسمع الرب ويستجيب. هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا. نفسي نصلي من أجل راحت فين الرسالة. عايزين نصلي مع بعض من أجل واحدة من بناتنا، عايزين نصلي من أجل جيلة، جيلة فرحها يعني بعد أيام، عايزين نصلي من أجلها ومن أجل عمل الله في حياتها. ربي يبارك هذا البيت ويكمل معهم بكل الخير. عايزين نصلي من أجل الوالد والوالدة، أخونا الأخ سمير وأختنا الأخت ميرفت، هم خدام للرب. عايزين نصلي الرب يحسن إليهم ويزورهم ويكمل الفرحة معاكو. مش عارف ميرفت أو سمير سمعنا ولا دلوقتي، لكن عايزين نصلي من أجلكم قوي كمان، من أجل شفاء لجسدك يا أخت ميرفت، شفاء لجسدك يا أخ سمير. عايزين نصلي من أجل قوة الله تيجي على حياتكم بالكامل. وكمان عايزين نصلي من أجل عروستنا الجميلة جيلة أن الرب يباركها ويكمل معها ويسدد كل احتياجاتهم باسم الرب يسوع المسيح. أيوة رب، بنضع بين إيديك العيلة الغالية دي يا رب، أخونا سمير وأختنا ميرفت، تعالى بنعمة، تعالى بسندة، تعالى بمعونة ليهم دلوقتي في اسم الرب يسوع. كمل مع أخواتي بكل الخير، تعالى بزيارة خاصة ليهم دلوقتي يا رب، قدام كل يا رب زحمة عشان ارتباط البنت، قدام كل تحديات وأمور مطلوبة، قدام كل ضغوط مادية، وقدام كل مشاوير وارتباك، أنا بصلي تيجي بسلامك الذي يفوق كل العقل يا رب. يا رب سيادة كاملة على أخواتي في اسم يسوع. كمان بنصلي يا رب لأجل جيلة وعرسها الغالي، بنصلي من أجل معونة ليهم في الوقت اللي باقي وترتيبات الفرح. سلامك يسود المشهد يا رب، صلاتي انك تبني بيت لجلالك ويؤسس هذا البيت على الصخر. نثق يا ابن الله الحي انك تبني هذا البيت على الصخر يا رب، قدام كل ازمات، قدام كل تحديات، يبنى هذا البيت على الصخر. نثق يا ابن الله انك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. امين امين امين. هاللويا هاللويا، مبارك اسمك إلى الأبد يا رب. هاللويا هاللويا. لو أنت لسه لغاية دلوقتي مش متمتع بأنك تكون ابن للمسيح، هيشجعك في الوقت القليل اللي باقي الحلقة ده. لو أنت لسه الآن من مصيرك الأبدي، لو أنت لسه حاسنك بعيد عن المسيح، لو أنت حاسس أنك حياتك في خطر، وأنه لو حياتك انتهت يعني هيكون مصيرك الجحيم، عايز شجعك أنك تفتح قلبك ليسوع دلوقتي، تفتح قلبك للمسيح دلوقتي. ممكن تكون بتسمعني وأنت شاعر أنه في عبء من الخطية عليك، في شيلة تقيلة من الخطية عليك. عايز أشجعك النهاردة، تعالى ارمي شيلة الخطية على الرب، تعالى اعترف قدامه، قل له سامحني، قل له قبلني، قل له استلم حياتي، أنا عايز أعيش من جديد، عايز أكون إنسان جديد، عايز أكون خليقة جديدة. تخافش لو أنت مدمن أو لو أنت بعيد عن الرب، لو أنت مستعبد لأي خطية، قل له حررني النهاردة باسم يسوع، قل له انقذني، قل له انقذني، قل له غيرني، قل له ولدني ولادة جديدة، قل له أنا تعبت يا رب، عايز أكون خليقة جديدة في المسيح. كمان إذا أنت ابن للرب لكنك لسه مش مختبر إن قوة الله لحياتك، كلمة الله بتقول كده، أنتم الذين بقوة الله محرصون. قول يا رب ساعدني اختبر يعني ايه قوة الله في حياتي، ساعدني انا بالايمان شايفها. قول له اشكرك لاجل الحماية ولاجل الانقاذ، ولانك بالايمان يا رب تسود علي، وبالايمان تنقذني وتحميني وتسيطر على الاحداث، وانك انت ضابط الكل. مبارك اسم الرب الهنا الى الابد. وصلنا لنهاية حلقتنا، عايز أشكركم جدا جدا على متابعتكم، عايز أشكر كل الناس اللي كانت معانا على الهوا، كل الناس اللي كانت بتكتب كومنتات، كل الناس اللي شاركتنا، كل الناس اللي شاركت الحلقة، كل الناس اللي كانت بنتصلي معانا. وبنعمة الرب نتقابل بنعمة المسيح يوم الاثنين اللي جاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

0: بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9.
1: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت، أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة

بملكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الرابع.
2: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها، كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
3: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
2: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين، لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم. فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولاً الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
3: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجال اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية، حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليه هدف وليه رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جداً حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة أنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد أنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة أنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس أنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جداً أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها، ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس انه كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لألكن الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتوا معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايماً أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. اليوم فريق الكافيتيريا نزل على الشارع وصار يسأل الناس عن وحدة من أهم مشاكل العصر، أو على الأرجح وحدة من أسوأ مشاكل العصر. عندك مشكلة مع الوقت؟
1: أكيد عندنا مشكلة مع الوقت.
0: من أي ناحية؟
1: إنه الحياة صارت ريتما كتير سريع، ولو ما بتحس إنه الوقت عطول بيأديكي، عطول في كتير إشي بدك تعمليها، عطول الوقت ضيق، عطول الأيام تخلص بسرعة، عطول أكيد في مشكلة وقت.
0: عندك مشكلة مع الوقت؟
2: عامل الوقت بشكل عام أنا ما بيعني لي شيء، لا بتطلع بالساعة ولا بيعني لي اتطلع بالساعة، وبجرب رجلش حالي على قد ما أنا بقدر رجلش حالي، ما بتكل على الوقت.
0: يعني بتحسي حالك ملحقة عليه، شو بتعمليها بالبقى؟
2: تقريبا إيه، لأنه بعطي مجال لحالي أنا أني لحق عليها.
0: شو فيك تخبرينا عن تجربتك؟
3: تجربتي انه انا واحدة من كتير نسوين هلا بيشتغلوا بهذا العصر اللي نحنا فيه. يعني انا ببوعة الساعة 7 بولادي بيروحوا على المدرسة، شغلي ببلش من 8 بيخلص للستة. يعني عندي نهار كامل من 8 للستة بشتغل برات البيت، وبرجع بيجي على البيت عندي نهار تاني. كان
0: كم ولد عندك؟ اسمها
3: عندي صبي وبنت،
0: الله يخليهم.
3: يعني نهار التاني اللي هو ببلش من الساعة 6 للساعة 11
0: بالليل،
3: يعني هو بدي ارجع اطبخ، بدي غسيل، بدي احضر تياب الاولاد، اذا عندي اشياء مكسورة علي بدي اعملها.
0: بدل عندك طاقة لتعملي هيدولي كله؟
3: يعني شو بدي اعمل؟ ما عندي غير حال، ما فينا يعني ما لازم اعملهم، ما عنديش غير حال. بعدين فكرت انه انا اذا بدي كفي هيك خلص ما بعود بقدر يعني كفي. لقيت انه مبلا حتى بشغلي فيني قسم من شغلي اعطيه لحدا بيقدر يعمله. بريح حالي من مال، وببيتي بجيب حدا كمان يساعدني.
0: يعني مش مرات مثل كتير ستات بيحاولوا انه يعملوا كل شيء بايده وما بيعجبون شغل حدا.
3: مزبوط.
0: بس هالوضع هيئته بيوصل لوقت الواحد فيه ما بقى يقدر يعطي طاقة.
3: مزبوط، لأنه يعني بتوصل لنقطة النهاية، يعني خلص ما بقى عندك انرجي، ما بقى فيك تتقدمي أكتر، وبتحس إنه كل شيء عم تعمليه بطل عم يزبط، لأنه كل شغلة عم تعمليها عم تاخد منك انرجي، بتوصل لمطرح إنه خلاص ما بقى فيك، خلصت الانرجي من جسمك.
0: في نوع من المساعدة بالبيت؟ جوزك بيشتغل بيساعدك بالبيت ولا
3: لا؟ بالبيت ما
0: شغله ما بيسمح له.
3: صح، ما في، يعني بكل شيء أنا بدي يكون فيه. حتى مع الأولاد، وقبل كنت اتعب أكتر لأنه كمان كنت درس الأولاد، يعني كان عندي درس أولادي وبيرجع شغل بيتي.
0: بس إنه كيف حدا بيقدر يجيب طاقة لحتى أصلاً؟ كيف تقدر تنظمي وقتك حول هالمهمات كلها؟
3: هلأ هو للصراحة في فترة بحس حالي إنه ضعت، مش كل الأوقات بحس إنه أنا متمكنة من كل شيء، بس بجبر حالي بقول إنه هيدول الأشياء لازم أعملهم ايه بس خلص لقيت الحال انه بشغلي اهم شيء لانه شغلي في ضغط كتير مش طبيعي
4: بالمكتب ضغط وبالبيت ضغط
3: ايه انه اشياء كتير لازم اعملها لوحدي وبحس انه وقتي لازم لي بعد وقت اكتر من الساعة 6 لخلص الشغل اللي بدي اعمله ف ديليجيت يعني صرت اعطي من هون شوي من هون شوي من هون شوي لاشخاص علمهم كتير منيح
4: جبت مساعدة بالبيت
3: صحيح يعني هلا صرت احس انه شوي عم بتنفس
4: يعني في صار عندك مساعدة بالمكتب وعندك مساعدة بالبيت مزبوط. يعني المفتاح انه الواحد ما يعمل كل الاشياء بايده لانه ما حدا بيقدر يعمل
3: لانه اخر شيء بيوصل لوقت انه كل شيء فرط بين ايديه لانه خلص ما عنده الانرجي ومش قادر يلحق على كل شيء
4: انا بحس انه اللي بده يعمل كل شيء ما بعد يقدر يعمل شيء
3: مزبوط توصل لهذا الوقت مزبوط صح 100%
4: طيب شو نصيحتك لمستمعيتنا الكتار بالعالم العربي بكتار كتار يلي هن بلاقيين حالهم بوضع مثل وضعك يعني مهمه الحياه صعبه وعليهم كثيره
3: انا بقول لهم انه خليها الوحده تهتم بحالها اول شيء وتحب حالها اول شيء لانه بس تعمل هذا الشيء مع حالها ساعتها بتقدر تعمل كل شيء حواليها
4: حلو كتير مفتاح أساسي
3: لأنه إذا بدك تلحقي على كل شيء تطردي العالم كله وأنت بينك وبين حالك مش راضية ما بيزبط معك شيء
4: توصلي لمطرح ما بقى فيك
3: تفقدي الأمل وبتفقدي الصحة وبتفقدي كل يعني القوة يعني اللي انت فيها
4: لازم تاخد تتقدر تعطي
3: مزبوط
4: هيدا اللي عم بتقولي
3: مزبوط
4: واو واو مرسي كتير عزبناك
3: يا هلا
0: بيقول الكتاب المقدس تحب قريبك كنفسك حتى أعرف حب الآخرين لازم أعرف حب حالي وإنت عزيزتي المستمعة لما تاخدي وقت لترتاحي وتسمعي موسيقى أو تقري أو تروحي مشوار أو تعملي أي شي بتحبي تعملي تذكري أنك محتاجة لهالوقت تدللي حالك فيه تتقدري تجمعي القوة والنشاط لتخدمي عائلتك وتقومي بالمسؤولية اللي على كتافك نصيحتي حبي حالك كرمال الناس يلي بتحبيهن

خبريات الكافيتيريا. تغيرت الحياة وصارت معظم السيدات مضطرة تشتغل برات البيت، وهذا بيعني أنه لازم نكون كل يوم بمظهر جيد بالشركة، بالمحل، بالمدرسة أو بأي مكان عمل. بس السؤال اللي عم نسأله بالكافيتيريا اليوم هو كيف منلاقي وقت لنهتم بحالنا؟ مرات كتير الاهتمام بالأناقة والشكل ما بده وقت كتير. مثلاً إذا خصصتي 5 دقايق بالمساء لتهتمي ببشرة وجهك، رح تتفاجئي قديش هالشي رح يكون له مفعول إيجابي على طلتك. نطفي وجهك من دخان السيارات والغبرة يلي علقت فيها بالنهار بواسطة مية اللبن أو منظف خاص، هيدا شي ما بده إلا دقيقة. إذا ما عندك ماسك بالبيت، اخلطي شوية جبنة الكريمة مع شوية عصير بردقان وحطيون ماسك على وجهك لمدة 3 دقايق، وبعدين غسلي وجهك منيح بالمية العادية ونشفي وحطي الكريم الليلي. هالعملية ما بتاخد إلا 5 دقايق، بس هي أساسية لحتى تساعد جلدك يصلح بالليل الضرر يلي صار فيه من تعب النهار والشمس والأوساخ، وبتقومي الصبح ببشرة مشرقة مستعدة لنهار جديد. وما تنسي عزيزتي المستمعة ابتسامتك الحلوة يلي هي أفضل زينة لطلتك، مثل ما بتقول الأم تريزا، الابتسامة هي بداية المحبة.

مطبخ الكافيتيريا. أكل الربيع والصيف ما بده كتير وقت. رح أقدم لك وصفة ساندويش الحبش مع الصلصة الربيعية. أنت محتاجة لرغيف خبز ساندويش، كباية جبنة فتة، نص كباية لبن، زعتر أخضر مفروم أو حبق أخضر مفروم، كبيسة فليفلة خضراء،

معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، وأية اليوم بتخلينا نتأكد إنه ما في شي صعب رح يمرق معنا بالحياة بأي نهار من حياتنا أو دقيقة أو ثانية حتى، إلا ويسوع رح يكون معنا إيده بإيدنا حتى يساعدنا نجتاز كل المصاعب.

بتمنى تكوني قضيتي وقت حلو معنا بالكافيتيريا اليوم عزيزتي المستمعة. ما تنسي انه انا ناطرة منك رسالة او ايميل على العنوان يلي رح نذكره بعد شوي. توصلي معي باي موضوع له علاقة بالمرأة بتحبي انه انا وياكي نحكي سوا عنه. وكمان فريق الكافيتيريا بحب يستلم منك مواضيع بدك انه نصلي كرمالها حتى الرب المحب القادر على كل شيء يتدخل فيها بحياتك وبحياة عائلتك. وهلأ أطيب التمنيات لقليك مني أنا نغم مضيفة البرنامج، بلتقى معك بحلقة قادمة إن شاء الله. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة دي هنأكد على صحة الكتاب المقدس من خلال استخدام موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو قانونية الأسفار الكتابية. إزاي نعرف الأسفار الكتابية ومدى قانونيتها؟ خليني في البداية أقول لكم شيء مهم. الشيطان بيحاول بكل الطرق أنه يزعزع إيماننا في الكلمة الموحى بها من الله، لأن الشيطان عارف أنه لو قدر يزعزع إيماننا في كلمة ربنا هيكون الطريق ممهد قدامه أن هو يزعزع إيماننا في كل اللي بتقدمه لينا الكلمة الإلهية من حقائق أبدية. وإحنا عارفين أنه الشيطان لما بيتكلم دايماً بيتكلم بالكذب، وده كلام المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح 8 والآية 44 لما بيقول إنه كذاب وأبو الكذاب. وخلي بالكم أول كلمة نطق بيها الشيطان وبيسجلها الكتاب المقدس كانت كلمة تشكيك في كلام الله مع حواء، لما بيقول في سفر التكوين أصحاح 3 والآية رقم 1 أحقا قال الله. وهنا دي أول كلمة على لسان الشيطان أو الحية وكانت موجهة لحواء، والهدف منها هو تشكيك في كلمة الله. علشان كده لننتبه لألا ننجر وراءه ونرفض كلمة الرب، ولو رفضنا كلمة الرب أية حكمة لنا، زي ما بيقول في إرمية 8 والآية رقم 9، وكمان بيقول في أمثال 13-13 من ازدر بالكلمة يخرب نفسه. علشان كده خلي بالنا لألا ننخدع بالبدع والهرطقات. وإحنا قدام تحدي كبير قوي، كلمة الله وحي الله والأهمية الموضوع، ما ينفعش يكون المؤمن المخلص واقف على الحياة. مش ممكن تشوف طعن في كلمة الله أو تشكيك في كلمة الله وتكون واقف على الحياة، لابد أن يكون لك موقف. فبيقول في لوقا 11:23 من ليس معي فهو يفرق، لابد من وجود موقف. من الخطأ الكبير ان احنا نقول ان الكنيسة او اباء الكنيسة هم اللي حددوا المادة اللي يجب ان تشكل العهد الجديد، والحقيقة انهم لم يحددوا ما يشكل العهد الجديد، لكنهم اكتشفوا ما قصد الله ان يكون في العهد الجديد. وقال الاستاذ بروس، وده أستاذ في جامعة برينستون، قال إن القانونية هي قائمة من مجموعة أصفار ذات سلطة مرجعية أكثر مما هي قائمة ذات سلطة مرجعية من مجموعة أصفار. وهنا لازم ناخد بالنا إن الوثائق دي لم تستمد سلطتها من وقوع الاختيار عليها، بل إن كل منها كان له هذه السلطة قبل أن يقوم أي شخص بجمعها. واخدين بالكم؟ السلطة للكتاب وللنص مش علشان وقع الاختيار عليه، لا بالعكس، هو عنده سلطة من قبل ما يكون بيتم اختياره أو الإجماع عليه. لكن خلينا ندخل أكتر في موضوع اكتشاف الأسفار القانونية أو قانونية الأسفار. خلي بالنا أن يوحنا الرسول كان آخر الرسل، وتقريبا يوحنا الرسول عاش لسنة 95 أو 98 ميلادية، وتقريبا أو مش تقريبا أكيد كان يعرف كل الرسل، لأنه واحد منهم وهو أكتر واحد عاش لزمن متأخر. يوحنا الرسول كان عنده تلميذ اسمه بوليكاربس، وده كان من سنة 69 ميلادية لسنة 155 ميلادية، وبوليكاربس كان عنده تلميذ اسمه إريناوس، وده كان من سنة 130 لسنة 202 ميلادية. ملاحظين حضراتكم التسلسل؟ يوحنا، تلميذه بوليكاربس، تلميذ بوليكاربس إريناوس، ودول لغاية فترة 200 ميلادية. بوليكاربس وإريناوس الاتنين مع بعض كانوا بيستشهدوا ب 23 صفر من ال 27 صفر اللي بيتكون منهم العهد الجديد،
وكانوا بيعتبروهم إن هم دول الأصفار الأصلية. والرسائل الوحيدة اللي ما اقتبسوش منها كانت فيليمون وبطرس الثانية ورسالة يعقوب ويوحنا الثالثة. لكن في شخصية تانية بتيجي برضو متأخراً في نهاية القرن الأول، واحد اسمه إكليمندس الروماني، وده كتب من سنة 95 ل 97، وكمان واحد تاني اسمه إغناطيوس، وده كان سنة 110 ميلادية. إكليمندس وإغناطيوس الاتنين كانوا بيأكدوا صحة فيليمون وبطرس الثانية ورسالة يعقوب. والسفر الوحيد اللي ما تمش أي اقتباس منه في القرن الأول والتاني هو رسالة يوحنا الثالثة. لكن كمان بيتكلم واحد اسمه إيرييل كرينز عن قانونية الأصفار ويقول: يخطئ معظم الناس باعتقادهم أن قانونية الأصفار أقرت بواسطة المجامع العامة للكنيسة، وده كتير من المشككين أو غير الفاهمين وغير الدارسين وغير الملمين بتاريخ الكنيسة بيقولوا إن قانونية الأصفار جت نتيجة المجامع العامة أو المجامع الكنسية. لكن هذا الشخص بيقول: يخطئ معظم الناس باعتقادهم بأن قانونية الأصفار أقرت بواسطة المجامع العامة للكنيسة، لكن الحقيقة الأمر لم يكن هكذا، لأن مجامع الكنيسة المختلفة التي كانت لها قرارات حول موضوع قانونية أصفار العهد الجديد كانت تقوم بمجرد الإعلان العلني لما قد ترسخ قبوله في ضمير الكنيسة لفترة من الوقت. إذن المجامع لم تقر بقانونية الأصفار، لكن المجامع أعلنت عن الأصفار القانونية. وكان أهم اختبار بيخضع ليه السفر علشان يكتسب شرعيته واعتباره من ضمن الأصفار القانونية هو مدى تميزه بالملامح الرسولية، وهل السفر ده كتبه واحد من الرسل، وهل السفر ده نافع لبنيان الكنيسة عند قراءته في الاجتماعات العامة للكنيسة، وأيضا مدى توافق السفر ده مع قانون الإيمان. كل دي مقاييس بيخضع ليها أي سفر، ده بالإضافة إلى إجماع الكنيسة في كل مكان على قبول هذا السفر. وبإرشاد الروح القدس وصلت الكنيسة إلى القرار النهائي بخصوص أي الأصفار التي تستحق أن تعتمد على إنها أصفار قانونية. وعلى ما يبدو أنه كان أول من جمع رسائل بولس الرسول هم قادة كنيسة أفسس، وده في زمن مبكر جداً، ثم أعقب ذلك جمع الأناجيل الأربعة في وقت ما بعد بداية القرن الثاني. قبل تقريباً قبل سنة 200 ميلادية تم قبول معظم العهد الجديد، ثم أقر كله باعتباره أصلياً بشكل رسمي ونهائي في مجمع هيبو، وده كان سنة 393 ميلادية، لأنه في الوقت ده لم تكن المسيحية ديانة شرعية عموماً في الإمبراطورية الرومانية لغاية سنة 312، وكان في خوف على حياتهم وكان في صعوبة في تجمعهم. لكن الملحوظة المهمة إن العهد الجديد كتب بواسطة شهود عيان أو بقلم أشخاص نقلوا عن شهود عيان. أقولها مرة تاني، إن العهد الجديد كتب بواسطة شهود عيان أو بواسطة أشخاص نقلوا عن شهود عيان، يعني أصفار كتبها رسل أو أصفار أكدها رسل. وبيقول أوريجانس إن الأصفار القانونية هي الكتب التي نستقي منها قوانين إيماننا، وهي الأصفار التي قبلتها الكنيسة كالكتب الموحى بها من الله. وزي ما بنأكد مرة تاني وتالت إن قانونية الأصفار لم تقررها الكنيسة ولا المجامع، لكن الكنيسة قبلتها واعترفت بيها لأن الله هو اللي أوحى بيها وأعطاها. وده ياخدنا لنقطة تانية مهمة، معنى كلمة قانونية. معنى كلمة قانونية هي كلمة يونانية الأصل جاية من كلمة كانون أو كناه،
وهي نفس كلمة قناة في اللغة العربية، زي ما كلنا عارفين إنه في تقارب بين اللغة العبرية واللغة اليونانية واللغة العربية، ودي بتدل على قصبة خشبية من الخرازان، وكانت بتستخدم في أعمال البناء كعصا قياس أو مسطرة أو ميزان توازن. يعني كلمة قانونية جاية من كانون أو كناة أو قناة أو عصا قياس أو مسطرة أو ميزان، هي دي الأداة اللي بنقيس عليها، هي دي الأداة اللي بيتم مقارنة أي شيء عليها، زي المسطرة بالظبط. وبهذا المعنى بتظهر الكلمة دي 4 مرات في العهد الجديد، ودي واضحة قوي في كتابات اللاهوتيين المسيحيين من سنة 150 ميلادية، علشان نقدر نميز ما بين الشيء القانوني والشيء الغير قانوني. فالقانون هو المعيار اللي بيسترشد بيه كل شيء في الكنيسة، والتقنين يعني الاعتراف بنص كجزء من هذا المعيار. وبولس بيستخدم نفس المعنى في مرات كتيرة، فبيقول في فيليبي 3:16: أما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه ونفتكر ذلك عينه. مش بس كده، في غلاطية 6:16 بيقول: فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله. فالقانون هنا المقياس، المسطرة، أداة القياس، أو نقدر نقول القانون. وبولس الرسول بيقول في كورنثوس 2:10 الآيات من 12-16: ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس، بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا الله قياساً للبلوغ إليكم أيضاً. إذن كلمة قانون، كناة، قناة، مسطرة، أداة قياس، بنقدر نقيس عليها كل شيء. ولأن أصفار الكتاب المقدس هي القاعدة الملزمة بالطاعة، سميت جميع الأصفار الموحى بها قانونية، لأنها القانون الوحيد اللي بنقيس عليه أعمالنا وإيماننا وسلوكنا وعقيدتنا. وطبعاً بنقيس إما بميزان حق أو خطأ، ومفيش مجال لأي حاجة غير الحاجتين دول. لكن كمان القديس إريناوس بيقول إن الأصفار المقدسة كلها تمثل قانون الحق، والقديس إكليمندس السكندري بيقول إن الأصفار المقدسة هي القانون الإنجيلي، وهكذا. إذن جملة العقائد بنسميها قانون الإيمان. والكنيسة الأولى لما كانت بتحدد معايير القانونية كان عندها 3 حاجات رئيسية، أو نقدر نقول 3 معايير معتبرة وهمة لتحديد أي الكتب هيكون ضمن لائحة كتب العهد الجديد. أول معيار هو لابد أن يكون لها سلطان رسولي، ودي اتكلمنا فيها من شوية، وقلنا بمعنى أنها تكون يا إما كتبت من خلال الرسل أو أتباع الرسل، ودول كلهم يعتبروا شهود عيان سمعوا بنفسهم من المسيح، أو تلاميذ الرسل اللي سمعوا من الرسل اللي سمعوا من المسيح. وهنا ده بيدي سلطان رسولي للسفر أو الكتاب. المعيار الثاني اسمه معيار المطابقة والانسجام، لما يعرف بقانون الإيمان، قانون الإيمان المسيحي اللي بيحدد ويرسم للكنيسة إيمانها وعقيدتها، وده كان موجود قبل ما تتكتب أي أناجيل أو رسائل، وده القانون اللي كانت الكنيسة بتحيا بيه، وده يعني إن الوثيقة تتطابق وتنسجم مع التقليد المسيحي الأساسي، قانون الإيمان اللي بتعترف به الكنيسة وبتضعه كمعيار سليم للإيمان المسيحي. إذن المعيار الأول إن الكتب لازم يكون ليها سلطان رسولي. 2، الكتب يكون ليها معيار المطابقة والانسجام. المعيار الثالث هو معيار القبول المستمر والدائم،
أنه هل هذا الكتاب أو هذا السفر ليه قبول دائم ومستمر؟ هل كل الفئات؟ هل كل الناس؟ هل كل الجماعات بتقبل السفر ده؟ مش بس التلات معايير اللي احنا ذكرناهم، لكن بالإضافة للي احنا قلناه لازم يكون كاتب السفر هو أحد أنبياء العهد القديم أو أحد رسل العهد الجديد، يعني مش أي شخص يكون بيدعي إنه كاتب كتاب. وده يمكن اللي احنا ردينا عليه لما اتكلمنا على إنجيل برنابا، وقلنا إنجيل برنابا إنجيل مزيف، لأن اللي كتب إنجيل برنابا كتبه سنة 1709، وده وقت متأخر جداً، واتكتب باللغة الإيطالية والأسبانية. فالشخص اللي كتبه هو راهب كاثوليكي اعتنق الإسلام وسمى نفسه باسم مصطفى العرندي، لكن علشان يدي مصداقية للسفر فاضطر ان هو ينسبه الى برنابا صديق بولس الرسول. علشان كده بسهولة فندنا وقلنا ان انجيل برنابا انجيل مزيف مش انجيل حقيقي. فالقاعدة هنا انه لازم يكون الكاتب سواء للعهد القديم لازم يكون من انبياء العهد القديم او من رسل العهد الجديد، ودي نقطة مهمة جدا كانت بتعتقد فيها الكنيسة الاولى. الحاجة التانية انه يكون كاتب السفر حياته حياة مقدسة، مش بس كده لكن يكون من ضمن الأشخاص اللي الله أجرى على إيديهم معجزات باهرة، فهم مش مجرد أشخاص عاديين أو تنبؤوا نبوات عجيبة، والمعجزة بتأكد كلمة الله اللي بيقدمها رجل الله لشعب الله. حاجة تالتة إنه السفر يكون بيعلم الله بالحق والاستقامة، والسفر يكون خالي تماماً من أي تناقض، بعيداً تماماً عن روح الكذب، لأن الله مش ممكن يكذب. وأباء الكنيسة اتبعوا مبدأ معين وكانوا بيقولوا في المبدأ دوا إذا غامرك الشك في سفر فلقه جانباً. كل دي حاجات بتأكد أنه الموضوع ما كانش بيتم بعشوائية، والقانونية وإقرار الأسفار الإلهية ما كانش موضوع بيتم بأي طريقة فيها نوع من التهاون. حاجة كمان لازم السفر يكون بيظهر قوة الله، ويكون للسفر تأثير على النفس البشرية، لأنه في عبرانيين 4:12 بيقول لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ. فكلمة الله الحية بتعمل في الإنسان فبتغير حياته، وده اللي بيقوله بولس لتيموساوس في تيموساوس الثانية 3:17 لكي يكون إنسان الله كاملاً متأهباً لكل عمل صالح، أي أن السفر القانوني لابد أن يتمتع بالسلطان الإلهي الفعال. نقطة كمان وقلناها أن يكون المعاصرين للكاتب قبلوا كلامه وقبلوا السفر بتاعه باعتباره أنه هو من الله مباشرة، سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. يعني مش بس اللاحقين هم اللي اقتنعوا أن الكلام ده من الله، لكن كمان المعاصرين لكاتب السفر كانوا متأكدين 100% أن هذا الكتاب هو من الله. لكن موضوع إعلان القانونية اللي تكلمنا عنه أنه الكنيسة أو المجامع لم تقر بالقانونية لكنها أعلنت القانونية، في ثلاث أسباب استلزموا إعلان قانونية العهد الجديد. أول حاجة في سنة 140 حصلت حاجة اسمها هرطقة ماركيون، وده اللي كون أسفاره القانونية وأخد بنشرها. فالكنيسة لما شافت إن في حد معين جمع مجموعة من الأسفار وبدأ ينشرها، فكان في ضرورة وفي احتياج إن الكنيسة تقول لا هي دي الأسفار القانونية علشان تواجه هرطقة ماركيون. الحاجة التانية إنه بعض الكنائس بدأت تستخدم كتابات إضافية في العبادة، فهنا لازم من وضع حد ليها، فالكنيسة قالت لا هي دي الأسفار القانونية. الحاجة التالتة في سنة 303 ميلادية الإمبراطور ديقلاديانوس كان على وشك إنه هو يدمر الكتب المقدسة للمسيحيين، فكان في ضرورة هنا إن المسيحيين نفسهم يبتدوا يعرفوا أي الكتب تستحق أن يموتوا من أجلها.
فقدام التلات أسباب دول، سواء هرطقة ماركيون أو استخدام بعض الكنائس لكتابات إضافية في العبادة أو قرار دقلاديانوس أنه يدمر الكتب المقدسة للمسيحيين، كان لازم الكنيسة والمسيحيين الأوائل يعلنوا عن أصفار العهد الجديد. والقديس أثناسيوس الإسكندري في سنة 367 قدم لينا أول قائمة للأصفار القانونية للعهد الجديد، وده كان في رسالته للكنائس بمناسبة عيد الفصح، وهي نفس القائمة اللي عندنا النهاردة. كل الآباء اقتبسوا من العهد القديم والعهد الجديد، وكانوا دايماً بيقولوا كما جاء في الكتب، زي بوليكاربوس زي ما قلنا وإكليمندس السكندري. وإجمالاً المجامع الكنسية قبلت قانونية أصفار العهد الجديد، ولما انعقد مجمع هيبو سنة 393 وتم تسجيل أسماء أصفار العهد الجديد 27 كأصفار قانونية، لم يعطى لهذه الأصفار سلطاناً لم يكن لها من قبل. نعم، لم يعطى لها سلطاناً لم يكن لها من قبل، ولكنه اعترف بقانونيتها التي كان معترفاً بها، أو زي ما قلنا بتعبير آخر، المجامع أعلنت القانونية لكن المجامع لم تقر القانونية. جون كالفين قال إن الكتاب المقدس هو القانون الإلهي الذي لا يخطئ، وهو الكتاب الذي لا توجد فيه أي أخطاء أو عيوب، وهو اليقين الذي لا يخيب، وهو النور الذي لا يخطئ، وهو كلمة الله المعصومة، وهو أقوال الله التي لا تخطئ. كمان بنشوف حاجة مهمة قوي، إنه كتاب العهد الجديد سجلوا تفاصيل محرجة عن نفسهم، زي شكاكين، زي قليل الإيمان، وكمان سجلوا تفاصيل محرجة وأقوال صعبة عن يسوع، وده طبعاً مش كلامهم لكن كلام الناس، إنه المسيح كان مختل مضل وفي شيطان. وكمان سجلوا أقوال صعبة في تنفيذها، زي الزنا وزي الطلاق وزي أحبوا أعداءكم، وميزوا كويس قوي بين كلام يسوع وكلامه. وفي النهاية لو كانوا التلاميذ أو الرسل يقصدوا يحرفوا أو يغيروا، ما كانوش ذكروا لا التفاصيل المحرجة عن نفسهم ولا تفاصيل محرجة ولا أقوال صعبة عن يسوع، وده بيأكد لينا إنهم نقلوا لينا بأمانة إلا الله أوحى إليه بيهم، هم اللي كتبوه وهو اللي موجود بين إيدينا النهاردة. احنا في النهاية بنقول ان كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون انسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح، وهو ده هدف الله من الكتاب المقدس. بشجعك اقرأ افهم، ولو عندك اسئلة تقدر تتواصل معانا، واحنا جاهزين ان احنا نجاوب على كل اسئلتك، والرب معك.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضاً الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما أنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي،

أحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من

الرب شيئاً، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئا لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحدا بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه. والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق، من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا. شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعا إلى الاستماع، بطيئا عن الكلام، بطيئا عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم. فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة، وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادراً على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيراً ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلباً أو إيجاباً، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيداً، سوف تظهر هذه السعادة جلياً على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب، وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
0: كنت وبقيت، كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة، ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. أوقات كتيرة في رحلة حياتنا بنتعب وكأننا بنحتاج إلى قليل من الراحة، بنحتاج نتنفس وسط معترك الحياة، بنحتاج حد يسندنا، حد يطيب قلوبنا، بنحتاج زي ما كان بيحصل في القديم زمان في أيام المسيح لما كان الناس يبقوا ماشيين في الشارع ولابسين الأحذية المفتوحة اللي يمكن بنقول عليها صندل النهاردة، كانت الأقدام بتتسخ، وكان أول لما شخص يدخل البيت الحقيقة في عبد كده مسؤوليته إنه يغسل أقدام الضيوف من عناء الطريق. أوقات كتيرة إحنا كمان بنحتاج نتغسل في رحلة حياتنا من أوجاع، من أتعاب، من معاملاتنا اليومية في العالم، من المجهود اللي بنبذله. والحقيقة في قصة الابن الضال في لوقا 15 بنشوف إزاي إنه بمجرد ما الابن رجع لأبوه، نقرأ كده في لوقا 15 وعدد 22، في عدد 22: فقال الأب لعبيده: اخرجوا الحلة الأولى والبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه. بمجرد لما رجع الابن الضال قال لهم لبسوه حذاء في رجليه. هذا الابن اللي كان مفلس وكانت ريحته وحشة وكان عايش وسط الخنازير بيرعى خنازير لأنه فقد كل ميراثه وصرف كل فلوسه وشعر بالإهانة وشعر بالعار، ويمكن اتصدم في علاقات مع أصدقائه اللي كانوا حواليه، لكن اكتشف إنه هم بيحبوه لأجل أمواله والأجل اللي عنده. لكن بعد ما فلس كلهم سابوه وبدأ يدور على شغل واشتغل في رعاية الخنازير، وبدأ يجوع قوي، وحتى الخنازير ما كانتش بتديله فرصة إنه يأكل من الخرنوب اللي هي بتاكله. فهذا الابن راجع وأقدامه متسخة، راجع ويمكن أقول إنه حذاؤه متبهدل، لكن بمجرد رجوعه لأبوه، أبوه قال للناس اللي حواليه، قال للعبيد: يلا لبسوه حذاء في رجليه، يلا حبيبي متخافش، أنا قبلك وأنا جاي أغسل أقدامك، جاي ألبسك حذاء جديد، جاي أقولك أنا عايز أريحك من عناء الطريق، مع إنك الحقيقة غلط، مع إنك أخدت ميراثك، مع إنك كسرت الشريعة، مع إنك رفضت سلطتي كأب عليك، لكن أنا ما زلت بحبك. عايز أقولك كلمة خاصة جدا: ما زال الرب يحبك. يمكن بتسمع النهاردة الإنبوكس وشعر إن الرب رفضك، يمكن شعر إنك غير مقبولة، ويمكن حاسس إنه ليه ربنا سايبني، ليه ربنا مش قابلني، ليه الرب تركني. الحقيقة لم يتركني الرب، لكن الرب النهاردة جاي علشان يقول لي: يا حبيبي أنا بحبك، أنت غالي علي، أنا جاي أغسل أقدامك. يمكن حذائك اتقطع، والحذاء اللي عايز الأب يلبسه للولد بيكلمني عن أنه عاوز يغسل أقدامه وعاوز يشيله الحذاء القديم اللي تعب فيه ويمكن جرح أقدامه ويمكن اتبهدل منه. رب عنده نعمة جديدة وعنده راحة جديدة وعنده النهاردة قبول جديد، عاوز يغسلني، عاوز يملاني بالقبول، عاوز يملى كياني كله بفكرة إنه أنا مقبول من إلهي، حتى لو الناس اللي حواليا مش قبلاني، حتى لو أقرب الناس ليا رافضني ومش بيحبوني، لكن مازال الرب قابلني. لكن الحقيقة الفكرة التانية اللي بيكلمنا عنها الرب من خلال الحذاء الجديد اللي لبسه الأب للولد هو السلوك. هذا الابن وهو في بعده عن الأب هو سلك سلوك غير مرضي تماما، هو مشي عكس إرادة أبوه، هو ترك حضن أبوه، ترك بيت أبوه، خد ميراثه واعتزل عن هذا الأب الجميل المحب. ورغم كل ده، رغم كل ده الأب قبله، وده اللي الرب بيعمله معانا. لو الوقت اللي فات سلوكياتنا كانت مش منضبطة،
حتى لو كنت تعودت تعمل أمور معينة، حتى لو سلوكك ما كانش مظبوط في بعض الأمور، سواء بالقول أو بالفعل أو بالفكر. رب النهاردة جاي يقولك أنا عندي حذاء جديد عايز ألبسهولك، أنا عندي سلوك جديد عايزك تسلك فيه. الحياة مع الرب تغير السلوك، التصاقي بالرب يرجع تاني يضبط سلوكي. سلوكنا مهم جدا، حياتنا مع الرب بالإيمان، لكن الكتاب بيعلمنا أنه يرى الناس أعمالنا الحسنة فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. أصلي من كل قلبي أنه حياتي وحياتك وحياتك تكون بتشهد عن أمانة الرب من خلال سلوك نقي، سلوك مليان بالمخافة، سلوك مليان بالاستقامة. يا رب يسوع المسيح أشكرك لأجل قبولك ومحبتك. يا رب أنا بصلي النهاردة من أجل نعمة جديدة، يا رب صلي النهاردة من أجل نعمة تغسلنا من عناء الطريق. أشكرك يا رب من أجل أنه حضورك يشفينا وحبك يشفينا. يا رب كمان بصلي لي ولإخواتي أنك تدينا مسالك مستقيمة، تدينا نسلك بالأمانة وبالمخافة في كل تفاصيل حياتنا. لكل المجد، آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. لو بقالك وقت النهاردة أنت مستني ربنا، أنا جاي عايز أحكي لك على حكاية كده يمكن تكون بتغير المفهوم اللي جواك ناحية الوقت بتاع المقابلة اللي ما بينك وما بينه. عايز أقولك، وأنا صغير كنت لما ببقى متأخر بالليل أو لسه مرجعتش البيت، كان استحالة بابا وماما يكونوا بيناموا غير لما يطمنوا أن آخر واحد فينا أنا وأخواتي دخل البيت. وكنت لما بتضايق من حاجة زي كده كان دايما ماما تقول لي الضنا غالي، ما أقدرش أنام غير لما أشوفكوا كلكوا ورجعتوا البيت. وعايز أقولك أن ده قلب وأشواق ربنا، هو ده أب ليك. فالفكرة أن مش أنت اللي مستنيه، هو اللي مستنيك، هو اللي متلهف لرجوعك، هو اللي قاعد وماكس عشان خاطر نفسه أنك تكون بتيجي وتقعد معاه وتتعشى معاه. عايز أقولك شوية كلمات كده الرب قالها عن نفسه وعن قلبه وعن أشواقه تجاهنا، وانت صلي بالكلمات دي وتأكد ان هو اللي قاعد مستنيك، فرحان بيك، فرحان برجوعك، انه مطمن عليك انك في حضنه. الكتاب كده بيقول في المزامير مزمور 132:

هي راحتي إلى الأبد، ها هنا أسكن لأني اشتهيتها. طعامها أبارك بركة، مساكينها أشبع خبزا، كهنتها ألبس خلاصا، وأتقياؤها يهتفون هتافا. وفي صفانيا كده 3:17 بيقول الرب إلهك في وسطك جبار، يخلص يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته يبتهج بك بترنم. وعايز أقول لك كده في أمثال 8:30-31 بيقول كده، كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته، فرحة دائمة قدامه، فرحة في مسكونة أرضه، ولذاتي مع بني آدم. الرب يسوع كمان كان في وسط كل الزحمة والتعب والناس اللي كانت طول الوقت ماشية قدامه عشان خاطر توديه لطريق الصليب، والناس اللي كانت ضده والحروب الكتير اللي كانت عليه، كان في كل ده بيفكر بس في العشوة اللي هيتعشاها مع تلاميذه. والكتاب كده بيقول في لوقا 22:14-15، ولما كانت الساعة اتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم، شهوة اشتهيت أن أأكل الفصح معكم قبل أن أتألم. وفي نهاية كده عايز أقول لك الآية دي وصلي معاك أني النهاردة وإحنا بنجري عليه عارفين أنه هو اللي قاعد ومستنينا. في رؤيا يوحنا كده 3:20 بيقول، ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. الموضوع مش عبارة عن بس زيارة ولا لقى من بعيد لبعيد، لكن الرب يسوع عايز يتعشى معنا، عايز يستنانا نكون بنبيت معاه في بيته، نبيت معاه في حضنه. هو مستنيك، هو اللي واقف، هو اللي مستني بيضحك، هو اللي مستني بحضن كبير، بشوق كبير، بتلهف كبير قوي. ودي أشواقه وده قلبه تجاه كل واحد من ولاده.

فلتسكن هنا، لأن دي شهوة قلبك، دي شهوة قلوبنا. إحنا كمان، إحنا كمان مستنيينك، بس ما نعرفش إن أنت قاعد ومستني. اللي جوانا يا رب اللي عندك أكبر منه بكتير، إنك أنت اللي متلهف للقى ده، أنت اللي قاعد مستنينا، أنت اللي بتبتهج بينا بترنم، أنت اللي عايز تدينا حضن يضيع كل تعب، يوقع كل خوف. أنت اللي قاعد وشهوة قلبك إنك تبص في وشنا وتضحك وتدينا سلام، تدينا أمان، تدينا فرحة جديدة، تدينا أمل في بكرة، تدينا تعزية، وكمان تدينا غفران إنك قابل كل واحد فينا. تعال اسكن في وسطينا، احنا عايزين بعد ما نخلص كل اللي احنا فيه نجري ونستخبى في حضنك ونستخبى في جلابيتك، نحكي لك على اللي فينا ونخليك تدينا من اللي على قلبك لقلوبنا، وكمان نحكي للناس عنك انك مستني واحد واحد، انك واقف على الباب بتقرع. ليك كل المجد.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: أهلا وسهلا بمستمعينا، منرحب فيكم أنا والأخ سام بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل.
1: أهلا فرح، حلقتنا اليوم بتحكي عن التسامح والغفران، بتحكي عن القلوب البيضة يلي ما بتشيل حقد وضغينة بداخلها.
4: يا ترى قديش عنا القدرة حتى نسامح أشخاص أخطأوا بحقنا، أشخاص أزونا وهنن قريبين منهم أصدقاء وأهل وفي منهم بعاد عننا؟
1: الحقيقة الموضوع حساس كتير وبدنا نحكي فيه أكتر وأكتر، بس خلينا نسمع مع بعضنا البعض مثل العادة هذا السكتش ونرجع لكم.
4: خليكم معنا.
0: شوف هالجزمة شو حلوة.
1: وجع بالي. شوف
0: شو ما قلت لي حلوة الكنزة اللي قستا؟
1: ايه حلوة.
0: يعني ارجع اشتريها؟
1: لا ما ترجع تشتريها.
0: طب شو بك قالب خلقتها؟ خير ان شاء الله.
1: ما في شي ولا قالب خلقتي ولا شي.
0: لا يا سيدي قالب خلقتك وصاير شخص غليظ كمان وصار لك فترة متغير.
1: مثل ما بدي.
0: الله يجيبك يا طولة البال. ولك احكي شو بك زعلان مني؟ عملت لك شي زعلتك؟
1: لك عملتي عملتي وكترتي كمان مدام.
0: خير ان شاء الله. شو عملت حتى زعلتك؟
1: سيتي معك حق تنسي، اصلا الموضوع بالنسبة لك كان سخيف جدا وما له مهم.
0: لك شو معي حق انسى والموضوع سخيف؟ احكي بقى مثل العالم. كل حكيك بالالغاز ماني فهماني شي.
1: مالك فهماني شي؟ نسيتي ذاك الاسبوع كيف فضحتيني قدام اختك. جوزي ما بيسافر لانه بخاف يركب طيارة. حلوة منك هيك لكان. انا من الخطبة فهمتك انه هذا السر ما بحب جيب سيرته لحدا، وانت بكل بساطة كشفتي سري لعيلتك.
0: هلأ هذا اللي مزعلك؟
1: ايه نعم مزعلني وفازرني كمان.
0: ايه اسمع لك، انا شرحت لك اني ما قلت لها لاختي جوزي ما بيسافر لانه بخاف من الطيارة. اختي وزوجها كانوا عم بيلحوا علينا كتير حتى نقضي وقت حلو معهم بالرحلة. وقت رفضنا اكتر من مرة فكروا انه ظروفنا المادية ما بتسمح، قام راحوا حرام اشتروا لنا تذاكر على حسابهم على الانترنت وحبوا يعملوا لنا اياها مفاجأة. فهون بقى حسيت حالي اني ورطتهم بحق التذاكر، لانه تذاكر الانترنت اذا لغينا حجزة بتخسر كتير. مشان هيك حبيت وضح لهم الامر وكون صريحة معهم حتى يتفهموا الوضع. هاي اولا. وتانيا للتذكير بقى يا استاذ، نحن تصافينا هداك الاسبوع حكينا كتير بهذا الموضوع واعتذرت منك، وانت قلت لي انك سامحتني وطوينا الصفحة. بقى ليش هلأ انت عم تقول انك ما سامحتني وقلبك مليان مني؟ ليش؟
1: ما عم بقدر سامحك، ما عم بقدر. كان فيكي تقولي اي حجة تانية. مشغولين مو فاضين. لك شو ما قلتي كان احسن من هاي البهدلة قدام عيلتك يشوفوني شخص جبان وخويف.
0: وليش هيك عم بتقول عيلتك عيلتك؟ انا قلت لك انه اختي وعدتني ما تجيب سيرة لحدا، وجوز اختي تفهم الموضوع بكل بساطة. وبالعكس هو يلي قال في كتير ناس عندهم هالفوبيا، فوبيا ركبة الطيارة. ولا قال عنك جبان ولا قال عنك خويف. جوز اختي مهندس ومثقف وفهمان.
1: عن جد هيك قال ام نبيل؟ يعني هلا جوز اختك تتوقع يكون متفهم الموضوع تماما؟
0: ايه تفهم الموضوع. لك يا حرام حط حق التذاكر من جيبته هديك الحسبة بكل روح طيبة، وانا خجلان كتير منه وهو عم بيقلي ولا يهمك. الزلمة بيعزك وبيحترمك كتير، لولا هيك ما كان عزمنا على حسابه حتى نسافر معون.
1: على هالقصة يلا ماشي الحال، تعي نرجع نجيب الكنزة، كانت كتير حلوة عليك بس استياه.
0: هلا قبل ما نروح ونجيب الكنزة، بفهم من حديثك انك سامحتني وتفهمتني؟
1: سامحتك وتفهمتي.
0: مو بعد اسبوع تتذكر ترجع تقلب خلقتك؟ سامحتني يعني سامحتني. اوكي؟
1: اوكي سامحتك يعني سامحتي. شو عم تعملي؟
0: بدي اتصل باخوك وهلا. شو يعني قلعك من المحل وبيقلك مالك شي عندي؟ المحل الك ولاخوك، هاي وصية ابوك قبل ما يموت.
1: لك ما حلوة، بيضلوا اخي الكبير، ما بدي زعله. انا سامحته ما عاد بدي شي منه.
0: شو عم تحكي انت سامحته؟ هذا حق اولادك وعيلتك، كيف بدك تصرف على البيت من اليوم ورايح؟
1: مدام مو انت دايما بتقلي لي لازم يكون قلبك كبير وتسامح الناس؟ هاي سامحت اخي، هاي كل القصة.
0: ايه كون شخص متسامح انا بقلك، بس مو شخص ساذج بسيط، بيعطي فرصة للي حواليه حتى يستضعفوه ياكلوا حقه وحق أولاده. في فرق كبير إنك تكون متسامح وإنك تكون ساذج.
1: أنت رح تجننيني هلا، صار لك شهر عم بتلحي علي حتى سامح جارنا. إيه لأ أخي، حق من جارنا حتى سامحه.
0: لك إيش وجاب لجاب، شو عم تحكي أنت؟ جارنا غلط بحقك ومو بقصده، وقع حوض الزريعة من البلكون تبعه لحديقتنا وحس الزلمة بالذنب وإجا لباب بيتك وباس راسك واعتذر منك، شال كل حواض الزريعة من البلكون تبعه وطلب منك تسامحه.
1: بهي البساطة كان قتلنا، شو كنت عملت فيه وساويت لو إجا على راس حدا من أولادنا؟
0: الله حمانا، المهم عرف حاله غلطان وصلح غلطه وشال الزريعة من البلكون واعتذر، وهلأ يجي أخوك لعندك يعتذر منك؟ أنا ساعتها بقلك سامحه.
1: شو يجي لعندي؟ إيه أنا ما بقبلها، أخي الكبير بيجي يعتذر مني ما حلو بحقه، هذا مثل أبو العيلة. شو عم تحكي أنت؟
0: أبو العيلة قلتلي، أبو العيلة هو اللي بيلم العيلة مو بيفرق أو بيستغلها. أخوك عم بيستغل محبتك واحترامك إله حتى ياخد حصتك من المحل، ما تسكت على حقك مشانه، مشان ما تعطي فرصة للشيطان يشجع أخوك على طمع وشجع. طول ما أنت ساكت رح يطمع أكتر وأكتر، اليوم المحل، بكرة البيت، وبعد بكرة ما بعرف شو.
1: طيب شو أعمل هلا؟ لك صدقيني أنا بخجل أحكي معه.
0: لا تخجل ولا شي، مسيك هاي سمعت التليفون وحكي مع أخوك، قل له أنا بحبك بحترمك كتير يا أخي، بس أنا بدي حقي، رجع لي حقي، وأنا بسامحك على كل تصرف غلط عملته معي، وبسامحك على كل إهانة. أنا بسامح. سامحة. تسامح حقيقة كلمة كبيرة، رغم قساوة الحياة وضجيجة لازم يكون في بحياتنا مساحة للتسامح. التسامح سام موضوع كبير كتير، أنا بتوقع أنه كل إنسان على وجه الأرض بداخله مساحة للتسامح، ولا شو رأيك؟
1: صحيح، فرح قد ما كان الإنسان قاسي القلب أو حتى شرير بيكون في بداخله مساحة للتسامح، حتى لو كانت صغيرة أو محصورة بأشخاص معينين، ممكن تكون بالمقربين، ممكن يكون عنده استعداد يسامح أمه، أبوه، زوجته، أولاده أو حتى أصدقائه تعبيراً لوفائه وإخلاصه إلهم. لكن كلمة الله بتعلمنا نوسع الدائرة، دائرة المسامحة بحياتنا، حتى تشمل يلي زعجونا أو اللي ظلمونا أو اللي خانونا، وحتى بتشمل أعدائنا.
0: بس سام الموضوع مو بهالسهولة، بتصور حتى يكون عندي القدرة سامح ناس سببوا جرح بحياتي، جرح عميق.
1: أكيد مسهل فرح، وأنا بقول بدون قوة إلهية صعب، وصعب كثير كمان، كتير صعب تحولي هيجان الغضب اللي بداخلك من ناس سببوا الأذى إليك من انتقام إلى غفران، لكن الله بيعطينا القوة والقدرة حتى نمارس المسامحة والغفران برغبة، بملء إرادتنا بفرح وبمحبة.
0: نحن منعرف رسالة الله للإنسان من خلال كلمته، رسالة مصالحة ورسالة غفران من العهد القديم. بيقول بالسفر إرميا: سأغفر آثامهم وخطاياهم لن أعود أذكرها. وبالمزامير وبإشعياء بكرر هذا القول، بيقول: لن أذكر خطاياكم، أو سأمحو معاصيكم. والرب كان يبارك الأشخاص يلي انغفرت خطاياهم، وبيقول بمزامير: توبة لمن لا يحسب الرب له إثما.
1: مزبوط فرح، والعهد الجديد بيأكد على هالشي، انه رسالة الله رسالة غفران ومصالحة. في آية بتقول بالعهد الجديد: ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح. وكتير صعب فرح يلي مدى واختبر غفران الله يكون عنده قدرة على الغفران بالمستوى السامي الرفيع الروحي يلي عم نحكي فيه بهالحلقة. في مقولة دايما منرددها من أولى: فاقد الشيء لا يعطي. شخص ما بيتمتع بغفران الله لخطاياه كتير صعب يقدر يغفر للآخرين. أنا وقت بتأمل كيف الله غفر خطاياي، وقت بتأمل هالمعروف الكبير اللي عمله الله معي، ما بقدر غير أني أغفر، وأغفر من كل قلبي كمان.
0: طيب السؤال هون سام، قديش مطلوب مني سامح؟ في حدود، في سقف للمسامحة باتجاه الآخر؟
1: حقيقة هذا الاستفسار والسؤال كان موجود عند بطرس تلميذ المسيح، وجه مباشرة السؤال للرب يسوع المسيح وسأله: يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر؟ هل 7 مرات؟ وجابه المسيح بيقول له: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. هون كان المسيح عم بيرفع سقف الغفران بحياتنا. 7 مرات 70 مرة بيطلع رقم كتير كبير تقريبا، أو خيالي 500 مرة يعني، وهذا مستحيل يصير بالطبيعة. لكن هون قصد المسيح ما يكون في حدود بحياتنا للغفران، مساحة الغفران تكون مفتوحة على مصراعيها. بعد ما جاوب بطرس بيذكر مثل المديونان يلي بوضح وبيجسد تماما فكرة الله عن الغفران. بيحكي عن العبد اللي مديون من سيده ب10,000، صارت الشغلة رح تكلفه يبيع بيته وأملاكه حتى يسدد الدين. رح سجد قدام سيده وطلب ياخد فرصة حتى يسدد كامل الدين. السيد تحنن عليه وعفام كل الدين. فرح هو رايح على بيته تلاقى بصديقه وكان مدين لهالصديق بس 100، وصار يطالب صديقه بالدين وقال له صديقه أعطيني فرصة حتى أسدد لك كل الدين. ما قبل وحطه بالسجن. سمع السيد بالقصة حزن كتير وغضب، بيقول له بعدين مقولة الشهيرة: أيها العبد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك 10,000 لأنك توسلت لي، أفما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وارسله إلى الجلادين ليعذبوه.
0: الحقيقة ما فينا بعد ما نستمتع بالغفران الكبير اللي حصلنا عليه من الله ما نغفر. وتأكيدا على حكيك، الصلاة الربانية وقت كلمنا ياها المسيح بعد ما قال أبانا الذي في السماوات، بيجي وقت بيقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ومن أهمية هالمقطع ما ركز وعلق المسيح بعد ما خلص الصلاة غير على هذا المقطع، مقطع الغفران، مرة بالجانب الإيجابي: فإذا غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. ومرة بذكرها بالجانب السلبي: وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. كتير مهم مو بس نكرر مقطع الصلاة الربانية بس كلام، لكن فعل وعمل. ودائما منشوف برسالة الله في تأكيد على الغفران، يعني ما بيخلينا نوقع بحفرة الشك، الله غفر لي ولا ما غفر لي.
1: صحيح، وبيعطينا تأكيد على الغفران لخطايانا في آية بتقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم.
0: طيب السؤال هون، هل غفران الله بيشمل الكل، كل الناس؟
1: بيشمل الكل، بس اللي بيستفاد منه فرح هو اللي بيقبل المسيح مخلص لحياته. لأنه إذا منشوف، لأنه ما في خطية بدون عقاب، وهذا قانون الله. سفر الرومية بالعهد الجديد بيقول لأن أجرة الخطية هي موت، مثل ما منشوف بالعهد القديم آدم وحواء بيقولون الله لا تأكلوا من شجرة الخير والشر، وقت بتاكل منها موتا تموت. منشوف هون دستور الله، كل خطية يجب أن يدفع مقابلها ثمن عقاب موت. مشان هيك منشوف بالعهد القديم كل واحد بيعمل خطية بيفدي خطيته بذبيحة، يلي هي رمز للمسيح، طير كبش كان يقدمها كفارة عن خطاياه. لازم يكون في مضحي. بالعهد الجديد في عنا الفادي، في عنا المسيح يلي هو قبل يتعاقب بدل عنا على الصليب. تقول الآية: افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دناس دم المسيح. مشان هيك كل شخص قبل المسيح سيد على حياته، قبل عمل المسيح على الصليب، بنال مغفرة الخطايا، بصير يتمتع بالغفران. مشان هيك بيكون عنده القدرة أن يغفر ويسامح للآخر.
0: صحيح، وبالآخر الشخص اللي بيسامح هو بيكون شخص متصالح مع ذاته، شافي نفسه وداخله من كل ضغينة وحقد وألم، وهو بيرتاح قبل ما يرتاح الشخص المسيء له. وبختام حلقتنا مستمعينا رح نترككم مع أجمل ترنيمة، ترنيمة الصلاة الربانية أبانا الذي في السماوات. وخلينا نركز مع بعض بمقطع اغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا. نترككم بعناية الرب مستمعينا، والرب معكم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: 22.
1: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
2: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا.
3: ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب.
1: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي:
2: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
1: وقال لي:
2: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب، من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
3: ها أنا آت سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
4: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
3: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه، وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
7: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز، وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين، ونحاس وحديد ورخام، وقرفة وبخور وعطر، ومر ولبان وخمر، وزيت ودقيق وحنطة، وبهائم وغنم وخيل، وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
5: يقول التجار:
8: الثمر

0: بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
1: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
0: وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
2: الويل الويل، أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
3: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
0: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
4: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا، لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون، ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
5: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: 3.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر، له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
3: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
4: وعدده 666.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه منفتح قلوبنا البعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب، أحمدك من أجل مشاعر الحب، وأحمدك من أجل الأفراح التي تكتمل فيها سعادة قلبين. أحمدك من أجل يوم العرس وكل زفاف تم في حضرتك. أحمدك من أجل الوفاء، وفاء أي اثنين يعيشان في خوفك. فأنت الذي تربط القلوب حين تصفو النيات، وأنت الذي تنتزع بذور الغدر حين تشتعل الأنانية. يا رب، أشكرك لأجل شريك حياتي، اجعل مني شريكا صالحا يبني ويحب، يعطي ويشكر. أشكرك لأجل الحب الذي يجعل منا جسدا واحدا فنكون معا صدى حبك للعالمين، زوجا وزوجة نعيش بسلام. يا رب، آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات الكتاب المقدس.

كتاب هوشع الفصل الحادي عشر. لما كان إسرائيل صغيرا أحببته، ومن مصر دعوت ابني، لكن كلما دعوتهم ابتعدوا عني، فقدموا ضحايا للبعل وأحرقوا بخورا للأصنام. وأنا الذي علمت أفرايم المشي وحملتهم على ذراعي، لكنهم لم يعلموا أني أنا الذي شفيتهم، وكنت أجذبهم بحبال اللطف وروابط المحبة، ورفعت النير عن رقبتهم وانحنيت لأطعمهم. يرجعون إلى مصر وتتسلط عليهم أشور لأنهم رفضوا أن يتوبوا، ويحل السيف في مدنهم ويحطم أبوابهم ويفنيهم لضلالهم. شعبي يصر على الارتداد عني، فحتى إن استغاثوا بي لن يرفعهم أحد. كيف أتخلى عنك يا أفرايم؟ كيف أهجرك يا إسرائيل؟ هل أعمل بك ما عملته بأدمه؟ هل أعاملك كما عاملت صبويم؟ قد تغير قلبي وتحرك صدري بالرأفة. لن أحل بكم غضبي الشديد، ولن أدمر أفرايم ثانية، لأني أنا الله ولست بشرا، أنا القدوس في وسطك، فلا آتي عليكم بغضب. يسيرون وراء الله وهو يزأر كأسد، يزأر فيأتي أبنائي من الغرب مرتعبين،

0: له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك مع سلوى حبيب.

صديقتي المستمعة، كيف هي علاقاتك مع الناس من حولك يا سيدتي؟ سواء علاقاتك مع أحبائك وأهل بيتك، أو علاقاتك مع الأصدقاء والجيران والعاملين معك. لفت نظري ما قاله أحدهم في زاوية له تحت كلام الحب ما يلي. قال: لنستمع بهدوء، أحيانا كثيرة نفشل في إيصال وجهة نظرنا للآخرين فيفهموننا بشكل خاطئ، وتنشأ المشكلة بيننا وبين من نخاطبهم، ونعمل بكل جد وجهد على محاولة إيصال الفكرة إلى الطرف الآخر وإفهامه بوجهة نظرنا، وأننا نحن على حق، وأن نظرته للأمور هي على خطأ، وكلنا نخطئ الطريق، فليس كل الناس قادرين على الاعتراف بالخطأ. لذا فلنحاول أن نلفت انتباه الآخرين إلى المشكلة ونطلب مشاركتهم للوصول إلى الحل.

يتابع الكاتب فطام العقيل ليقول: وكثيرا ما نغضب لعدم فهم الآخرين لنا، فيرتفع صوتنا فلا نستطيع التركيز، وتضيع منا البراهين والأدلة. لنحاول إذن أن نستمع إلى ما يقوله الآخرون بكل هدوء، ولنحاول أن نفهم وجهة نظرهم، ونتفهم كلماتهم بدقة، لأن الغضب يعمي ويصرف عن الفهم. ولنعلم أنه مهما بلغت الخلافات، فلا بد من الوصول إلى بعض الاتفاق، وإيجاد قواسم مشتركة مهما كانت ضئيلة وبسيطة. ولعل استخدام أسلوب المجاملة هو من أفضل الطرق لامتصاص الغضب وبدء التفاهم وتقريب الآراء. إذن يبدو أن أهم شيء يا سيدتي في استمرار العلاقات ونجاحها هو أن نستمع بهدوء للطرف الآخر، حتى لا نقع في سوء تفاهم أو نتكلم خطأ ونستخدم كلمات ربما تكون جارحة أو مهينة. يقول سليمان الحكيم في الكتاب المقدس وبوحي من روح الله القدوس هذه الكلمات: الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام. أما الرب يسوع المسيح فلقد علم وقال في هذا الشأن: ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. ويقول أحد رسل المسيحية الأوائل ما يلي: لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة، كي يعطي نعمة للسامعين. ترى كيف نتغير من الداخل لكي تخرج كلمات النعمة من أفواهنا؟ ومن هو الذي يغيرنا؟ إنه الله وحده الذي يقدر أن يخلقنا من

0: جديد، وهكذا سيدتي نصبح خليقة جديدة إذا وثقنا به وطلبنا منه المغفرة عن خطايانا التي تمنعنا من التكلم بصدق وبلطف وبصلاح. إن الله مستعد أن يغفر لكل واحدة منا عندما تأتي إليه بواسطة الرب يسوع المسيح الذي مات على الصليب بدلا عنها. فهل تفعلين أنت يا سيدتي؟
1: أحبتي الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
2: هل تعرف كيف يقتل رجل الإسكيمو الذئاب؟ هو يغمس الطرف الحاد للخنجر في دماء طازجة لأحد الحيوانات، ثم يتركه يتجمد، ويغمسه مرة أخرى، ثم يتركه يتجمد، وهكذا عدة مرات. بعد هذا يثبت الخنجر في الأرض وسلاحه متجه إلى الأعلى. يأتي الذئب في الليل البارد على رائحة الدم الشهي وهو في أمس الحاجة للطعام، ويبدأ يلعق الغذاء الشهي بنهم. تزداد سرعة اللعق كلما استطعم الذئب مذاق الدم الطازج، ويستمر اللعق بشغف حتى يتعرى السلاح الحاد ويسيل الدم الدافئ من لسان الذئب. يواصل الذئب في لعق دمه حتى يموت دون أن يدري، وفي النهاية يجد رجل الإسكيمو ملقى على جليد وقد فارق الحياة. صديقي، لقد غرس الشيطان خناجر كثيرة في الظلام، ترى أي منها يجذبك؟ محبة المال؟ تعظم المعيشة؟ شهوة العيون؟ الشهرة؟ أم السلطة أم المتعة؟ كلها طرق للموت، قد تجدها ممتعة وجذابة وحلوة المذاق، ولكن احذر يا صديقي، فإنها في النهاية مميتة وعدوك لن يرحمك. دعوة لأن تنظر ما وراء المتعة والشهوة، دعوة لكي تعرف من حقا يحبك ومن يريد موتك، دعوة لأن ترى اليد الممدودة لنجاتك. صديقي، دعوة لتجد القيمة الحقيقية عند المسيح الذي وعد أن الخير وكل الخير سيزاد لنا إن طلبناه هو أولاً. لا تدع إبليس، لا تدع الشيطان يخدعك بمكره وبحيله المكشوفة. الآن قم وانتفض واطلب المعونة من سيد الأكوان.
1: فعلا كلام رائع وكلام مهم، نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة.

شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي، شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من شاهد عيان. حكايتنا النهاردة بتدور حوالين مقابلة حصلت بالليل بين يسوع ونيقوديموس، والحكاية دي هتلاقوها في الكتاب المقدس موجودة في إنجيل يوحنا الفصل الثالث من الآية 1 للآية 21. نيقوديموس كان بيخدم الشعب اليهودي لأنه كان عضو في مجلس كانوا بيسموه السنهدريم. كان شخصية محترمة وسمعته كويسة وسط الناس، ومع أنه كان بينتمي لطائفة الجماعة المتشددين اللي اسمهم الفريسيين، لكنه كان إنسان متواضع وصالح. خلونا دلوقتي نسمع نيقوديموس وهو بيفتح لينا قلبه.
1: أنا نيقوديموس، كان عندي 63 سنة لما قابلت يسوع. رحت له بالليل في جنينة برا أسوار أورشليم. يسوع وقتها كان عنده 30 سنة أو يمكن 31 سنة تقريبا، كان في سن ابن يسى. كنت سمعت كلام كتير عن يسوع، لكن أول مرة شفته فيها كان قدام الهيكل. شفته ماسك كرباج وبيطرد الناس اللي بتتاجر في العملة وبيزعق فيهم.
2: انت بتعمل ايه يا راجل؟
3: خدوا حاجتكم دي بعيد عن الهيكل. ازاي تخلوا بيت ابويا سوق للبيع والشراء؟
4: انت بتعمل ايه؟ ومين ادالك الحق انك تعمل كده؟
3: بيت ابويا بيت للصلاة يا حضرات الكهنة.
4: انت بتقول ايه؟ بيت ابوك ده كفر شرك والعياذ بالله. ده هيكل بتاع ربنا، الهيكل العظيم اللي بناه هيرودس الملك. انت عارف انك ممكن تترجم وتموت على الكلام اللي انت قلته دلوقتي.
3: هدوا الهيكل ده وانا هبنيه في 3 ايام.

0: يسوع واللي معاه مشيوا بعد ما قال الكلام ده. أنا ويوسف الرامي زميلي في السنهدريم اللي هو مجلس رجال الدين يعني، فضلنا ماشيين وراهم وشفنا بعينينا المعجزات اللي عملها يسوع وهو بيمشي في الشوارع الزحمة. كان إنسان هادي ومتواضع. شفى راجل كانت إيده يابسة، وشفى ولد تاني صغير كان مشلول، ده غير كتير من الرجالة والستات اللي كان عندهم أمراض أشكال والوان، شفاهم كلهم. الحاجات العظيمة اللي سمعناها عنه كانت حقيقية، بس اللي عمله في الهيكل ساب جوايا أسئلة كتير كنت محتاج إجابة عليها. قل لي يا يوسف، انت ايه رأيك في يسوع؟
1: انا شايف يا نيقوديموس ان احنا لازم نفضل نتابعه، يعني انا شايفه بيعمل حاجات كتير بتفيد الناس، واللي شفناه في الهيكل اقدر اقول انه جريء وبيقف قدام اي حد بيغلط، وعنده طريقة مختلفة وهو بيناقش الناس.
0: ايوه
1: مقنع يعني.
0: ما هو ما حدش يقدر يعمل اللي بيعمله يسوع ده إلا إذا كان ربنا واقف معاه وبيساعده. تعرف أنا عاوز أسأل يسوع ده شوية أسئلة.
1: بس الناس ممكن يشوفوك وانت بتتكلم معاه وانت يعني مركزك حساس.
0: بفكر أعمل له زيارة بالليل، ولا من شاف ولا من دري. بعد 3 أيام عرفت إن يسوع هيكون موجود في بستان برا أسوار أورشليم، واللي يسوع قاله لي في المقابلة دي غير حياتي كلها. مساء الخير، لو سمحت أنا عايز أتكلم مع يسوع.
2: أنا يسوع، أهلا وسهلا.
0: أنا اسمي نيقوديموس.
2: نيقوديموس؟

0: الحقيقة احنا عارفين انك جاي برسالة من ربنا، محدش يقدر يعمل المعجزات اللي انت بتعملها دي الا اذا كان ربنا معاه.
1: اسمع يا نيقوديموس، انا هقولك الحقيقة، محدش يقدر يشوف ملكوت ربنا الا اذا اتولد من جديد.
0: اتولد من جديد؟ طب ازاي البني ادم يتولد من جديد وهو كبير؟ مفيش حد يقدر يدخل بطن امه تاني عشان يتولد من جديد.
1: اذا البني ادم ما اتولدش مره تانيه

0: ووسط الهدوء اللي كان في الجنينة، كلام يسوع فتح عيني على المعنى الحقيقي لملكوت ربنا. كان بيتكلم عن ربنا زي ما يكون ابن بيتكلم عن أبوه، عارفه كويس. كلمني عن الدافع اللي خلاه يجي ويعلم الناس، وعن الطريقة اللي هتنتهي بيها حياته على الأرض، وبكلام واضح ومفهوم كلمني عن محبة ربنا.
1: نيقوديموس

0: ربنا ما بعتش ابنه الوحيد عشان يحكم على الناس أو يدينهم، لكن بعته عشان يفديهم بحياته وينقذهم من الموت.
1: مش عارف بالظبط فات وقت قد إيه وأنا بتكلم مع يسوع في الليلة دي. صحيح أنا مركزي في أعلى مجلس ديني يهودي مديني وضع كويس وسط الناس ومديني سلطة ونفوذ، بس كل الحاجات دي ما أشبعتش الجوع الروحي اللي كان عندي. لكن حسيت في كلام يسوع الناصري إن عنده إجابات روحية مشبعة، واللي بيقوله زي ما يكون كان عارف السؤال اللي جوايا حتى من قبل ما أسأله. بعد مقابلتي مع يسوع ليلتها بدأت أراجع في دماغي النبوات اللي أنا عارفها عن المسيح. إحنا كيهود في وقتنا ده مستنين قائد حربي ينصرنا على أعدائنا الرومان، لكن صورة المسيح المتواضع دي كانت غريبة عليا.

0: انت كنت عاوزني يا ابويا؟
1: ايوه يا ياسا. ياسا انت ممكن تاخد اجازه من شغلك قد شهر كده؟ انا عاوزك تدور لي على معلومات مهمه ومحتاجه شويه تفرغ.
0: اكيد، اديني بس كام يوم ارتب نفسي. هو ايه نوع المعلومات اللي عاوز تعرفها؟
1: عاوزك تعرف لي اكبر كميه من المعلومات عن يسوع. عايز اعرف اتولد فين، اللي بيقولوها عن موضوع ولادته ده صحيح ولا غلط، امه ابوه. عايزك يا ياسا تعرف لي مين اصحابه، بيروح فين وبيجي منين، بيقول ايه، واللي بيقولوه الناس عنه يا ياسا صحيح ولا بيبالغوا.
0: فهمت. حاضر يا ولدي.
1: اي وقت ما كانش عندي فيه شغل مهم كنت بقضيه في قراية الكتب المقدسة. لقيت آية بتقول غيرت بيتك أكلتني، وتعييرات معيريك وقعت علي. الحقيقة حسيت بالعجب، كأن داود النبي كان بيتكلم عن يسوع. غيرته على ربنا وبيت ربنا ما فيهاش أي شك، وبيع المواشي وتجارة العملة في الهيكل أكيد أغضبه طبعاً.

0: سجلات المواليد بتاعت بيت لحم بتقول إن يسوع اتولد هناك من 30 سنة وقت ما طلب القيصر أغسطس إن كل واحد يرجع مدينته الأصلية علشان التعداد.
1: أيوة أنا فاكر الفترة دي، أنا وأمك سافرنا بير 7 عشان التعداد.
0: اتكلمت مع ناس كتير في بيت لحم ومن كلامهم معايا عرفت حقيقة مهمة.
1: أيوة
0: يسوع اتولد في زريبة، الرعاة اللي بيرعوا بره بيت لحم وقتها شافوا

0: اسجدوا للمولود اللي قالوا انه هيكون ملك اليهود. وبيقولك النبوءة دي ضايقت الملك هيرودس الكبير، علشان كده اصدر امر بقتل كل العيال الصغيرة، الصبيان اللي اقل من سنتين في بيت لحم. فابو يسوع وامه خدوه هربوا على مصر، وفضلوا هناك لحد ما مات هيرودس، وبعدين رجعوا للناصرة في الجليل، المكان اللي ابوه يوسف كان عايش فيه وبيشتغل نجار.
1: الكلام اللي قاله لي ابني خلاني أفكر كتير، وحسيت إني عاوز أتناقش فيه مع حد يكون محل ثقة. فروحت لواحد صاحبي من زمان اسمه غمالة إيل. غمالة إيل كان أشهر وأقدر معلمي التوراة. هو صحيح عنده 80 سنة، بس تقدر تسأله عن أي حاجة تخص اللي حصل زمان وخصوصاً النبوات ويجاوب عليها.
2: لقدموس صاحبي، ده إيه الزيارة الجميلة دي؟ تعال اتفضل.
1: أهلاً أهلاً غمالة إيل، وحشني وحشني ونفسي أشوفك من زمان. إزايك يا غمالة إيل؟ عامل إيه وإزاي صحتك وإزاي عيالك وأحفادك؟ بصراحة كان نفسي أقولك إنها زيارة صداقة صحوبية، بس الحقيقة أنا جيت عشان أستعين بالذاكرة الحديدية بتاعتك وكمان بالكتب اللي عندك.
2: زيارة مصلحة يعني. وأنا قابل يا سيدي، مصلحة مصلحة بس نشوفك.
1: بص يا غمالة إيل، عشان ما طولش عليك، قولي إيه اللي تقدر تقوله لي عن يسوع؟
2: حظك حلو لأن أنا مهتم بأمره في الوقت اللي فات ده. في ناس شايفين إن هو المسيح، وناس تانية شايفينه دجال.
1: طيب وإنت شايف إيه بحكمتك يا صاحبي؟ هو المسيح مخلص العالم ولا ليك رأي تاني؟
2: مش مهم رأيي، المهم الحقائق اللي أنا قريتها وخلتني أميل لأن أصدق إن هو المسيح ابن الله.
1: طب وإيه اللي قريته وخلاك توصل للنتيجة دي يا غمالة إيل؟
2: الكتب المقدسة أكدت لنا إن المسيح هيتولد من نسل داود.
1: صح، وإحنا لقينا مكتوب في سجلات بيت لحم إن يسوع من نسل داود فعلا.
2: أما عن أصله، إشعيا النبي كتب: العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. والنبوءة دي يا نيقوديموس يا أخويا بتبين إن الله هو اللي حيكون أبو الطفل، وإنه حيتولد بمعجزة من عذراء، وحيبقى هو المسيح المنتظر.
1: وفي حاجة في الكتب المقدسة عن هروب الطفل وعيلته لمصر؟
2: هوشع النبي قال: لما كان إسرائيل غلاما أحببته، ومن مصر دعوت ابني.
1: أنا بصراحة من كام شهر كده اتكلمت مع يسوع وعرف لي نفسه على إنه ابن الإنسان، وقال لي إنه هيترفع زي ما موسى رفع الحية النحاسية في البرية. بصراحة أنا حسيت إنه موضوع هيترفع زي الحية النحاسية دي فيه إهانة للصورة المرسومة في ذهننا عن المسيح المنتظر القوي قائد الجيوش. مش عارف يعني، أنت رأيك إيه؟
2: أقول لك يعني قديموس، شياء النبي قال: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبجراحاته شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه.
1: أيوة أيوة.
2: والرب وضع عليه ذنوبنا جميعا، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام الذين يذبحونها فلم يفتح فاه.
3: كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام الذين يزم. صح صح، يعني أنت شايف إنه هنا بيتكلم عن المسيح.
2: غفران الخطايا نيقدموس لازم له فداء، وعلشان يكون المسيح هو مخلص العالم لازم يكون هو الفداء، هو القربان. أنا شاعر إن النبوات دي بتنطبق على المسيح تماما.
3: زيارتي لصاحبي غمالائيل اللي بثق فيه هزت كل اللي اتعلمته عن المسيح المنتظر، وأكدت لي الأفكار اللي كانت اتولدت جوايا لما اتكلمت مع يسوع في البستان بالليل. وطول السنتين اللي عدوا بعد كده وصلني كلام كتير عن اللي بيوعظ به يسوع والمعجزات اللي بيعملها مع الناس، وبرضه فضلت أدور في الكتب المقدسة وفضلت ألاقي حقائق تأكد لي إيماني بيسوع الناصري إنه هو المسيح المخلص والفادي. وخلال السنتين دول كبير الكهنة ومعها عدد من الكهنة كانوا بيخططوا عشان يخلصوا من يسوع. كل حتة كان بيروح يعلم فيها الناس أو بيشفي حد من العيانين كان يلاقي وراه حد من الفريسيين أو الكهنة يتحداه ويحاول يخلي الناس تنقلب ضده. ولما جه عيد الفصح عرفت إن يسوع رايح أورشليم يحتفل بالعيد هناك، وكنت عارف إن فيه فخ منصوب ليه وإن حياته كانت في خطر حقيقي. بس كنت حاسس برضو إن الخطر ده جزء من الخطة اللي ربنا عاملها، وإن سفره لأورشليم كان عشان يكمل المهمة اللي جه عشانها. والحقيقة إن السر ده كان عبء كبير على قلبي، عشان كده طلبت من ابني يسا إنه يرتب لنا مقابلة سرية مع يوسف الرامي وابنه سمعان في بستان جسيماني. أهلا أهلا يا سمعان يا ابني، أنا مبسوط إنك جيت. إزيك يا حبيبي؟
4: إزيك يا عم نيقوديموس، أنا والدي جاي في الطريق.
3: أنا كنت اتكلمت مع يسوع وقال لي إنك أنت وأبوك كنتوا وسط الجموع اللي بتسمعوا، وأنا كنت عايز أسألك يا ابني إيه رأيك فيه؟
4: رأيي إن هو ده المسيح مخلص العالم، وأنا مقتنع إن المملكة اللي بتكلم عنها مملكة روحية مش المملكة اللي بنعرفها في الأرض، واللي الشعب اليهودي كله فاهم إن المسيح هيجي عشان يأسسها.
3: أنا مبسوط يا ابني إنك وصلت للنتيجة دي بنفسك.
4: أيوة، أنا شايف إن كل اللي كنا فاهمينه عن المسيح طلع غلط. وإنت يا عمي؟
3: أنا أمنت من كل قلبي إن يسوع هو المسيح، هو مخلص العالم، وعشان كده هيضحي بنفسه عشاننا إحنا. أبوك جي أهو. إزايك يا يوسف؟ إزايك؟
5: إزايكم؟ أنا لسه شايف يسوع دلوقتي، ده احنا في أورشليم ووجوده عامل قلق كبير. كبير الكهنة عامل اجتماع للمجلس، نيقوديموس دول ناويين يقتلوه.
3: إيه؟ يقتلوه؟ ممكن يقتلوه، ممكن يقتلوه، لكن يقتلوا لو هو سمح لهم بكده. كبير الكهنة فضل يقنع أعضاء المجلس إنه أحسن يموت راجل واحد من إن شعب إسرائيل كله يتعذب على إيد الرومان، مع إن الرومان ما اشتكوش، ما حدش في الرومان متضايق من يسوع، الراجل ما قالش كلمة واحدة ضد الحكام.

0: شكلك هادي يا نيقوديموس، انت عندك رأي تاني بخصوص يسوع ولا ايه؟
1: ازاي ندين انسان واحنا ما سمعناش دفاعه؟
0: قول لي يا نيقوديموس، ما تكونش انت كمان من الناس اللي مصدقة كلام النجار بتاع الناصرة ده؟
2: ده راجل مجنون.
1: انا بصراحة مش شايف ابدا انه مجنون، ده راجل كريم وعطوف وبيفهم الكتب المقدسة اكتر من كتير من اللي موجودين في القاعة دي.
3: من فضلك يا اخي العزيز ما تبالغش في الكلام.
4: لا لا لا لا لا، الكلام ده ممكن يتاخد علينا وما نعرفش نحكم شعبنا بعد كده.
1: والمعجزات اللي بيعملها بتأكد ان ربنا معاه.
0: خد بالك من كلامك، لان كلام الكفر اللي بيقوله يسوع هيأذيه، وممكن كلامك انت كمان يأذيك. الناس اللي ماشية ورا يسوع في كل حتة عاملة قلق كبير للرومان، والرومان ما عندهمش مانع يخلصوا على اليهود كلهم اذا احنا ما زحناش يسوع ده من قدامهم.
1: انا الحقيقة مش شايف ان الرومان متضايقين من يسوع ولا حاجة، والناس اللي ماشية وراه والتلاميذ القريبين منه ناس مسلمة مش بتوع مشاكل. لكن الحقيقة ان انت وبقية اعضاء المجلس ده اللي متضايقين منه عشان بيقول الحق. انا قلت اللي عندي اهو. مش عارف جاتلي الشجاعة اقول الكلام ده ازاي، بس اللي عارفه كويس ان قيافة واعضاء المجلس كانوا مذهولين من جرأتي. أنا نفسي اندهشت، المجلس كان بيدعي على يسوع بالباطل رغم إن كلام يسوع كان مليان بالقوة والحق. الحق ده هو اللي خلى الناس تصدقه وتمشي وراه. الحق ده هو اللي اداني الجرأة. لكن أعداؤه لما كانوا بيتأمروا عليه ما كانوش عارفين إنهم بيساعدوه إنه يكمل مهمته، إنه يكون حمل الله اللي هيرفع خطية العالم. قبضوا على يسوع، افتروا عليه بتهم باطلة واتريقوا عليه كمان، ضربوه، عملوا كل ده في أكتر واحد محب وحنون شفته في حياتي، وملقوش أي حد يشهد معاهم ضده، فأجروا شهود زور يأكدوا التهم دي. كان بيتألم نفسياً من الإهانة والظلم، وجسمه بيتألم من الضرب والتعذيب. شفت بعيني نبوءة إشعياء النبي وهي بتتحقق، كنت سامع في ودني صوت إشعياء النبي وهو بيقول: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. يسوع بدون ما يهاجم أي حد بكلمة اتحمل الضرب وتاج الشوك، ومن بعد كل ده اتحمل الموت المهين على الصليب. قبل ما يموت على طول سمعته بيقول: يا أبويا اغفر لهم لأنهم مش عارفين بيعملوا ايه، مش عارفين. كان فات 3 سنين على الليلة اللي قابلته فيها، وفي الكام سنة دول اتأكدت انه هو المسيح المنتظر، مش بس عشان عمل المعجزات، لا كمان عشان كلامه وتعليمه للناس وعشان النبوءات اللي لقيتها عنه في الكتب المقدسة. كل ده خلاني أآمن بيه وأحبه. أنا ويوسف الرامي طلبنا إننا ناخد جثمانه وحطيناه في قبر جديد كان يوسف اشتراها عشان عيلته. حتى مسألة دفنه، حتى دي كان له نبوءة في الكتاب المقدس لما إشعياء النبي قال: وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته. وبعد 3 أيام يسوع آمن القبر، آمن القبر وهزم الموت. وقتها افتكرت الكلام اللي قاله للكاهن عند الهيكل. قال الكاهن: اهدم الهيكل ده وانا بنيه في 3 أيام. لما قال كده أنا ما فهمتش ساعتها قصده، بس دلوقتي فهمت. يسوع كان بيتكلم عن هيكل جسده وعن قيامته من الأموات. المسيح حقق النبوة اللي قالها عن نفسه. المسيح حي إلى الأبد وبيضمن الحياة الأبدية لكل اللي قال.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسم العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير المزمور الرابع. يا إلهي الصالح، استجب لي حين أدعوك، أعني في الضيق، ارحمني واسمع صلاتي. أيها الناس، إلى متى تحولون مجدي إلى عار؟ إلى متى تحبون الباطل وتلجؤون إلى الكذب؟ اعلموا أن الله اختار لنفسه من يخلص له. الله يسمع حين أدعوه. إن غضبتم فلا تخطئوا، افحصوا قلوبكم بهدوء وأنتم في فراشكم. قدموا قرابين الصلاح واتكلوا على الله. كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ أشرق علينا بنور وجهك يا رب. ملأت قلبي بفرح أعظم من فرح من امتلأت ديارهم بالغلال والخمر. أرقد وأنام في سلام، لأنك أنت وحدك يا رب تحفظني في أمان.

0: الحياة المسيحية مش حياة بتتعاش كده بدون قيود، لكن ليها انضباطات، ليها التزامات، ليها حاجات أنا محتاج أعملها علشان أكون تلميذ للمسيح. إيه هي الحاجات دي؟ ويعني إيه أكون تلميذ؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة من حلقة جديدة بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: اهلا يا كريم،
0: ايه الاخبار؟
1: منور،
0: ده نورك صدقني
1: وشيك دايما كده وحلو.
0: ده بعض ما عندكم،
1: انا بغير منك الصراحه.
0: كيرو، احنا على مدار السكه اللي احنا ماشيينها في حاجات كتير قلنا محتاجين نعملها، حاجات كتير قلنا ما نعملهاش، حاجات كتير مش بايدينا نعملها فمحتاجين نسيبها على ربنا. بس هل انا محتاج بقى اسيبها كده فعلا على ربنا خالص وتيجي زي ما تيجي؟
1: أيوة.
0: وتمشي زي ما تمشي وقولها وربنا شايف وعالم باللي في القلب، ولا انا محتاج اعمل ايه؟
1: في ناس بتعتقد انه حياه الايمان دي ان انا بقى ارفع ايديا خالص كده وربنا يمشي لي حياتي بقى يمين
0: ارمي نفسك على الميه والميه ترفعك خلاص.
1: باخد بالي دايما ان المسيح كان متزن في الحته دي يا كريم. يعني مثلا يبقى عارف ان هو هيقوم العذر من الموت، لكن يقول لهم ده احرجوا الحجر. طب ما تعمل حاجه معانا، او سوري يعني اعمل انت كل حاجه لان الشركة احنا معاك، يعني
0: صح.
1: يعني انت قادر تعمل الكبيره وسبقنا احنا الصغيره. أتاري المسيح عايز يعلم الانسان دايما انه في دور في العلاقه مع الله لازم انا كانسان اعمله. هعمله بمعونه الله وبقوه الروح القدس، بس برضو لازم تبان النيه بتاعتك شكلها عامل ازاي، تبان ارادتك في حاجه زي كده. والجميل انه المسيح عايز يبقى لينا دور وتاثير في كل دوائر وأمور حياتنا، مش بس الصلاة والتسبيح والصوم وقراءه الكتاب، لكن حتى كمان في الأمور اللي فيها علاقة بالعلاقات والوقت والفلوس والأمور اللي احنا بنظن ان هي أمور غير روحية. ودي ضربة كبيرة احنا بنضرب بيها في المسيحية بشكل كبير قوي يا كريم، وهي احنا بنعتقد انه احنا بنعيش كذا نوع من أنواع الحياة. ففي حياتي الروحية اللي فيها صلاة وعلاقة بربنا وخدمة وقراءة كتاب، وفي حياتي العملية اللي فيها بقى الشغل والفلوس والدراسة، وفي حياتي بقى العاطفية
0: اللي فيها أصحابي
1: ومراتي وعيالي وقرايبي والكلام ده كله وهكذا،
0: والتلاتة ملهمش دعوة ببعض
1: بالظبط. لكن الحقيقة هبنشوف في المسيح ازاي كان نموذج، كان رول موديل حقيقي لشخص قدر يعيش الانضباط في كل حاجة في حياته. فمثلا في الكتاب المقدس نقرأ عن يسوع المسيح انه كان دايما عنده تقسيمة الوقت محترمة جدا، انه مثلا يصحى الصبح باكرا جدا ويمضي الى موضع خلاء عشان خاطر يعمل ايه؟
0: يصلي.
1: ولما يجي وقت الخدمة يقولهم ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني مدام نهار. ولما خدوه في مرة من الاوقات واختطفوه عشان يجعلوه ملكا رفض، يعني مش دي ارساليته ومش ده اللي هو جاي عشان خاطر يعمله. ولما قالوا طب ما تروح تكرس في البلد دي، قال لهم لا معلش انا عندي خطه ان اروح، ينبغي ان اذهب الى اورشليم، ينبغي ان امكث في بيتك اليوم. بتعجبني كلمه ينبغي، كانه كان قرار ارادي واعي حر من المسيح انا لازم اعمل حاجه زي كده. ثلاث سنين عاشهم وعرض دكتور مهر صمويل العالم لسه عايش على خيرهم لحد دلوقتي. ليه؟
0: صح.
1: لانه كان منضبط جدا، كان حاسب بالساعه، كان حد يطلب منه حاجه يقول له لم تاتي ساعتي بعد، انا مش مطلوب مني اعمل حاجه زي كده. ما كانش بيلتفت للاعمال الكبيره والعظيمه بقدر الاعمال المهمه والمؤثره. فكان عنده استعداد يقضي يوم كامل مع امراه واحده اللي هي المراه السامريه، وهو عارف انه لما يشتغل على حياتها صح هي هتجيب بلد كلها صح. كان عنده استعداد يقضي ليله واحده مع نيقوديموس، تمام، عشان عارف انه الليله دي والحديث ده هيفرق معاه. كان عنده استعداد ان يقضي وقت قبل صعوده كبير مع بطرس، مع ان هم 40 يوم اللي ما بين القيامة والصعود. يعني اظهر بقى واعمل شويتين وحركتين كده، يقولك لا انا بشتغل بشكل انضباطي وبشتغل بشكل استراتيجي وبشتغل بشكل مدروس. الخطوة قبل ما تتعمل بيبقى مدروسة كويس ومعروف اولها فين واخرها فين.
0: كلمة انضباط تقدر تحطها لي في معنى بحيث ابقى فاهم احنا رايحين فين وجايين منين؟
1: اوكي. كلمه انضباط جايه من كلمه ترويض. ودايما كلمه ترويض بتيجي للشخص او للكائن الهمجي الهلهلي الغير منضبط. فمثلا لو انت ليك في الحيوانات الأليفة البيتس والحاجات اللي زي القطط والكلاب اللي بنربيها في البيت، دايما بيقولك انه بيبقى اول اسبوع او عشر ايام
0: اصعب وقت.
1: اصعب وقت ليه؟
0: بيحتاج تعوده بقى على قوانينك وعلى البيت وعلى كل حاجة.
1: بالظبط. فبنكتشف كمان انه في حياتنا مع الله بنحتاج حاجة زي كده، تخيل. يعني بولس الرسول بي بي بيختار اللفظة دي، لفظة الترويض، لما بيكلم تلميذه تيموساوس ويقول له كده: أما الخرافات الدنسة العجائزية ارفضها واعمل إيه؟ وروض نفسك للتقوى. فبولس بيقول لتيموساوس إن أنت كخادم محتاج تروض نفسك، محتاج تضبط نفسك، محتاج تراقب أفعالك وأفكارك وتصرفاتك شكلها عامل إزاي. مش كل اللي يجي على بالك تعمله، مش كل اللي تفكر فيه تمشي فيه بأي شكل من أشكال. ونفس الفكرة بيقولها لكنيسة كورنثوس، الكنيسة كانت غير منضبطة تماما أخلاقيا. بيقول لهم حاجة مهمة جدا، بيقول لهم انه احنا في حياتنا المسيحية عاملين كأننا في سباق، مش في تنافس مع بعض، لكن بنجري في ماراثون. فبيقول لهم خلي بالكم انه كل من يجاهد بيعمل ايه؟ بيضبط نفسه في كل شيء. يعني تخيل معايا كده شخص رياضي زي مشاهير الكورة او اللاعبين اللي حوالينا، عشان يوصلوا للنجاح بيعملوا ايه؟ بيبقى في ساعات نوم معينة،
0: صح،
1: بيبقى في جرعات اكل وسكريات وكربوهيدرات في اليوم معينه بيتناولوها، بيكون في وقت مثلا مديتيشن بيعملوه في اليوم عشان يحافظوا على تركيزهم بشكل او باخر، بيكون في وقت كلام معين، بيبقى في تدريبات معينه بيعملوها عشان يقدروا يحافظوا على لياقتهم البدنيه وتركيزهم في الملعب. لو ما عملوش حاجه زي كده يفشلوا.
0: صح.
1: وده اللي بيقوله بولس، انه كل من يجاهد يضبط نفسه
0: في كل شيء.
1: فبيشاور على الرياضيين وبيقول لهم خلي بالكم دول بيعملوا كده عشان يأخذوا إكليلا يفنى، أما نحن فلما نضبط نفسنا في الحياة فبنأخذ إكليلا لا يفنى. فالإنسان المنضبط بيسعى أنه يكافأ ويبقى ليه مكافأة عند الله مختلفة. ودائما بقول كده أنه الله لما بيجي يستخدم شخص، لو التعبير ده يعني مستساغ، أو بيكرم شخص بالشراكة معاه في الملكوت، تمام، بيختار الأشخاص المنضبطين المتحكمين في نفسهم كويس جدا، اللي عندهم تعفف وقدر من ان هم يقولوا لأ انا مش هسهر، لأ انا مش هصرف، لأ انا مش هقضي وقت في حاجة معينة، لأ انا مش هضيع وقتي في السوشيال ميديا او حاجة زي كده. للأسف احنا الحاجات دي كلها بتاخد مننا وقت وبقيناش نعرف نقول لأ. فيجي واحد صاحبك تعال نخرج مع بعض شوية، ما انتوا لسه خارجين امبارح فانت مش عايز تكسفه، طب نخرج، تقول طب ساعتين، يقولك لا نقعد ثلاثة، لا نقعد اربعة، اقدرش اقول لأ، تمام، ابقى معايا مثلا فلوس، مثلا جات لي مرتب جديد ولا فلوس ولا بعت حاجه، المفروض اتعلم ازاي ادير فلوسي ومواردي بطريقه جيده، لا الاقي نفسي بصرف هنا وهناك، والانسان يعيش كم مره وياخد دلع نفسك ومتع نفسك، ايه اللي بيحصل؟ عدم انضباط في اداره حياتي ووقتي وعلاقاتي ومواردي، وفي الاخر الامور كلها بتضيع مني. فلما يجي وقت ضغط في حياتي بكتشف ان انا يا كريم مش قادر اواجهه، وده اللي بولس بيقوله، وده اللي بولس علمه لما كان مسجون في سجن فيليبي، تمام، قال كده عن نفسه انه انا دربت نفسي الوقت دوت ان انا اعرف ان اتضع واعرف ايضا ان استفضل في كل شيء وفي جميع الاشياء، قد تدربت ان اشبع وان اجوع وان استفضل وان انقص. بولس كان بيقول لي فيليبي انا مش منتظر حد يبعت لي اكل او شرب او فلوس، ان انا عودت نفسي اعيش الحاجة قليلة، لان كنت عامل حسابي اني في وقت معين
0: هيجي
1: وقت ضيق او جوع، فانا كنت بضبط نفسي في كل شيء.
0: الحقيقه الكلام اللي انت بتقوله انا حاسس انه بيرمي على جوانب كتير قوي في حياتنا
1: جدا.
0: يعني الشخص الشاطر دراسيا هو منضبط في انه يلتزم بالمذاكره طول الوقت،
1: طبعا.
0: الشخص اللي جسمه رياضي حتى البسيط هو ملتزم انه يروح الجيم يتمرن مثلا وياكل كويس.
1: صحيح.
0: واظن انه دايما يعني دايما على السوشيال ميديا هلاقي الحاجتين، هلاقي حتى الناس تقعد تشجع اللي هم بقى بتوع التنميه البشريه انه لا، قول لا للسهر، قول لا للاكل الغلط، قول لا للكسل، اتعود انك تتمرن عشان كمان خمس سنين هتشكر نفسك على الوقت الصعب ده. وزي ما انت قلت بقى احنا بنعمل ده لحاجات في وقت من الاوقات هتروح، جسمي في وقت من الاوقات هيزول، كل اللي انا بستثمره في دراستي هيجي في يوم من الاوقات وهيروح، حتى فلوسي هتيجي في يوم من الاوقات وهتروح.
1: ايوه.
0: وانت قلتها واضحة انه الانضباط مش بس في الحاجات الروحية لكن كمان في الحاجات الجسدية المادية. والحاجات الجسدية المادية سهلة، وقتي، جسمي، اكلي، شربي، نومي، كل الحاجات دي. فماشي، دي انا ممكن احاول افرق فيها واحاول على قد ما اقدر فيها. ايه بقى الحاجات الروحية اللي انا محتاج انضبط فيها؟
1: اوكي، احنا ذكرنا منها اجزاء واحنا بنتكلم في سكة جديدة، احب ان احنا نرجع تاني ونقولها. اول واهم حاجة بالنسبة لي فكرة الخلوة، الخلوة الشخصية، ان يكون عندي وقت ثابت بتقابل فيه مع الرب كل يوم، وقت انا بخصصه للجلسة امام الرب واللقاء مع الرب والحديث مع الرب. فده مش حاجة اوبشن، ده حاجة اساسية في حياتي.
0: فعود نفسي ان انا كل يوم
1: طبعا
0: اخد الوقت ده،
1: وعود نفسي كمان ان امشي بترتيب في كلمة الله. مفيش هلهلي، عايزين اكتر حتى دي يا كريم، لانه في ناس تقول لك لا اصل انا يعني قريت شوية في سفر التكوين ومش عاجبني فعايز اروح لانجيل لوقا، لا اصل انجيل لوقا زهقت من القصص والمعجزات فعايز اروح للمزامير، لا انا يعني كفايه بقى عايزين نشوف اسفار التاريخيه. لا لا معلش، امشي في كلمه الله بترتيب، لان ده مهم جدا، لانه يخليك تفهم سياق الكلام
0: والقصه،
1: والقصه ماشيه ازاي، وتخلي ربنا يمشي معاك بشكل منظم ومرتب ومنضبط في كلمته.
0: ومش بس اقول بقى خلاص اخد ايه اليوم النهارده بتقول ايه واسيب بقيه الاصحاح
1: بالزبط.
0: او افتح الكتاب كده من النص واللي يطلع لي اقراه وربنا يسهل.
1: بالظبط كده. كلمنا عن تدريب الدراسه، ده مهم جدا ان ندرس كلمه الله باستمرار. ليه؟ لانه فتح كلامك ينير، يعقل الجهال. فكل ما انا مثلا اقول انا خلال الشهر الجاي ده وتدرس رساله افسس مثلا، الشهر اللي بعده مثلا هدرس انجيل مرقس، الشهر اللي بعده هاخد اسفار الانبياء الصغار وهكذا، انا بعمل ايه؟ انا بفهم كلمه الله وتعمق فيها اكتر. ده نوع من انواع التدريبات. كلمة عن الكنيسه، وازاي الانسان يكون ليه كنيسه وبيواظب على الكنيسه وليه دور فعال في الكنيسه وبيستغل امكانياته وقدرته لخدمه الكنيسه، فده انضباط اخر موجود وهكذا. فانا في امور روحيه في حياتي محتاج ان انا انضبط فيها. تمام. العشور بتاعتي، تقدماتي، عطايا، وهنتكلم في حلقه كامله عن فكره العطاء وازاي اعرف اوظف امكانياتي ودخلي لخدمه الله ولمساعده الفقراء والمحتاجين. كل دي امور انا محتاج احط لنفسي فيها جدول وروتين. وعلى فكرة في ناس بتكره كلمة روتين، يقولك لا لا احنا عايزين نعيش في الحرية والمسيح حررنا والمسيح مش عايز يضغطنا يا جماعة بأي شكل من أشكال. انا عايز اقول دي خدعة كبيرة قوي وكدبة كبيرة قوي احنا صدقناها، لانه المسيح عايز اشخاص مؤمنين منضبطين،
0: صح،
1: بيتدربوا كل يوم وبيخدعوا نفسهم للتدريب الصارم وبيروضوا نفسهم للتقوى عشان يقدروا يعيشوا مختلفين عن العالم اللي حوالينا،
0: وتصير الحواس بتاعتهم مدربة زي ما بيقول.
1: بالظبط.
0: فأكون برافو. بالتدريب قادر أعيش اللي أنا شايفه مش طبيعي على أنه طبيعي.
1: بالظبط.
0: وده كلام يعني معقول لو قسنا على حاجات كتير قوي. فأنا يعني أحكي لك قصة عن نفسي شوية. أنا ما كنتش خالص خالص خالص أعرف تمرينة الضغط دي. دي مستحيلة بالنسبة لي. يعني كنت بالنسبة لي بيعملوها دول كائنات فضائية. وبدأت انه لقيت حد بيقول لي

0: تاتش ان هدوس على حاجه
1: هبقى بعرف اعمل،
0: هبقى انسان خلاص متغير، بعرف اصلي وبعرف اصوم وبعرف ادرب نفسي في كل شيء. وبنلغي عامل الوقت والمجهود والنمو والكبران والتعلم في السكه مع ربنا شكله عامل ازاي. حتى خطيره جدا زي ما انا قلت قبل كده في حلقه، الموسيقى والرسم والكوره بنتدرب عشان خاطر نحسن لعبهم
1: صح
0: وممارستهم، لكن الحياه مع الله مش بنتدرب عليها خالص. مش بنتعود ندخل محضر الله، مش عاوز نقرا كلمه الله، مش عاوز نخدم في الكنيسه، مش عاوز نعطي، مش عاوزين نصوم، مش عاوزين ان احنا نقرا كتاب. في النتيجه في الاخر مؤمن بلا انضباط في حياته، بلا ثمر وبلا هويه وبلا تاثير في ملكوت الله باي شكل من الاشكال.
1: واعتقد ساعتها هيبقى عندي علامه استفهام على كلمه مؤمن.
0: بالظبط،
1: يعني مؤمن بايه لو انت مش بتعيش اللي انت مؤمن بيه؟
0: اشكرك.
1: طيب فكره بقى الانضباط، لما بسمعها انا ما بحسش ان دي حاجه تفرح خالص.
0: حلو،
1: فانا مش هقول لك بقى على المسؤوليه، لا بس هقول لك على الفرح. يعني ده كده بالنسبه لي تقدير، فهل الله عايزني متقدر ولا عايزني فرحان؟ اللي كذا مره قلنا انه احنا في فرح وعايزين نعيش في فرح وكل الكلام ده، فين بقى الفرح في التقدير بتاع الانضباط ده؟
0: كاتب عبرانيين بيتكلم عن الحالة دي زي ما انت قلتها كده بالظبط، لما بيقول ان كل تأديف في الحاضر لا يرى انه الفرح بل الحزن. لكن بينشئ داخل الناس اللي بيتأدبوا واللي بيتمرنوا واللي بيتدربوا كل يوم ثمر بر ابدي. يعني ايه الكلام ده؟ عارف الشخص اللي بيبقى جسمه مليان زي حالاتي كده، تمام، وعنده بقى مشاكل سمنة وأمراض بقى زي السكر والقلب والضغط والحاجات دي كلها، تمام، بس هو مستمتع أنه بيعمل إيه؟ بيأكل وبيشرب كل حاجة هو عاوزها بلا انضباط بلا حدود بلا أي شيء. بصراحة كشف عن دكتور، دكتور قال له بص لو استمرت بالشكل دوت أنت كده تكتب شهادة وفاتك سريعا، بتنتحر بس بسرعة يعني. فروح البيت ودكتور قال له لما تروح هتمشي على نظام غذائي صعب جدا مقرف، وهتمارس رياضة وتروح كل يوم الجيم وتشيل حديد وتمشي على التريد ميل كل يوم رايح جاي. هو بيعمل ده ويبقى فرحان؟
1: لا طبعا،
0: ده بيبقى بيسب ويلعن ويعني حاجة فظيعة، وارحمونا بقى وفين ايام الكشري بقى والبيتزا بقى والحاجات المحمرة
1: والانتخة قدام التلفزيون
0: ونقعد بقى نعمل بقى الفشار ونتفرج على التلفزيون والكلام ده كله. بيحس بكده في قد ايه مثلا؟ في الفترة الاولانية تمام، بس بعد كده اول ما بيلاحظ تغيير ظهر في حياته او بيلاحظ مثلا مستوى السكر والكوليسترول في الدم قله شوية، او بيلاقي ان حركته بقت افضل، نفسه بقى افضل بشكل كبير، او بيلاقي انه الرياضه بقتش متعبه زي الاول، بالعكس ده لو هو كسر يوم يعمل رياضه ده بيأثر على نفسيته بالسلب. يكتشف بعد كده اللي انا كنت قرفان منه واللي كنت مضغوط منه واللي كنت حزين منه ده كان سبب خيري وسبب بركتي. فدايما في البدايه النفس الانسانيه بتهرب من كل ما هو منظم،
1: صح،
0: من كل ما هو منضبط. فالنفس الانسانيه عايزه تعيش زي ما هي عايزه، يمين يمين شمال شمال، اعمل اللي انا عاوزه بالطريقه اللي انا عايزها في الوقت اللي انا عاوزه، ما حدش يتحكم فيه. لكن مجرد ما تحط قانون، تمام، في مره حكيم قال كده، قال لك القوانين وضعت لكي نكسرها. الانسان دايما يعني ينجح في انه يكسر القوانين باي شكل من الاشكال،
1: صح.
0: فاحنا بنستلذ بده يا كريم انه يبقى في قانون معين ونكسره. لكن وانس ان انت دربت نفسك وانضبطت على قانون معين هتلاقي حياتك ماشيه كويس جدا. هدي مثال كمان في الحياه العامه اللي احنا بنتكلم فيها، فلوس، تمام. احنا اسوأ شعب فعلا حرفيا على مستوى العالم في طريقه صرف الفلوس بتاعتنا. يبقى مثلا بني ادم موارد دخله محدوده قوي ومرتبه قليل جدا، واول ما يقبض يروح يجيب اغلى مشروب ويجيب اغلى اكله ويفرتك المرتب بتاعه في 3 4 ايام. تمام، مش بقول انه المرتبات عالية، لا، المرتبات منخفضة وقليلة، بس احنا ما عندناش سياسة صرف حكيمة باي شكل من الاشكال. هنصرف في اي حاجة مدام فلوسي في جيبي انا ملك اعمل اللي انا عاوزه،
1: صح، اهين قرشي ولا اهين نفسي؟
0: بالظبط، وفي الاخر بهين قرشي وبهين نفسي الاثنين مع بعض بعد وقت. لكن كم مرة بقى واحد يجيب ورقة وقلم ويعمل سجل مصروفات ويحط اولويات؟ انا هصرف في كذا مش هصرف في كذا، واحط جزء

0: حوشه، جزء استثمره، وجزء دلع بيه نفسي وروع على نفسي، وجزء احطه في احتياجات البيت، وجزء المصاريف العيال، وجزء عشان هدوم البيت، وهكذا. ايه اللي بيحصل هنا؟ بنضبط، بحط لنفسي جدول اني اعمل حاجة زي كده. في البداية بيكون مقرف موضوع وضغط، لكن بعد كده بكتشف انه نجاح الامر دوت بيخليني قادر انه انا اتصرف واعيش بشكل حكيم، وبشكل فيه حفاظ على مواردي واستغلال ليها بشكل امثل.
1: طب انا هسألك سؤال جه على بالي دلوقتي، لو انا ماشي السكة دي وبصارع مع الانضباط ومش عارف اعمل ده قوي، هل انا ممكن يتبطني غصب عني؟
0: بص، الله يقرص دانك. خليني ابقى صريح معاك، يعني الله يحذرك، يقول لك يا كريم السكة دي مش صح. من خلال ايه؟ من خلال مبدأ الهي تحط في الكتاب المقدس انه ما يزرعه الانسان يحصد ايضا. يعني مثلا انا النهاردة قلت هروح البيت بعد ما نخلص وهفتح كتاب المقدس وادرس. بس ايه اللي حصل؟ روحت البيت، فتحت السوشيال ميديا، لقيت حد منزل فيديو، قعدت اتفرجت على عجبني، سكرول الفيديو اللي بعده، سكرول اللي بعده، هكذا. اللي حصل 15 فيديو، ده على فكره ده مينيمم
1: طبعا
0: تمام، 15 فيديو اضرب في دقيقه ونص دقيقتين متوسط الفيديو الواحد، يعني حوالي نص ساعه انت قعدت على السوشيال ميديا. خلصت لقيت مراتك قاعده جنبك بتفتح المسلسل اللي متعوده تتفرج عليه كل يوم، فانت انا بحب اتفرج عليه معاها، ادي نص ساعه كمان عملت اضاعه. بقول لك ايه، ما تقومي نعمل اكل وناكل، يلا مع بعضين، انا جاي تعبان من بره وعايز اتعشى.
1: ساعة كمان
0: ضاعت منك. اللي حصل، عدم انضباطك في وقتك خلاك مش قادر تاخد خلوتك، مش قادر تدرس كلمة الله. كررت الموضوع دوت يوم ورا التاني ورا التالت، الله مش هيرص ودانك، لكن الله يقولك بص، نتيجة اللي انت عملته العلاقة والشركة اللي بيني وبينك اللي حصل لها انقطعت، مش موجودة، حصل جفاف روحي، يعني مش مواظب على حاجة زي كده. ومش بس كده، ده اثر كمان عليك انك ما بقتش مركز، انك بتسهر بقى، يعني ال 15 ريل دول بقوا 30 تاني يوم، بقوا 40 تالت يوم، وهكذا.
1: ده ما تعودتش على ده، هتعود على ده
0: بالظبط، فانت بتضيع وقت اكتر، فبتبقى قاعد على السرير وعينك بتغمض ومش قادر. بشوف فيديو تاني، طب اشوف فيديو تالت، طب اشوف ازاي محمد صلاح مش عارف جاب الجون ده في ليفربول ومش عارف ايه، وهكذا. فايه اللي بيحصل؟ الانسان بيتسحل يا كريم لانه مش منضبط، فبيخسر أمور كتيرة في حياته نتيجة عدم انضباطه، واللي منها وأهمها هي علاقته الشخصية بالله. فأنا من وجهة نظري بشوف الله مش هيجبرك أنك تنضبط، لكن الله هيحطك في مراية قصاد نفسك إنه ما تزرعه إياه تحصد. أنت حضرتك ما وظبتش على دوت، فحياتك باظت من الناحية التانية. ما جيش تلومني بقى ليه يا رب، وليه يا رب أنا ما بقتش كويس في كذا، وليه يا رب فقدت كذا. يقولك أنت اللي عملت في نفسك كده، مش اللي عملت فيك كده.
1: أوكي. طيب اقدر انا بقى اعمل ايه علشان اساعد نفسي على الانضباط؟
0: اوكي، هحط بعض الخطوات العمليه اللي هتساعدني في حاجه زي كده. اول حاجه، محتاج على الاقل تحط خطه محدده ليومك. الخطه دي مثلا تحافظ فيها على وقت الصلاه ووقت الخلوه، تحافظ فيها على عدد ساعات الشغل وتكون امين في شغلك، ما تزوغش منه وما تهربش منه، تحط وقت راحه لان اوقات كتيره بننسى ان احنا نرتاح، تحط وقت الخدمه والوصول للناس والمجتمع، تحط وقت العلاقات وقضاء وقت مع العيلة ومع البيت ومع أصحابك، وتكون واضحة فيه الأولويات، يعني خطة تكون واضحة الأولويات، وتدي كل بند حقه، وتكون معتدل في حاجة زي كده. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا هاخد خلوتي 3 ساعات، محدش بياخد خلوتي 3 ساعات. أنا هدرس كلمة النهاردة في 5 ساعات، حبيبي يعني بالراحة على نفسك شوية، يعني 10 دقايق خلوة، نص ساعة دراسة مستمرة، افضل اقول 5 ساعات وبقى قاعد مش عارف اعمل ايه.
1: صح،
0: اصل النهارده اخد خلوتي 2 ساعة النهارده، طب دخلت صليت وقريت كلمة ربنا وخلصت في نص ساعة، طب باقي الساعتين هتعمل فيهم ايه؟ ولا حاجة. ده واحد مش منضبط، ده واحد مش مقسم وقته بشكل فيه واقعية. فراعي الاولويات وخليك واقعي في حاجة زي كده. المصروفات، تمام، احنا بقينا عايشين في هوس العروض. صح. وكل حاجة عليها سيل دلوقتي، وندور اصل الشتاء داخل في الهدوم الصيفي عليها سيل، طب انت مش محتاج بس هشتري برضو عشان هتغلى اصلا السنة الجاية، اصل علبتين الزيت عليهم التالتة هدية
1: فلازم اشتري، والجمعات الملونة بقى جمعة صفرة،
0: ايوه، والكلام ده كله. فلا معلش، سجل مصروفاتك، تمام، وقسمها دايما لثلاث بنود زي ما احنا بنقول، جزء فيه التحويش وجزء فيه الاحتياجات الأساسية وجزء فيه الرفاهيات. ده مهم جدا، جزء احوشه وجزء الاحتياجات الأساسية في البيت وجزء ابقى فيه رفاهيات، وده ما يدخلش على ده. مش انا خلصت جزء الرفاهيات بدري بدري فروح داخل على جزء أساسيات البيت، لا، فلازم اكون بسجل مصروفاتي بشكل عملي عشان اعرف انا بصرف ايه وبحط في ايه. انضباط الجسد مهم، وده قليل ما بنتكلم عنه، لكن يمكن اتكلمنا عنه شوية في القداسة، لكن عايز اقول كمان انه طريقة اكلك، طريقة نومك، طريقة استغلال السوشيال ميديا، اخطر حاجة انك تخلي جسدك هو اللي يقودك. اخطر حاجة انك تنام قليل او تنام كتير،
1: صح،
0: الاتنين يعني مش مش مش كويسين على جسدك. انك تنام عدد ساعات قليل او تدي جسدك عدد ساعات اكتر، محتاج تنضبط في ده. السوشيال ميديا محتاج تحط له وقت، في ناس بتحط اللي هو البرامج اللي هي بتحط ساعات معينة ويقفل الموبايل. مش عيب ومش حرام ومش خطية ومش بتقلل من نفسك، بالعكس تحط لنفسك انضباط انك ما تغرسش في حاجة زي كده. الاكل، احنا شعب بيعشق الاكل وتفنن فيه ويحب روائح الاكل والبهارات والكميات والكلام ده كله،
1: صح،
0: واسألنا انا في الموضوع ده، انا بحب الاكل جدا، لكن في نفس الوقت لازم احط لنفسي ليميت معين، لان مش عايز اذي جسدي باي شكل الاشكال. حالات اللي انا شباب بيبقى عندهم 20 30 سنه وعندهم السكر والضغط وامراض السمنه موجوده، فليه كل دوت؟ محتاج احط لنفسي انضباط في حاجه زي كده. محتاج ان انا اخلي فيه روتين ليومي. ده مش ضد الروحانيه على فكره، اقول تاني، في ناس موهومة انه الحرية اللي احنا بنعيشها تخلينا ان احنا ما نحطش روتين لحياتنا بأي شكل من الاشكال. المسيح كان بيحط روتين ليومه، بولس الرسول كان بيحط روتين ليومه، اباء الكنيسة علمونا حاجة زي كده، وكل الاشخاص الناجحين في الحياة يا كريم كان في روتين ليومهم. ده مش ضد الروحانية بأي شكل من الاشكال. الصلاة لها وقت، قراءة الكتاب لي وقت، القعدة مع عيالي لها وقت، مشاهدة التلفزيون لي وقت، فالروتين ده مهم جدا. فكل ما انت بتمارس حياة الانضباط، كل ما علاقتك هتكون مؤثرة وناجحة وفعالة مع الناس اللي حواليك من ناحية، مع الله من ناحية تانية.
1: يعني كالعادة كلام يتحداني
0: طبعا،
1: وكمان يحطني قدام مسؤولية، واعتقد ده اللي احب نصلي بيه في اخر الحلقة بتاعتنا، انه ربنا يحط فينا احساس المسؤولية ويحركنا ناحية الانضباط.
0: امين.
1: ما نبقاش عايشين في حياتنا الروحية والاجتماعية والجسدية وكل الحاجات دي متساقين.
0: أيوة.
1: سواء بقى متساقين بالمجتمع، متساقين بالأفكار اللي حوالينا، أو حتى متساقين بشهوات جسدنا ورغباتنا الأنانية، لكن نكون بنعمة ربنا وبقوة منه إحنا اللي مسؤولين عن يومنا، أفكارنا، جسدنا، أكلنا وشربنا وكل اللي اتكلمنا فيه.
0: أمين.
1: أمين.
0: يا رب بصلي يا رب النهاردة أن كل شخص بيسمعني وحاسس يا رب أنه الكلام عن الانضباط يا رب بيضغط وبيخلق منه يا رب إنسان متزمت وإنسان منغلق، أنك تيجي يا رب تشيل الأفكار دي يا رب من أذهاننا، وتعطينا يا رب أن احنا نكون ماشيين معاك سكة يا رب مختلفة الوقت اللي جاي، عارفين نقول لأ لكل وقت ضايع، لأ لكل فلوس مهدرة، لأ لكل طاقات يا رب وعلاقات يا رب بتستنزفنا بأي شكل من الأشكال. نعيش يا رب وإحنا عارفين دعوتنا وهدفنا في الحياة، عايشين يا رب وإحنا مقدرين قيمة الوقت وقيمة يا رب الوزنات اللي أنت بتديها لنا. أشكرك لأنه أنت عايزنا نعيش يا رب منضبطين ومثمرين في كل عمل صالح. كمل معنا بنعمتك، قدنا انت في السكة الجديدة، لأننا بدونك يا رب فعلا لا نستطيع ان نفعل اي شيء، وليك الكرامة وكل المجد. امين.
1: امين. شكرا يا كيرو.
0: شكرا لك يا كريم.
1: وشكرا لكل حد كمل معنا الحلقة للآخر، واحب اشجعك قوي انه الحياة المسيحية فيها مسؤولية، ويمكن تبان مسؤولية صعبة جدا، وانك محتاج تتفاعل مع نعمة الله اللي بتتحرك ناحيتك، بس أشجعك جدا أنه أنت مش مشيها لوحدك، المسيح مشيها قبلك وهو رئيس الإيمان وكمله، تقدر تبص عليه وتتشجع بيه في سحابة من الشهود من ناس عايشت الحياة دي زمان ودلوقتي، تقدر تتشجع أن أنت تمشي زي ما هما مشوا، وكمان في روح الله ساكن جواك يعزيك يشددك ويشجعك ويدربك أنك تمشي السكة دي، ودي كانت حلقة من بودكاست سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد، من Reach for Life. رسالة بطرس الأولى.
1: رسالة بطرس الرسول الأولى هي رسالة للمتغربين المختارين. كلمتين مهمين جدا في الرسالة، المختارين والمتغربين، الناس اللي الله الآب منذ الأزل اختارهم، ونفس الناس دول عايشين هنا في وطن مش وطنهم. بعض المفسرين بيقولوا إن بولس الرسول هو رسول الإيمان، ويوحنا هو رسول المحبة، وبطرس هو رسول الرجاء، اللي بيتكلم إزاي المؤمن وهو بيعبر في وقت مؤلم جدا في حياته ينفع يبقى قلبه مليان بالرجاء. رسالة بطرس الرسول الأولى مليانة برجاء للمؤمنين وهم بيمروا بوقت مؤلم. كاتب الرسالة هو بطرس الرسول، وبطرس كتب لأكتر من جماعة متشتتين في بلاد مختلفة. بنقرأ دوت في عدد واحد من الرسالة: من بطرس رسول يسوع المسيح إلى المشتتين المغتربين في بلاد بونتوس وغلاطية وكابدوكية وآسية وبيثينية، أولئك الذين اختارهم الله الآب بحسب علمه السابق ثم قدسهم بالروح ليطيعوا يسوع المسيح ويطهروا برش دمه عليهم. فواضح جدا أن بطرس بيكتب لناس في مناطق مختلفة متشتتين بسبب إيمانهم بالله الثالوث الآب والابن والروح القدس. بطرس كتب رسالته حوالي سنة 64 أو 65 ميلادية، الوقت اللي الإمبراطورية الرومانية كانت مرت بحريق كبير. وظروف الكتابة بتاعت الرسالة مهمة علشان نفهم بعض الأحداث المهمة اللي بطرس بيلمح ليها في الرسالة. احنا بنعرف انه سنة 64 او 65 نيرون امبراطور روما قرر هو بنفسه يحرق روما. نيرون كان شخص متكبر جدا وبيحب يبني مباني كتير قوي، ومن كتر ما كان بيبني وعايز يبني اكتر كان ساعات بيبقى عايز يهدم اللي بناه علشان يبني مباني جديدة. فبنعرف من التاريخ انه نيرون نفسه حرق اجزاء في الامبراطورية الرومانية، وبعد ما الشعب هاج عليه بقوة لأنه الشعب حس أنه الآلهة بتاعتنا ما قدرتش تحمينا من الحريق دوت، وفي رموز دينية كتيرة لينا اتدمرت بسبب الحريق دوت، نيرون خد المسيحيين ككبش فدا وقال أن هم دول سبب في الحريقة دي. فالمسيحيين في الوقت دوت المتشتتين في كل أرجاء روما بدأوا يتألموا ألام كتير جدا من الاضطهاد اللي جه عليهم من ناس كتير رومانيين. عشان كده بطرس بيكتب رسالة لناس معظمهم من خلفية أممية، غالباً الناس دي جات للإيمان عن طريق الرسول بولس، سمعوا منه رسالة الإنجيل في الرحلات بتاعته، وبطرس قرر يكتب لهم رسالة عشان يعضدهم ويشجعهم في الأوقات المؤلمة اللي بيمروا فيها بالاضطهاد. تعالوا دلوقتي نتكلم على بعض الخطوط العريضة في الرسالة. إصحاح واحد من عدد واحد لـ12 بولس بيقدم تحية من الله الثالوث للكنيسة، وبيأكد للكنيسة إنه الإله المبارك بيعمل فيهم حتى في وسط الأوقات المؤلمة. بعد كده إصحاح واحد من عدد 13 لـ2-3 بطرس بيكلمهم عن حياة النمو بعمل النعمة. بعد كده إصحاح 2 من 4-10 بطرس بيقول للكنيسة: أنتم بيت الله، أنتم مختاري الله. إصحاح 2 11 و12 بطرس بيقول كمان ان احنا مغتربين، وصحاح 2 من 13 ل25 بطرس بيشجع الناس اللي بيكتب لهم ان هم يحترموا القادة حتى في الاوقات المؤلمة دي، لكن بيأكد لهم انه لازم يخاف الله وما يخافوش من القادة، يحترموهم لكن يهابوا الله. اصحاح 3 من عدد 1 لاصحاح 4 عدد 6 بطرس بيقدم بعض التعليمات المهمة للأزواج والزوجات، وبيشجعهم إن هم يسلكوا باللياقة. إصحاح 4 من عدد 7-11 بطرس بيقول: خلي بالكم النهاية قريبة، مجيء المسيح قريب. إصحاح 4 من عدد 12-19 بطرس بيقول إيه اللي المؤمن الحقيقي المفروض يفعله وقت الألم، وبيذكرهم في الجزء ده وأجزاء تانية عن ألام المسيح. إصحاح 5 من 1-11 بطرس بيقدم تشجيعات للشيوخ والأحداث في الكنائس اللي بيكتب لهم، بيقول للشيوخ إزاي يبقى عندهم دوافع نقية في الخدمة، وبيقول للأحداث أهمية الخضوع للشيوخ، وبيشجع الشيوخ والأحداث لحياة الاتضاع. وفي النص دوت بطرس بيفكرهم إن إبليس خصم بيجول ملتمس إنه يبتلع المؤمنين وقت الألم، عشان كده بيشجعهم إن هم يصحوا ويسهروا. في نهاية الجزء دوت في وعد في غاية الجمال بطرس بيقدمه للمتألمين، بيقول لهم إنه الله اللي دعاكم بنعمته هو نفسه رغم الألم ووسط الألم هيثبتكم ويكملكم علشان تكملوا المشوار للنهاية. بطرس بعد كده في إصحاح 5 من 12 ل14 بيختم رسالته ببعض التحيات. لو تفتكروا أنا في البداية قلت إنه في كلمتين مهمين جدا في الرسالة دي، كلمة المختارين وكلمة المتغربين. وفي الحقيقة ينفع نقسم الرسالة بتقسيمة تاني من خلال الكلمتين دول. إصحاح 1 من عدد 3 لإصحاح 2 عدد 10 بطرس بيركز على الحقيقة المهمة دي، إنه شعب الرب مختارين من قبل الرب، هم مخصصين للرب من وسط العالم. بطرس بيستخدم كلمة مختارين في أول عدد وفي آخر الأعداد من المقطع دوت، ففي 1:1 بيتكلم عن المختارين، وفي 2:9 في نهاية القسم دوت بيتكلم عن المختارين. والجميل إنه الكلمة دي في العهد القديم كانت دايماً بتستخدم على شعب إسرائيل، لكن بطرس هنا بيستخدم نفس الكلمة دي وهو بيتكلم لجماعة معظمهم من الأمم. والحقيقة دي حاجة بطرس بيعملها كتير قوي في الرسالة دي، بياخد حاجات كانت تخص شعب الله بوضوح في العهد القديم شعب إسرائيل، ويقول إنه شعب الله دلوقتي اللي فيه أمم ويهود بينطبق عليه نفس الحقائق دي. فكده احنا شفنا استخدام بطرس لكلمة مختارين في المقطع الأول. في مقطع في النص يعتبر كده كوبري بين المقطعين الكبار، وأنا نفسي أقرأ معاكم من 2:9 ل12. المقطع دوت بطرس فيه بيعمل انتقال من الحديث اللي فيه التركيز على مختاري الرب للحديث اللي فيه التركيز على حقيقة إن هم مغتربين. فبيقول لنا كده في إصحاح 2 وعدد 9: وأما أنتم فإنكم تشكلون جماعة كهنة ملوكية وسلالة اختارها الله وأمة كرسها لنفسه وشعبا امتلكه، وذلك لكي تخبروا بفضائل الرب الذي دعاكم من الظلام إلى نوره العجيب. فإنكم في الماضي لم تكونوا شعبا، أما الآن فأنتم شعب الله، وقد كنتم سابقا لا تتمتعون برحمة الله، أما الآن فإنكم تتمتعون بها. أيها الأحباء، ما أنتم إلا غرباء تزورون الأرض زيارة عابرة، لذلك أطلب إليكم أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تصارع النفس، وليكن سلوككم بين الأمم سلوكا حسنا. فمع أنهم يتهمونكم زورا بأنكم تفعلون الشر، فحين يلاحظون أعمالكم الصالحة يمجدون الله يوم يفتقدهم. واخدين بالكم في نهاية القسم اللي بيتكلم فيه إن هم مختارين، بيقول لهم زي ما شعب إسرائيل في العهد القديم الله اختارهم علشان يخبروا بقية الشعوب بمين هو الإله الحقيقي، بيقول لهم أنتم كمان الرب اختاركم علشان تخبروا بفضائل اللي دعاكم من الظلمة للنور. فمرات كتيرة والكتاب بيتكلم على موضوع الاختيار بيأكد إنه المختارين دول الرب اختارهم علشان يعكسوا مجده وحقيقته وهويته للأمم والشعوب اللي حواليهم. وبعدها على طول في القسم دوت اللي احنا قلنا بنعتبره زي كوبري بين الفكرتين الكبار، بطرس بيقول لهم انتم غرباء بتزوروا الأرض زيارة عابرة، ده مش وطنكم الحقيقي. والحقيقة دي واحدة من أهم الأفكار اللي بطرس هيبدأ يتكلم عنها من إصحاح 2 عدد 11 لغاية إصحاح 4 عدد 11، ونقدر ندي عنوان للقسم الكبير دوت شهادة وسط الألم. الحياة المسيحية الأمينة حياتها تبقى بتشهد عن شخص المسيح حتى وسط الألم. لو هنقول آخر مقطع في التقسيمة دي، التقسيمة اللي أنا بحاول أقولها كتقسيمة أبسط، هيبقى من 4:12 لغاية 5:11 في المقطع دوت بطرس هيركز على الرجاء الحي. لكن عايز أرجع لفكرة المتغربين أو المغتربين. الكلمة دي استخدمت كتير في العهد القديم عن حد قاعد في بلد أو في وطن مش وطن، بيعبر في المكان دوت زيارة عابرة، وكمان استخدمت على اليهود لما كانوا بيعيشوا في أرض غريبة. مثلا في تكوين 15-13 بنقرأ كده: فقال لإبرام، هنا الله بيكلم إبراهيم بيقول له اعلم يقينا أن نسلك يكون غريبا في أرض ليست لهم. في تكوين 23:4 بنقرأ أن إبراهيم بيقول الكلمات دي عن نفسه، بيقول أنا غريب ونزيل. إبراهيم كان عارف كويس أنه هو غريب ونزيل. وكمان في سفر الأعمال إصحاح 7:6 بنقرأ كده: في وعظة استفانوس وتكلم الله هكذا أن يكون نسله، بيتكلم عن بني إسرائيل، متغربا في أرض غريبة اللي هي أرض مصر. الحقيقة دي في غاية الأهمية. بطرس عايز يفكر المؤمنين إنه دوت مش وطنكم الحقيقي، وطنكم الحقيقي هو في السماء. تخيلوا وقع الكلمات دي ممكن يبقى إيه على ناس مضطهدة ومشتتة في بلاد مختلفة وعاملين زي اللاجئين النهاردة، هم في بلد ومش حاسين إن دي بلدهم. بطرس بيشجعهم، بيقول لهم في الحقيقة أنتم فعلا وطنكم مش هنا، أنتم وطنكم السماء. اوعوا تحاولوا تظهروا أن أنتم جزء من العالم، اوعوا تساوموا مع الرومان اللي بيضطهدوكم علشان تقولوا يعني مفيش مشكلة، إحنا هنبقى زيهم وهم يبقوا زينا ومفيش قضية كبيرة. لكن بطرس بيأكد لهم أنتم غرباء ونزلاء في الأرض هنا، عيشوا كناس وطنكم هو وطن سماوي. الفكرة الكبيرة المهمة التانية في رسالة بطرس هي الشهادة الحسنة وسط وقت الألم. بطرس بيستخدم كلمة استخدمت عن المسيح كتير وعن ألام المسيح في العهد الجديد، بيستخدمها 12 مرة في الرسالة بتاعته، كلمة الألم. ومرات كتير بطرس بيقول إن المؤمنين الحقيقيين هم كمان هيتألموا وهم ماشيين في طريق المسيح. لو تفتكروا وإحنا بنتكلم في الأناجيل قلنا إن بطرس كان في البداية معارض لحياة الألم. بطرس لما المسيح قال له إن هو رايح للصليب قال له حشاك يا رب. لكن هنا بطرس هو شيخ كبير مشي مسيرة في الإيمان طويلة، وعرف إنه تبعية المسيح تبعية فيها مجد، لكن كمان تبعية هيبقى فيها طريق للألم قبل الوصول للمجد. فتخيلوا بطرس بعد سنين طويلة من تبعية المسيح وهو بيفكر في الحقائق اللي اتعلمها وعاشها مع المسيح بيقول الكلمات دي. افتحوا معايا بطرس الأولى إصحاح 2 وهنقرأ من عدد 19. بطرس بيقول كده: فما أجمل أن يتحمل الإنسان الأحزان حين يتألم مظلوما بدافع من ضميره الخاضع لله. فبالحقيقة أي مجد لكم إن كنتم تصبرون وأنتم تتحملون قصاص أخطاءكم. لا فضل لكم عند الله إلا إذا تحملتم الألام صابرين وأنتم تفعلون الصواب، لأن الله دعاكم إلى الاشتراك في هذا النوع من الألام. فالمسيح الذي تألم لأجلكم هو القدوة التي تقتضون بها، فسيروا على أثار خطواته. فاكرين لما المسيح قال لبطرس إنه طريق التبعية هو أنك تنكر نفسك وتحمل صليبك وتتبعني حتى لو دوت هيكون سبب للألم؟ بطرس دلوقتي شيخ كبير بيقول للكنيسة اتبعوا أثر خطوات المسيح حتى لو دوت هيبقى فيه ألم، وبيفكرهم إن المسيح اتألم وهو البار والبريء علشان يبقى البديل عنكم في دفع ثمن خطاياكم. تعالوا نكمل كلمات بطرس. بيقول عدد 22: على المسيح إنه لم يفعل خطيئة واحدة ولا كان في فمه مكر، ومع إنه أهين فلم يكن يرد الإهانة، واستحمل الآلام لم يكن يهدد بالانتقام، بل سلم أمره لله الذي يحكم بالعدل، وهو نفسه حمل خطايانا في جسده عندما مات مصلوبا على الخشبة لكي نموت بالنسبة للخطايا فنحيا حياة البر، وبجراحه هو تم لكم الشفاء. فقد كنتم ضالين

فبيقدم لنا المسيح كمخلص، مات لأجلنا علشان يرفع عنا خطايانا، وبعد كده يقدم لنا كمان المسيح كمثال. فسواء بطرس أو بولس عمرهم ما قدموا المسيح بس كمجرد مثال، لكن كانوا دايما بيقدموه في المقام الأول كمخلص قبل ما يقدموه كمثال. النقطة دي مهمة قوي. احنا كتير بنقرأ الكتاب المقدس وندور المسيح عمل ايه ونقول احنا عايزين نعمل زيه. عارفين في وقت كان في حاجة كده الشباب بيلبسوها على ايديهم بتقول What would Jesus do؟ ايه اللي المسيح كان يعمله علشان احنا نعمل زيه؟ وأكنه ده جوهر المسيحية، المسيح بيعمل ايه واحنا المفروض نعمل زيه ازاي. المسيح ترك لنا مثال ازاي نتألم ووسط الألم نمجد الله، لكن مش دوت الحاجة الرئيسية في تقديم رسالة الإنجيل. بطرس بيقول قبل ما نسأل السؤال المسيح عمل إيه عشان نعمل زيه، لازم نسأل السؤال المسيح عمل إيه عشان يفدينا من الموت. إيه اللي عمله وإحنا ما كناش نقدر نعمل زيه؟ هو كان بلا خطية، بطرس بيقول لنا، لكن إحنا كنا مخطئين، وهو مات علشان يبقى مخلص لينا من خطيتنا قبل ما يبقى مثال لينا نتبع خطواته. الحقيقة رسالة بطرس الأولى من أكتر الرسائل المعزية وسط الألم. أنا ليا صديق عايش في إرسالية بيخدم المسيح في بلد صعبة جدا، والشخص دوت الوقت اللي فات بيمر بوقت مؤلم جدا جدا من عدة جهات، ولسه من وقت قريب الشخص دوت بيقول لي إنه أكتر حاجات عزته في كلمة الله كانت رسالة بطرس الأولى، لأنه فيها الشخص ده بيقول إن أنا بشوف إزاي ينفع وسط الألم أعيش بمجد الله. وده مش تحدي سهل، إن إحنا نمجد الله وسط الألم ده عمره ما كان تحدي سهل. بس عايز أختم معاكم بقصة من حياة المرسلين، لأن أنا في حياة المرسلين بشوف إزاي ناس بتعيش تمجد الله وسط الألم. في سنة 2001 كان في مرسل ومراته عندهم ولد اسمه كوري عنده 6 سنين، وبنت مولودة جديدة عندها شوية شهور وليلين. الاتنين دول من بلد أجنبية وكانوا رايحين لمنطقة اسمها بيرو علشان يعملوا إرسالية. المنطقة دي مش بيوصل لها أي طيران، فكانوا واخدين طيارة بتساعد في الإرسالية زي طيارة صغيرة خاصة. وهم في الطيارة فوق بيرو فكروهم جواسيس فضربوا عليهم نار، وللأسف في رصاصة جت في ظهر الأم اللي كانت شايلة البنت الصغيرة اللي لسه مولودة، فالأم والبنت الاتنين ماتوا. وفي رصاصة تاني جت في رجل الطيار، فالطيار عمل هبوط اضطراري وأنقذ هو والأب والابن اللي عنده 6 سنين. والمشهد اللي هكلمكم عليه دلوقتي هو الأب وهو في العزاء واقف بيكلم الكنيسة وبيقول ازاي انه مدرك انه وسط الألم دوت الله كان موجود والله معاه. هقرأ لكم بعض الكلمات من الأب وهختم ببعض الكلمات من ناس تاني كانوا حاضرين العزة ده. الأب قال كده: ماتت فيرونيكا وتشيريتي اللي هي مراته وبنته على الفور بنفس الرصاصة. هل ستقولون أن هذه رصاصة طائشة؟ هو يقصد إن هي ما كانتش طائشة، هنسمع دلوقتي حالا. ولم تصل هذه الرصاصة إلى كيفن الطيار الذي كان مقابل تشيريتي مباشرة، لقد استقرت في تشيريتي بنته، كانت تلك الرصاصة تحت سيادة الله. وبعد كده بدأ يتكلم الزوج دوت عن غفرانه للناس اللي أطلقت النيران، وقال كده: كيف لا يمكنني أن أغفر لكم بينما الله قد غفر لي؟ استخدم الله أولئك الناس الذين فعلوا هذا، سواء أردتم أن تصدقوا أم لا، أنا أصدق هذا، لقد استخدمهم الله ليتمموا قصده في هذا الموقف، الأمر الذي ربما يشبه الجنود الرومان الذين استخدمهم الله ليضعوا المسيح على الصليب. هو شايف أنه زي ما الرومان وضعوا المسيح على الصليب وده كان تحت سيادة الرب، كمان الرصاصة دي كان تحت سيادة الرب. مين تاني كان حاضر العزة دوت؟ مش عارف كم حد فيكم سمع عن واحدة اسمها إليزابيث إليوت. إليزابيث إليوت دي مرسلة، زوجها وأربع رجال تاني راحوا بلد

علشان يقدموا رسالة المسيح. وأول ما وصلوا البلد دي في رجالة طلعوا عليهم وضربوهم كلهم بالنار هم الخمسة. وإليزابيث إليوت قررت بعد مدة صغيرة من الزمن إن هي تروح تقدم رسالة الإنجيل لنفس الناس اللي قتلوا زوجها. والرب استخدمها بقوة وفي ناس كتير عرفت المسيح من البلد دي. إليزابيث إليوت كانت حاضرة العزا ده، وكمان واحد من أبناء الخمس رجالة اللي ماتوا كان حاضر العزا دوت. الشخص دوت اسمه ستيف سينت. وقف ستيف سينت في العزا وبدأ يكلم الطفل اللي عنده 6 سنين اللي مامته وأخته الصغيرة مات، وبدأ يقول لكوري الطفل اللي عنده 6 سنين: كوري، أنا عارف إن أنت يمكن مش فاهم حاجة، وأنا من كام سنة كنت في نفس الموقف بتاعك، قاعد والناس بتقولي إنه في مأساة كبيرة حصلت، إنه باباك مش موجود، وكل الناس كانت عمال تكرر على وداني كلمة مأساة. كل ما حد يسلم عليا يقول لي سوري فور ذا تراجيدي، معلش دي مأساة كبيرة. وبعدين الشخص ده مكمل يكلم كوري ويقول له: بس يا كوري، أنا لما روحت البيت كلمت ماما وسألتها هو فين بابا، فقالت لي بابا روح المكان اللي كلنا عايزين نروحه، السماء. بابا مش هيرجع تاني البيت هنا، لكن احنا نفسنا نروح له، هو روح وبقى عند يسوع. وبيقول انه على وش ماما كان في نوع من الحزن، لكن كان في نوع من الابتسامة الهادية اللي مليانة بالسلام. وبيقول لكوري كده: يا كوري، اللي حصل ده ما كانش مأساة، المأساة الحقيقية ان احنا نعيش بعيد عن المسيح، لكن مش مأساة لو مامتك كانت راحت قبلنا تبقى عند يسوع. بعدها وقفت إليزابيث إليوت اللي زوجها مات في نفس الحادثة وقالت القصيدة اللي أنا هختم معاكم بيها. قالت كده: لقد وقفت متسولا من الله أمام عرشه الملكي، وترجيت أن يعطيني هبة واحدة لا تقدر بثمن، هبة أستطيع أن أقول أنها صارت ملكا لي. وبعد كده أكنه الله استجاب وأعطى العطية، أخذت العطية من يده، ولكن بينما أنا مغادر صرخت: ولكن يا رب، هذه شوكة وقد سقبت قلبي، هذه عطية غريبة ومؤلمة، تلك العطية التي أعطيتني. فقال: يا ابني، أنا أعطي عطايا صالحة وقد منحتك أفضل ما لدي. أخذتها معي إلى البيت، ورغم أنه في البداية كانت الشوكة القاسية تؤلم بشدة، مع مرور السنوات تعلمت في النهاية أن أحبها أكثر فأكثر. تعلمت أن الرب لا يعطي البتة شوكة دون هذه النعمة الإضافية، فهو يأخذ الشوكة ليثبت بها بعيدا أو ليزيح الحجاب الذي يخفي وجهه. رسالة بطرس إنه ممكن أكتر ألم نمر بيه يبقى هو الشوكة اللي بتزيح الحجاب علشان نشوف الله وجها لوجه حتى وسط الألم.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلاً مؤمناً بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة. أبي جسده؟ لا أعلم. أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس. أبي جسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاماً لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلا، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر. وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا. ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئا. فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم من معجزات وعجائب وأعمال خارقة. ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أثقلت عليكم بشيء؟ فاغفروا لي هذه الإساءة. ها أنا مستعد أن أجيء إليكم للمرة الثالثة ولن أثقل عليكم، فأنا أريدكم أنتم لا مالكم. فالأبناء لا يوفرون لآبائهم، بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم. وأنا أبذل كل ما عندي راضيا مبتهجا، بل أبذل حياتي في سبيلكم. أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير؟ نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكرا فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئا على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ حين ألححت على تيتوس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ، هل أخذ تيتوس منكم شيئا؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم، فنحن نتكلم أمام الله في المسيح. وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم. وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا، وأن تجدوني على غير ما تحبون أن أكون. أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعز ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن الله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسع جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله. فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا. قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو إنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم إنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل برا هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمامي عادي انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملت خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. هنشوفه بعيوننا، هنمسكه بيدينا، وما هنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوع ندى آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوع ندى آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسه لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير؟
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده.

0: ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن احنا متأكدين منه انه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وطغوة، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
2: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
2: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين، أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها،
3: آمين تعالى أيها الرب يسوع، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
4: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسه.
1: تفضل يا ليلى.
4: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إن كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة، وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والقتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
1: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
1: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
1: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
7: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
4: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
2: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
1: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح، والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
8: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
1: اتفضل يا حسام.
8: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
1: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة

0: المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
1: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
2: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
1: فضل قول لنا يا مجدي.
2: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القام بيه السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
3: ممكن أقرأ أنا؟
2: فضل يا رانيا.
3: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
2: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
1: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا ليلى؟
4: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
5: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
0: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
6: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
3: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
7: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
2: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
0: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبيأكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
3: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم ممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي. كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
2: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحاح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأسبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
4: أنا اتذكرت هسا قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد ده مش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
5: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعا، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سمر.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنضرب بالسيف يا رب؟
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب أحمدك من أجل مشاعر الحب، وأحمدك من أجل الأفراح التي تكتمل فيها سعادة قلبين. أحمدك من أجل يوم العرس وكل زفاف تم في حضرتك. أحمدك من أجل الوفاء، وفاء أي اثنين يعيشان في خوفك، فأنت الذي تربط القلوب حين تصفو النيات، وأنت الذي تنتزع بذور الغدر حين تشتعل الأنانية. يا رب أشكرك لأجل شريك حياتي، اجعل مني شريكا صالحا يبني ويحب، يعطي ويشكر. أشكرك لأجل الحب الذي يجعل منا جسدا واحدا فنكون معا صدى حبك للعالمين، زوجا وزوجة نعيش بسلام. يا رب آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس كلام الله، الذي ما عندش كتاب مقدس اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

كتاب هوشع الفصل الحادي عشر. لما كان إسرائيل صغيرا أحببته، ومن مصر دعوت ابني، لكن كلما دعوتهم ابتعدوا عني، فقدموا ضحايا للبعل وأحرقوا بخورا للأصنام. وأنا الذي علمت أفرايم المشي وحملتهم على ذراعي، لكنهم لم يعلموا أني أنا الذي شفيتهم، وكنت أجذبهم بحبال اللطف وروابط المحبة، ورفعت النير عن رقبتهم وانحنيت لأطعمهم. يرجعون إلى مصر وتتسلط عليهم أشور لأنهم رفضوا أن يتوبوا، ويحل السيف في مدنهم ويحطم أبوابهم ويفنيهم لضلالهم. شعبي يصر على الارتداد عني، فحتى إن استغاثوا بي لن يرفعهم أحد. كيف أتخلى عنك يا أفرايم؟ كيف أهجرك يا إسرائيل؟ هل أعمل بك ما عملته بأدم؟ هل أعاملك كما عاملت صبويم؟ قد تغير قلبي وتحرك صدري بالرأفة. لن أحل بكم غضبي الشديد، ولن أدمر أفرايم ثانية، لأني أنا الله ولست بشرا، أنا القدوس في وسطك، فلا آتي عليكم بغضب. يسيرون وراء الله وهو يزأر كأسد، يزأر فيأتي أبنائي من الغرب مرتعبين، يأتون مسرعين كعصافير من مصر وكحمام من أشور، فأسكنهم في ديارهم. هذا كلام الله. أحاطني أفرايم بالكذب، وبيت إسرائيل بالمكر، وما زال يهوذا شاردا عن الله القدوس.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك مع سلوى حبيب.

صديقتي المستمعة، كيف هي علاقاتك مع الناس من حولك يا سيدتي؟ سواء علاقاتك مع أحبائك وأهل بيتك، أو علاقاتك مع الأصدقاء والجيران والعاملين معك. لفت نظري ما قاله أحدهم في زاوية له تحت كلام الحب ما يلي، قال: لنستمع بهدوء، أحياناً كثيرة نفشل في إيصال وجهة نظرنا للآخرين فيفهموننا بشكل خاطئ، وتنشأ المشكلة بيننا وبين من نخاطبهم، ونعمل بكل جد وجهد على محاولة إيصال الفكرة إلى الطرف الآخر وإفهامه بوجهة نظرنا، وأننا نحن على حق، وأن نظرته للأمور هي على خطأ، وكلنا نخطئ الطريق، فليس كل الناس قادرين على الاعتراف بالخطأ. لذا فلنحاول أن نلفت انتباه الآخرين إلى المشكلة ونطلب مشاركتهم للوصول إلى الحل.

يتابع الكاتب فطام العقيل ليقول: وكثيرا ما نغضب لعدم فهم الآخرين لنا، فيرتفع صوتنا فلا نستطيع التركيز، وتضيع منا البراهين والأدلة. لنحاول إذن أن نستمع إلى ما يقوله الآخرون بكل هدوء، ولنحاول أن نفهم وجهة نظرهم، ونتفهم كلماتهم بدقة، لأن الغضب يعمي ويصرف عن الفهم. ولنعلم أنه مهما بلغت الخلافات فلا بد من الوصول إلى بعض الاتفاق وإيجاد قواسم مشتركة مهما كانت ضئيلة وبسيطة. ولعل استخدام أسلوب المجاملة هو من أفضل الطرق لامتصاص الغضب وبدء التفاهم وتقريب الآراء. إذن يبدو أن أهم شيء يا سيدتي في استمرار العلاقات ونجاحها هو أن نستمع بهدوء للطرف الآخر حتى لا نقع

0: كي يعطي نعمة للسامعين. ترى كيف نتغير من الداخل لكي تخرج كلمات النعمة من أفواهنا؟ ومن هو الذي يغيرنا؟ إنه الله وحده الذي يقدر أن يخلقنا من جديد. وهكذا سيدتي نصبح خليقة جديدة إذا وثقنا به وطلبنا منه المغفرة عن خطايانا التي تمنعنا من التكلم بصدق وبلطف وبصلاح. إن الله مستعد أن يغفر لكل واحدة منا عندما تأتي إليه بواسطة الرب يسوع المسيح الذي مات على الصليب بدلا عنها. فهل تفعلين أنت يا سيدتي؟
1: أحبتي الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
2: هل تعرف كيف يقتل رجل الإسكيمو الذئاب؟ هو يغمس الطرف الحاد للخنجر في دماء طازجة لأحد الحيوانات، ثم يتركه يتجمد، ويغمسه مرة أخرى، ثم يتركه يتجمد، وهكذا عدة مرات. بعد هذا يثبت الخنجر في الأرض وسلاحه متجه إلى الأعلى. يأتي الذئب في الليل البارد على رائحة الدم الشهي وهو في أمس الحاجة للطعام، ويبدأ يلعق الغذاء الشهي بنهم. تزداد سرعة اللعق كلما استطعم الذئب مذاق الدم الطازج، ويستمر اللعق بشغف حتى يتعرى السلاح الحاد ويسيل الدم الدافئ من لسان الذئب. يواصل الذئب في لعق دمه حتى يموت دون أن يدري، وفي النهاية يجد رجل الإسكيمو ملقى على جليد وقد فارق الحياة. صديقي، لقد غرس الشيطان خناجر كثيرة في الظلام، ترى أي منها يجذبك؟ محبة المال؟ تعظم المعيشة؟ شهوة العيون؟ الشهرة؟ أم السلطة أم المتعة؟ كلها طرق للموت. قد تجدها ممتعة وجذابة وحلوة المذاق، ولكن احذر يا صديقي، فإنها في النهاية مميتة وعدوك لن يرحمك. دعوة لأن تنظر ما وراء المتعة والشهوة، دعوة لكي تعرف من حقا يحبك ومن يريد موتك.

0: دعوة لأن ترى اليد الممدودة لنجاتك. صديقي، دعوة لتجد القيمة الحقيقية عند المسيح الذي وعد أن الخير وكل الخير سيزاد لنا إن طلبناه هو أولاً. لا تدع إبليس، لا تدع الشيطان يخدعك بمكره وبحيله المكشوفة. الآن قم وانتفض واطلب المعونة من سيد الأكوان.
1: فعلا كلام رائع وكلام مهم، نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة.

شاهد عيان شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي. شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من شاهد عيان. حكايتنا النهاردة بتدور حوالين مقابلة حصلت بالليل بين يسوع ونيقوديموس، والحكاية دي هتلاقوها في الكتاب المقدس، موجودة في إنجيل يوحنا الفصل الثالث من الآية 1 للآية 21. نيقوديموس كان بيخدم الشعب اليهودي لأنه كان عضو في مجلس كانوا بيسموه السنهدريم. كان شخصية محترمة وسمعته كويسة وسط الناس، ومع أنه كان بينتمي لطائفة الجماعة المتشددين اللي اسمهم الفريسيين، لكنه كان إنسان متواضع وصالح. خلونا دلوقتي نسمع نيقوديموس وهو بيفتح لينا قلبه.
1: أنا نيقوديموس، كان عندي 63 سنة لما قابلت يسوع. رحت له بالليل في جنينة بره أسوار أورشليم. يسوع وقتها كان عنده 30 سنة أو يمكن 31 سنة تقريبا، كان في سن ابن يسى. كنت سمعت كلام كتير عن يسوع، لكن أول مرة شفته فيها كان قدام الهيكل. شفته ماسك كرباج وبيطرد الناس اللي بتتاجر في العملة وبيزعق فيهم.
2: انت بتعمل ايه يا راجل؟
3: خدوا حاجتكم دي بعيد عن الهيكل. ازاي تخلوا بيت ابويا سوق للبيع والشراء؟
4: انت بتعمل ايه؟ ومين ادالك الحق انك تعمل كده؟
3: بيت ابويا بيت للصلاة يا حضرات الكهنة.
4: انت بتقول ايه؟ بيت ابوك ده كفر شرك والعياذ بالله. ده هيكل بتاع ربنا، الهيكل العظيم اللي بناه هيرودس الملك. انت عارف انك ممكن تترجم وتموت على الكلام اللي انت قلته دلوقتي.
3: هدوا الهيكل ده وانا هبنيه في 3 ايام.

0: يسوع واللي معاه مشيوا بعد ما قال الكلام ده. أنا ويوسف الرامي زميلي في السنهدريم اللي هو مجلس رجال الدين يعني، فضلنا ماشيين وراهم وشفنا بعينينا المعجزات اللي عملها يسوع وهو بيمشي في الشوارع الزحمة. كان إنسان هادي ومتواضع. شاف راجل كانت إيده يابسة، وشاف ولد تاني صغير كان مشلول. ده غير كتير من الرجالة والستات اللي كان عندهم أمراض أشكال والوان، شفاهم كلهم. الحاجات العظيمة اللي سمعناها عنه كانت حقيقية، بس اللي عمله في الهيكل ساب جوايا أسئلة كتير كنت محتاج إجابة عليها. قل لي يا يوسف، انت ايه رأيك في يسوع؟
1: انا شايف يا نيقوديموس ان احنا لازم نفضل نتابعه. يعني انا شايفه بيعمل حاجات كتير بتفيد الناس، واللي شفناه في الهيكل اقدر اقول انه جريء وبيقف قدام اي حد بيغلط، وعنده طريقة مختلفة وهو بيناقش الناس.
0: ايوه
1: مقنع يعني.
0: ما هو ما حدش يقدر يعمل اللي بيعمله يسوع ده إلا إذا كان ربنا واقف معاه وبيساعده. تعرف أنا عاوز أسأل يسوع ده شوية أسئلة.
1: بس الناس ممكن يشوفوك وانت بتتكلم معاه، وانت يعني مركزك حساس.
0: بفكر أعمله زيارة بالليل، ولا من شاف ولا من دري. بعد 3 أيام عرفت إن يسوع هيكون موجود في بستان برا أسوار أورشليم، واللي يسوع قاله لي في المقابلة دي غير حياتي كلها. مساء الخير، لو سمحت أنا عايز أتكلم مع يسوع.
2: أنا يسوع، أهلا وسهلا.
0: أنا اسمي نيقوديموس.
2: نيقوديموس؟
0: ممكن

0: محدش يقدر يعمل المعجزات اللي انت بتعملها دي إلا إذا كان ربنا معاه.
1: اسمع يا نيقوديموس، أنا هقولك الحقيقة. محدش يقدر يشوف ملكوت ربنا إلا إذا اتولد من جديد.
0: اتولد من جديد؟ طب إزاي البني آدم يتولد من جديد وهو كبير؟ مفيش حد يقدر يدخل بطن أمه تاني عشان يتولد من جديد.
1: إذا البني آدم ما اتولدش مرة تانية

0: ووسط الهدوء اللي كان في الجنينة، كلام يسوع فتح عيني على المعنى الحقيقي لملكوت ربنا. كان بيتكلم عن ربنا زي ما يكون ابن بيتكلم عن أبوه، عارفه كويس. كلمني عن الدافع اللي خلاه يجي ويعلم الناس، وعن الطريقة اللي هتنتهي بيها حياته على الأرض، وبكلام واضح ومفهوم كلمني عن محبة ربنا.
1: نيقوديموس

0: ربنا ما بعتش ابنه الوحيد عشان يحكم على الناس أو يدينهم، لكن بعته عشان يفديهم بحياته وينقذهم من الموت.
1: مش عارف بالظبط فات وقت قد إيه وأنا بتكلم مع يسوع في الليلة دي. صحيح أنا مركزي في أعلى مجلس ديني يهودي مديني وضع كويس وسط الناس ومديني سلطة ونفوذ، بس كل الحاجات دي ما أشبعتش الجوع الروحي اللي كان عندي. لكن حسيت في كلام يسوع الناصري إن عنده إجابات روحية مشبعة، واللي بيقوله زي ما يكون كان عارف السؤال اللي جوايا حتى من قبل ما أسأله. بعد مقابلتي مع يسوع ليلتها بدأت أراجع في دماغي النبوات اللي أنا عارفها عن المسيح. إحنا كيهود في وقتنا ده مستنين قائد حربي ينصرنا على أعدائنا الرومان، لكن صورة المسيح المتواضع دي كانت غريبة على

0: انت كنت عاوزني يا ابويا؟
1: ايوه يا ياسا. ياسا انت ممكن تاخد اجازة من شغلك قد شهر كده؟ انا عاوزك تدور لي على معلومات مهمة ومحتاجة شوية تفرغ.
0: اكيد، اديني بس كام يوم ارتب نفسي. هو ايه نوع المعلومات اللي عاوز تعرفها؟
1: عاوزك تعرف لي اكبر كمية من المعلومات عن يسوع. عايز اعرف اتولد فين؟ اللي بيقولوها عن موضوع ولادته ده صحيح ولا غلط؟ امه، ابوه؟ عايزك يا ياسا تعرف لي مين اصحابه، بيروح فين وبيجي منين، بيقول ايه، واللي بيقولوه الناس عنه يا ياسا صحيح ولا بيبالغوا.
0: فهمت. حاضر يا والدي.
1: اي وقت ما كانش عندي فيه شغل مهم كنت بقضيه في قراية الكتب المقدسة. لقيت آية بتقول: غيرت بيتك أكلتني، وتعييرات معيريك وقعت علي. الحقيقة حسيت بالعجب، كأن داود النبي كان بيتكلم عن يسوع. غيرته على ربنا وبيت ربنا ما فيهاش أي شك، وبيع المواشي وتجارة العملة في الهيكل أكيد أغضبه طبعاً.

0: سجلات المواليد بتاعت بيت لحم بتقول إن يسوع اتولد هناك من 30 سنة وقت ما طلب القيصر أغسطس إن كل واحد يرجع مدينته الأصلية علشان التعداد.
1: أيوة أنا فاكر الفترة دي، أنا وأمك سافرنا بير 7 عشان التعداد.
0: اتكلمت مع ناس كتير في بيت لحم ومن كلامهم معايا عرفت حقيقة مهمة.
1: أيوة
0: يسوع اتولد في زريبة، الرعاة اللي بيرعوا برا بيت لحم وقتها شافوا وسمعوا ملايكة بيبشروا بإن يسوع هيتولد. وبعدها بفترة ظهرت نجمة في السماء، وكان في مجوس من بلاد فارس فضلوا ماشيين ورا النجمة من بلدهم لحد بيت لحم علشان يسجدوا للمولود اللي قالوا إنه هيكون ملك اليهود. وبيقولك النبوءة دي ضايقت الملك هيرودس الكبير، علشان كده أصدر أمر بقتل كل العيال الصغيرة، الصبيان اللي أقل من 2 في بيت لحم. فأبو يسوع وأمه خدوه هربوا على مصر وفضلوا هناك لحد ما مات هيرودس، وبعدين رجعوا للناصرة في الجليل، المكان اللي أبوه يوسف كان عايش فيه وبيشتغل نجار.
1: الكلام اللي قاله لي ابني خلاني أفكر كتير، وحسيت إني عاوز أتناقش فيه مع حد يكون محل ثقة، فروحت لواحد صاحبي من زمان اسمه غمالة إيل. غمالة إيل كان أشهر وأقدر معلمي التوراة، هو صحيح عنده 80 سنة بس تقدر تسأله عن أي حاجة تخص اللي حصل زمان وخصوصاً النبوات ويجاوب عليها.
2: قدموا صاحبي. ده ايه الزيارة الجميلة دي؟ تعال اتفضل.
1: اهلا اهلا غمالة إيل، وحشني وحشني ونفسي اشوفك من زمان. ازيك يا غمالة إيل، عامل ايه وازاي صحتك وازاي عيالك واحفادك؟ بصراحة كان نفسي اقولك انها زيارة صداقة صحوبية، بس الحقيقة أنا جيت عشان أستعين بالذاكرة الحديدية بتاعتك وكمان بالكتب اللي عندك.
2: زيارة مصلحة يعني. وأنا قابل يا سيدي، مصلحة مصلحة بس نشوفك.
1: بص يا غمالة إيل، عشان ما طولش عليك، قولي إيه اللي تقدر تقوله لي عن يسوع؟
2: حظك حلو لأن أنا مهتم بأمره في الوقت اللي فات ده. في ناس شايفين إن هو المسيح وناس تانية شايفينه دجال.
1: طيب وإنت شايف إيه بحكمتك يا صاحبي؟ هو المسيح مخلص العالم ولا ليك رأي تاني؟
2: مش مهم رأيي، المهم الحقائق اللي أنا قريتها وخلتني أميل لأن أصدق إن هو المسيح ابن الله.
1: طب وإيه اللي قريته وخلاك توصل للنتيجة دي يا غمالة إيل؟
2: الكتب المقدسة أكدت لنا إن المسيح هيتولد من نسل داود.
1: صح، وإحنا لقينا مكتوب في سجلات بيت لحم إن يسوع من نسل داود فعلا.
2: أما عن أصله، إشعيا النبي كتب: العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. والنبوءة دي يا نيقوديموس يا أخويا بتبين إن الله هو اللي حيكون أبو الطفل، وإنه حيتولد بمعجزة من عذراء وحيبقى هو المسيح المنتظر.
1: وفي حاجة في الكتب المقدسة عن هروب الطفل وعيلته لمصر؟
2: هوشع النبي قال: لما كان إسرائيل غلاما أحببته، ومن مصر دعوت ابني.
1: أنا بصراحة من كام شهر كده اتكلمت مع يسوع وعرف لي نفسه على إنه ابن الإنسان، وقال لي إنه هيترفع زي ما موسى رفع الحية النحاسية في البرية. بصراحة أنا حسيت إنه موضوع هيترفع زي الحية النحاسية دي فيه إهانة للصورة المرسومة في ذهننا عن المسيح المنتظر القوي قائد الجيوش. مش عارف يعني، انت رأيك ايه؟
2: اقول لك يا نيقوديموس، شيء النبي قال: لكن احزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبجراحاته شفينا.
3: شفينا
2: كلنا كغنم ضللنا،
3: ضللنا
2: ملنا كل واحد إلى طريقه.
3: أيوة أيوة.
2: والرب وضع عليه ذنوبنا جميعا، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام الذين يذبحونها فلم يفتح فاه.
3: كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام الذين يذبحون. صح صح، يعني أنت شايف أنه هنا بيتكلم عن المسيح.
2: غفران الخطايا نيقدموس لازم له فداء، وعلشان يكون المسيح هو مخلص العالم لازم يكون هو الفداء، هو القربان. أنا شاعر أن النبوات دي بتنطبق على المسيح تماما.
3: زيارتي لصاحبي غمالائيل اللي بثق فيه هزت كل اللي تعلمته عن المسيح المنتظر، وأكدت لي الأفكار اللي كانت اتولدت جوايا لما اتكلمت مع يسوع في البستان بالليل. وطول السنتين اللي عدوا بعد كده وصلني كلام كتير عن اللي بيوعظ به يسوع والمعجزات اللي بيعملها مع الناس، وبرضه فضلت أدور في الكتب المقدسة وفضلت ألاقي حقائق تأكد لي إيماني بيسوع الناصري إنه هو المسيح المخلص والفادي. وخلال السنتين دول كبير الكهنة ومعها عدد من الكهنة كانوا بيخططوا عشان يخلصوا من يسوع. كل حتة كان بيروح يعلم فيها الناس أو بيشفي حد من العيانين كان يلاقي وراه حد من الفريسيين أو الكهنة يتحداه ويحاول يخلي الناس تنقلب ضده. ولما جه عيد الفصح عرفت إن يسوع رايح أورشليم يحتفل بالعيد هناك، وكنت عارف إن فيه فخ منصوب ليه وإن حياته كانت في خطر حقيقي، بس كنت حاسس برضو إن الخطر ده جزء من الخطة اللي ربنا عاملها، وإن سفره لأورشليم كان عشان يكمل المهمة اللي جه عشانها. والحقيقة إن السر ده كان عبء كبير على قلبي، عشان كده طلبت من ابن يسة إنه يرتب لنا مقابلة سرية مع يوسف الرامي وابنه سمعان في بستان جسماني. اهلا اهلا يا سمعان يا ابني، انا مبسوط انك جيت. ازيك يا حبيبي؟
4: ازيك يا عم نيقوديموس، انا والدي جاي في الطريق.
3: انا كنت اتكلمت مع يسوع وقال لي انك انت وابوك كنت وسط الجموع اللي بتسمعوا، وانا كنت عايز اسالك يا ابني ايه رايك فيه.
4: رايي ان هو ده المسيح مخلص العالم، وانا مقتنع ان المملكه اللي بتكلم عنها مملكه روحيه مش المملكة اللي بنعرفها في الأرض، واللي الشعب اليهودي كله فاهم إن المسيح هيجي عشان يأسسها.
3: أنا مبسوط يا ابني إنك وصلت للنتيجة دي بنفسك.
4: أيوة، أنا شايف إن كل اللي كنا فاهمينه عن المسيح طلع غلط. وإنت يا عمي؟
3: أنا أمنت من كل قلبي إن يسوع هو المسيح، هو مخلص العالم، وعشان كده هيضحي بنفسه عشاننا احنا. ابوك جه اهو. ازيك يا يوسف؟ ازيك؟
5: ازيكم. انا لسه شايف يسوع دلوقتي ده هنا في اورشليم، ووجوده عامل قلق كبير. كبير الكهنه عامل اجتماع للمجلس، نيقوديموس دول ناويين يقتلوه.
3: ايه؟ يقتلوه؟ ممكن يقتلوه، لكن يقتلوا لو هو سمح لهم بكده. كبير الكهنة فضل يقنع أعضاء المجلس إنه أحسن يموت راجل واحد من إن شعب إسرائيل كله يتعذب على إيد الرومان، مع إن الرومان ما اشتكوش، ما حدش في الرومان متضايق من يسوع، الراجل ما قالش كلمة واحدة ضد الحكم.

0: شكلك هادي يا نيقوديموس، انت عندك رأي تاني بخصوص يسوع ولا ايه؟
1: ازاي ندين انسان واحنا ما سمعناش دفاعه؟
0: قول لي يا نيقوديموس، ما تكونش انت كمان من الناس اللي مصدقه كلام النجار بتاع الناصرة ده؟
2: ده راجل مجنون.
1: انا بصراحة مش شايف ابدا انه مجنون، ده راجل كريم وعطوف وبيفهم الكتب المقدسة أكتر من كتير من اللي موجودين في القاعة دي.
3: من فضلك يا أخي العزيز ما تبالغش في الكلام.
4: لا لا لا لا لا، الكلام ده ممكن يتاخد علينا وما نعرفش نحكم شعبنا بعد كده.
1: والمعجزات اللي بيعملها بتأكد إن ربنا معاه.
0: خد بالك من كلامك، لأن كلام الكفر اللي بيقوله يسوع هيأذيه، وممكن كلامك أنت كمان يأذيك. الناس اللي ماشية ورا يسوع في كل حتة عاملة قلق كبير للرومان، والرومان ما عندهمش مانع يخلصوا على اليهود كلهم إذا احنا ما زحناش يسوع ده من قدامهم.
1: أنا الحقيقة مش شايف إن الرومان متضايقين من يسوع ولا حاجة، والناس اللي ماشية وراه والتلاميذ القريبين منه ناس مسلمة مش بتوع مشاكل. لكن الحقيقة إن أنت وبقية أعضاء المجلس ده اللي متضايقين منه عشان بيقول الحق. أنا قلت اللي عندي هو. مش عارف جاتلي الشجاعة أقول الكلام ده إزاي، بس اللي عارفه كويس إن قيافة وأعضاء المجلس كانوا مذهولين من جرأتي. أنا نفسي اندهشت، المجلس كان بيدعي على يسوع بالباطل رغم إن كلام يسوع كان مليان بالقوة والحق. الحق ده هو اللي خلى الناس تصدقه وتمشي وراه. الحق ده هو اللي اداني الجرأة. لكن أعداؤه لما كانوا بيتأمروا عليه ما كانوش عارفين إنهم بيساعدوه إنه يكمل مهمته، إنه يكون حمل الله اللي هيرفع خطية العالم. قبضوا على يسوع، افتروا عليه بتهم باطلة واتريقوا عليه كمان، ضربوه، عملوا كل ده في أكتر واحد محب وحنون شفته في حياتي، وملقوش أي حد يشهد معاهم ضده، فأجروا شهود زور يأكدوا التهم دي. كان بيتألم نفسياً من الإهانة والظلم، وجسمه بيتألم من الضرب والتعذيب. شفت بعيني نبوءة إشعياء النبي وهي بتتحقق، كنت سامع في ودني صوت إشعياء النبي وهو بيقول: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. يسوع بدون ما يهاجم أي حد بكلمة تحمل الضرب وتاج الشوك، ومن بعد كل ده تحمل الموت المهين على الصليب. قبل ما يموت على طول سمعته بيقول: يا أبويا اغفر لهم لأنهم مش عارفين بيعملوا ايه، مش عارفين. كان فات 3 سنين على الليلة اللي قابلته فيها، وفي الكام سنة دول اتأكدت انه هو المسيح المنتظر، مش بس عشان عمل المعجزات، لا كمان عشان كلامه وتعليمه للناس، وعشان النبوءات اللي لقيتها عنه في الكتب المقدسة. كل ده خلاني أآمن بيه وأحبه. أنا ويوسف الرامي طلبنا إننا ناخد جثمانه وحطيناه في قبر جديد كان يوسف اشتراها عشان عيلته. حتى مسألة دفنه، حتى دي كان له نبوءة في الكتاب المقدس لما إشعياء النبي قال: وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته. وبعد 3 أيام يسوع قام من القبر، قام من القبر وهزم الموت. وقتها افتكرت الكلام اللي قاله للكاهن عند الهيكل. قال الكاهن: اهدم الهيكل ده وانا بنيه في 3 أيام. لما قال كده انا ما فهمتش ساعتها قصده، بس دلوقتي فهمت. يسوع كان بيتكلم عن هيكل جسده وعن قيامته من الأموات. المسيح حقق النبوة اللي قالها عن نفسه. المسيح حي إلى الأبد وبيضمن الحياة الأبدية لكل اللي آمن.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة واستفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net. أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير المزمور الرابع. يا إلهي الصالح، استجب لي حين أدعوك، أعني في الضيق، ارحمني واسمع صلاتي. أيها الناس، إلى متى تحولون مجدي إلى عار؟ إلى متى تحبون الباطل وتلجؤون إلى الكذب؟ اعلموا أن الله اختار لنفسه من يخلص له. الله يسمع حين أدعوه. إن غضبتم فلا تخطئوا، افحصوا قلوبكم بهدوء وأنتم في فراشكم. قدموا قرابين الصلاح واتكلوا على الله. كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ أشرق علينا بنور وجهك يا رب. ملأت قلبي بفرح أعظم من فرح من امتلأت ديارهم بالغلال والخمر. أرقد وأنام في سلام، لأنك أنت وحدك يا رب تحفظني في أمان.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

كنت فوات المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم، وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ويلزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب أعدانا ونسامحهم ونديروا الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثالنا العالي والأعلى، كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوف كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشن يقصد من وراه، نلقوه هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا،